أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي؟

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: وشايف حالك.
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي
0: هذه حسد مبكر.

مارينا. معلومة للي ما يدري، الأغاني اللي تسمعونهم في بداية الساعة 6 تقريبا بالضبط، لما يقول نعم صح لازم تسكت احتراما لها. هذه فقرة اسمها مبكر من تحضير هزار سمير حق اللي مهتم بنوعية الأغاني الجميلة.

حاشني شعور أول ما نزلت من البيت ورايح سيارتي. الجو يقول بحر بحر بحر بحر أو حمام سباحة. يعني في ناس ما يحبون هذا، في ناس يحبون هذا. يعني شوف بيني وبينك حمام سباحة أنظف، ها تراب ورمل وشي، بس هذه التجربة الصجية، ولا إيش رأيك؟

0: فعشان كذي لازم يكون في خطة حق حمام سباحة، بيت واحد من ربعكم أو بيتكم تردون تنظفونه ترتبونه، أو يمكن من هذا كله وأسهل من هذا كله البحر.
1: أسبوع من العمل والاجتهاد والإجهاد أيضا، وما يدفع المواطنين والمواطنات إلى
2: نغم الصباح.
0: لأنه مو معقول يعني درجة حرارة 28 درجة جميلة وسيمة. بعد شنو ممكن أعطيني كلمة من عندك عن درجة الحرارة الحارة من بعيد بعيد، قوليها أبي بصراخ.
3: وسيمة في
0: شيء؟ الحين لازم تعلق. أعطيني كلمة حلوة عن درجة حرارة لطيفة، نفس الريوق الخفيف اللطيف اللي مرة قالنا عنه. صباح الخير شيخ، تفضل تفضل. بس أنا سويت نفس الفيديو اللي شفته ذاك اليوم حق اللي شو أوكي بعدين يلا الحين أيوه كذي وايد أحسن. أتوقع كان بيصير فيها نفس اللي شفت بالفيديو، واحدة جاية تستقبل اللي جاي دشين المطعم، أهلا تفضلوا فيا يعني تبي تقعد على الكرسي، فمسكينة اختفت عنهم ما شافوها. صباحكم الله بالخير يا جماعة، بلش معكم نغم الصباح من الحين للساعة 6:30، إنها 3 ساعات من الموسيقى والفرح ونشر المحبة. اخذي نفس اخذي نفس، شنو هذا نفس وقعد ثوبين ورانا برنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من الشيخ الأصلية ولا قصين علينا؟
2: فين النوم؟
0: ما نبتي عدل؟
2: لا
0: كلش
2: كلش.
0: What happened؟
2: ما أدري.
0: نفسي أمس.
2: نفسك؟
0: نفسي أمس.
2: امس اي اليوم اي اوكي فهمت.
0: اليوم انا محترم نومي
2: اي لا الله يعينك الله يعينك على تركيزي اليوم
0: مبين من بدايه الحلقه. اعطيني شنو اكثر شيء ودك تخلصين اليوم؟
2: اليوم عندي شغل بس اليوم في شيء وايد حلو بشوف اصدقاء من زمان ما شفتهم.
0: الساعه كم بتشوفينهم؟
2: المغرب، فرح انام شوي.
0: لازم تنامين وتنسين الشغل، تأجلين حق باكر ولا تقولي لي هذا شغلي لازم، لأن أهم من هذا كله النوم، صح ولا؟
2: صح.
0: بتروحين حق أصدقائك
2: اللي زابوا سيفتهم. أنا صوتي كذي
0: يعني هذا لا شوي، هذا بالنسبة لي صوت أي شخص يكون يعني
2: قاعد يدلع
0: بالضبط. إيه في هذا وفي يعني عشان ما توصل، لأن إذا قلتيها بصوت عادي الناس راح يقول إنزين وبعدين ما فهمتها، فلازم تغيرين الصوت.
2: أيه
0: تبالغين
2: الحالة
0: بالصوت. الحالة تعطين شيء بالحالة ما واتساب؟
2: لا
0: من يحط بس
2: في حطه
0: أمنا وأبونا صح؟
2: بعدين أنا اكتشفت
0: وعمامنا.
2: اكتشفت إن في صغار وكبر يحطون بالستوري مال واتساب.
0: إيه هذا اللي أنا مفهم الحالة اسمها هناك.
2: إيه اسمها الحالة هذه هي عبالي الستاتس هذه شو اسمها
0: ما أدري، يحطون شيء كله أفيلبل.
2: إيه لا دعاء مرات.
0: أحب الناس اللي لما يسافرون يحطون هذه علامة إن أنا مسافر. يعني
2: أنا مسافر لا تكلمني.
0: لا تكلمني. أوكي أنت ما فيش زيك أنت. صباح الخير بلش نغم الصباح. واليوم نبيكم تسافرون معنا على الأكل، بس هذه سالفة الأكل خلها بعد شوي بعد ما تصحصح فيها.

شي يصير اذا بطلت شات جي بي تي الحين وقلت له الف لي اغنيه حق نغم الصباح برنامج صباحي على مارينا فم من تقديم طلال وشيخه.

0: النتيجة سريعة جدا.
1: شنو سبيستون مو سبيستون؟
0: حسيتها.
1: أي.
0: أنا عندي مشكلة مع اسمي. شو اسمي أنا؟
1: طلال ملك.
0: نو. طلال.
1: طلال.
0: أي اللام هذه المثقلة هي الصحيحة، المخففة لا شكرا. تذكرين مسلسل برمضان؟
1: شنو؟
0: اي شنو كان شو اسمه هذا؟ كان هو ممثل اماراتي
1: اوكي
0: ويحب وحده وهذا هو اسمه طلال
1: طلال اسمه
0: ايه. اوكي اسمه طلال عادي هي سميته طلال وش شو اسمه تذكر؟
2: اتوقع مسلسل حبر العيون اتوقع
0: هو اسمه شيء غلوم
1: حبيب غلوم.
0: اوكي الفنان الاماراتي حبيب غلوم يحب وحده بالمسلسل فاسمه طلال خلاص قامت نادي تلال وأنا صار اسمي لموسم لي جدام تلال
1: تلال
0: الليمون واللي مايمون الليمون واللي مايمون يا شيخة
1: إنزين هذا الحين باللهجات شلون ينادونك يعني مثلا أنت الحين تبيها طلال مالتنا
0: ايه حاولوا كثر ما تقدرون بس
1: ايه زي مثلا بالمصري شلون تتنادى
0: عادي يا طلال
1: طلال عادي
0: ايه ايوه
1: عادي زين اللي تبيها تمام باللبناني
0: يمكن شوية طلال عادي عندهم طلال لبناني هذا ترى شيء بس استغربه بس بعدين لا استوعبت انه حقيقه انه في طلال اسم لبناني دارج يعني يمكن في بعض الدول يعني شوف هو خليجي وبعدين لبناني
1: فيعني انا في كاتب مصري اسمه طلال فيصل
0: شفت شلون
1: اللي انت تقرا الاسم عبالك سعودي
0: بالضبط بالضبط
1: ايه
0: مو معقوله يعني
1: طلال وفيصل اثنينهم
0: انت اسمك لا دارج بكل مكان يعني ما. انت شيخه
1: ألا
0: المنطقة في الخليج العربي
1: بس بالخليج ينفع
0: بس الخليج العربي
1: برا الخليج ما ينفع كلش
2: دائما أقول حق أمي وأبوي شكرا على هالاسم حسين أحسن من أسامي إخواني
0: أوف
1: وبعدين سهل
0: الحين يخليك شيء شنو أسامي إخوانك هذا ما سوف تعرفه بالحلقة القادمة شنو موضوع حلقتنا اليوم
1: اليوم لا تنصدمون بس أحب أكل كمل الجملة يعني الأكل اللي راح تصدمنا إنك أنت تحب تأكله
0: أنا أكثر إنسان روتيني بأكلي وممل وهذه بشهادة أصدقائي
1: Tell me about it
0: أي يقولوا لي طلال أنت نفس المطعم اللي نروح لك المرة راح تعيد نفس الطبق قلت لهم لأن هذا الشيء اللي خلاص يشبعني وقاعد أخذ منه الأساسيات ومع السلامة
1: لما كنت يا جماعة لما كنت أنا كنا نتريق هني
0: لما كنا
1: أي حين ما قمت نتريق بتمشي
0: لا لا. قطعنا هذه العادة سيئة
1: أي قمت تريقون تنزلون
0: صدق خليها مانا إذا ما أبو علي أتلي أي أحد من المكتب تعال تريق معي يلا
1: ينزل كل يوم نفس الوجبة كل يوم نفس الوجبة
0: لحظة قولي الصج قولي الصج قولي الصج كم مرة تريقتي يعني ثلاث
1: أول
0: مرات.
1: شهر لا مو ثلاث مرات أول شهر كان يعني تقريبا شيء يعني وايد
0: أول شهر عشان تطمنين هذول يأكلون بشر
1: شنو
0: هم أول شيء تأكدت إنهم غريبين لأن يقعدون مبكر وايد أوكي الحين خلنا نتأكد يشربون قهوة زين طبيعي يتريقون
1: لا لا لا كنت يعني أبي أشوف
0: أدرسكم طبيعيكم
1: بس الحين خلاص
0: من عيالة أنتوا
1: من عيالة وبعدين تدري صار رمضان
0: صح
1: رمضان سنة بعدين عقبه
0: دش علينا شهر اثنين ويلا رمضان المسكين اللي ما حسينا فيه
1: حسينا رمضان كان في شيء صاير صح؟
0: أكشن كل أنواع الأكشن
1: شنو صار برمضان هذا
0: كل شيء صار بهذا رمضان
1: الظروف هذه بدت برمضان
0: يعني مو بدت برمضان آخر نص رمضان
1: أي
0: رمضان كنا كان 17/2 وبعدين 28 بلشت اللوية كلها والله لا يعودها من أيام إن شاء الله
1: بس أي رمضان هالسنة صعب رمضان الجاي راح يكون صيفي ها
0: ليش شلون
1: راح يروح
0: لا شوية راح ينزل أقل راح يصير أتوقع بأول اثنين أو شيء كذي يعني وعلي يعرف هالسوالف دائما يتابع رمضان في عام 2056 راح يكون هبل
1: هو كل سنة يمشي كم
2: كمالة وخلاص تشينا بالشتاء يعني ما في

0: بالعكس اوكي
1: راح يكون اتوقع بدايه شهر 2.
2: هو كل كم سنه يعيد نفسه؟
1: 33
2: سنه. واو
1: يعني بعد 33 سنه راح يكون 18/2 نفس
0: السنه.
2: اوكي يعني اذكر اول ما اشتغلت بمارينا ب 2005 هي السنه اللي كان رمضان فيها اذا ماني غلطان كنا كان شهر 12 كنا
0: اوه
2: اي عارفه شلون 12 11 شيء كذي يعني. فاذكر حتى كنت ناقل من بيت لبيت وكذي يعني لا ما ادري ايش قاعد اتذكر الاشياء هذه.
0: يلا عقبال المطلع.
2: ها عقبال والله عقبال في اشياء بندنج للحين لازم نروح نخلصها.
0: احنا الحين قاعد نتكلم كنا على الاكل.
2: يس.
0: انزين لان الموضوع هو شنو الشيء اللي انت تاكله ينصدمون الناس ان انت تحب تاكله صح؟
2: يعني مثلا انت وصل اكل شيخه شنو طالبه؟
0: شاي حليب
2: بس؟ بس
0: دافع ايش كثر لان اليوم قاعد بتشر وتريك الحمد لله.
2: اه زين الحمد لله. اي هلا بالي
1: الاكل يعني مثلا انا جايب بالي الموضوع سؤال امس لان انا اكل مانجا مع القشر.
2: اوكي
1: وحتى الافندي ساعات اذا مالك خلق اقشرها تصير صغيره اكلها كلها.
0: مر مر مر
1: عادي
2: بس في شيء وازن شيء مو
0: صح؟ ما ادري.
2: ايه ما ادري
0: اذا في شيء غريب انت تاكله لان احنا قاعد نتكلم ان انت شخص روتيني.
2: انا قلت روتيني جدا باكلي لهالدرجه اللي كل شيء ينعاد
0: بس هذا لا يتنافى مع هذا يعني انت ممكن روتيني بس الاكله نفسها تصدم.
2: شوفي قبل فتره طحت على مطعم للاسف وقفوا الوجبه هذه كانت لذيذه جدا عباره عن سلطه من رقي وجبن الابيض.
0: ايه هذه اكله معروفه
2: ما يخالف بس بالكويت يعني اول مره اشوفها وكانت لذيذه جدا ما تتطوف يوم استانس عليها وتعودت كان يشيلونها بس عاد الواحد يقدر يسويها بالبيت يعني صح.
0: بس هو في جبن لازم يكون وايد مالح صح؟ آه
2: لازم جبن مالح. إيه. هو التعارض بين هذا وهذا هو اللي يعطي الطعم اللذيذ. هني صباح الخير مريم تقول انا مسوي صيام متقطع فمرتاحه وايد. اوكي شيخه انا نعسانه من الفير نفسك.
0: اوكي انا احس ان هم ابي ودي اعرف اذا اسوي صيام متقطع
2: جربي. اتوقع خصوصا انت الاكل مو وايد مهم بالنسبه لك.
0: او ابي شفت امس لما كنت قاعد اقول لك هو بعد تمرين لانك تتحكم بجسمك وارادتك
2: صح
0: فاعتقد انه وايد شيء مفيد ودي اجربه.
2: اني صباح الخير رمضان كل سنه يقدم 15 يوم يعني السنه الجايه ان شاء الله راح يكون ب 12 فبراير واللي وراها تقريبا 27 يناير وهكذا نعمل دائما. هذا هو محمد حسين من بعيد جاي اشي يقول لا لا لا لا معلومه خاطئه. اذا خلاص ما راح نتهاوش على هالموضوع شنو الصح الحين؟
1: نقص انت 18/2 كان رمضان نقص 12 يوم
2: 12 مو 15 هو قال 15
1: هو 18/2 كان رمضاننا هالسنة
2: ايه
1: نقص كم قال 15 يوم
2: ايه
1: راح يكون بداية شهر 2
2: اوكي سو ما راح يكون نقص 15 هو صح كان 17 و 18 18 اوكي يعني راح يكون قبلها بكم يوم الى ذلك الحين ان شاء الله خلاص نوقف سالفة رمضان متى راح نتورى خالصين من رمضان ان الله احيانا احب هالجملة هذه.
0: واصلني مسج من متابع اسمه جراح
2: وش يقول؟
0: يقول لا تنصدمون انا قهوتي بالنيتروجين اسمها نايترو امريكانو
2: اي عرفتها
0: اما الاكل العادي ماكو شيء غريب بخصوص أكل الطلال
2: أيه؟
0: الرقي والجبن الأبيض هي أكلة سنغارية يضيفون بعد عليها دبس رمان.
2: لا أنا اللي أخذها كانت مو بدبس رمان شيء ثاني بس ها. كانت
0: فيها صوص يعني
2: كانت صوص يعني ما أدري إذا كان زيت زيتون أو شيء كذي بس ما كان دبس رمان بس نجرب مع دبس الرمان ليش لا ما راح نقول لا نحتاج شيء صح صحنا شوية أغاني أسرع من المعتاد لأن اليوم ذكرين أي يوم اليوم
0: يوم الأربعاء
2: لازم يكون مو في أحد اللي ما يحب أحد لازم يكون الأربعاء يعني... اللي ما ادري نلقى له شيء ايه هو تعرفين العضله
0: ما نربع
2: ايه مو ربيعتنا
3: صح

0: وشيخ البهاويت
1: معاك لين توصل مشوارك
0: مارينا. صباح الخير. 6:59 دقيقة في نغمة صباح، يعني 7 إلا، بس احنا نحب نقولها بالشكل عشان انت اللي طالع مبكر من البيت تعرف ايش كثر انت نشيط، ايش كثر انت قدها، ايش كثر انت صاحب مسؤولية، ايش كثر انت اي خلصت الكلمات في غنية حق عمرو يقول خلصت في كل الكلام، هذه هي بالضبط. أبو سامي دال مسجد يقول صباح الخير، موضوعكم لطيف اليوم وأنا يعان شكلك. صباح الخير يا طلال ويا شيخة. أكلتين اللي أحب أكلهم اللي هما بيض الصعو من الصبح يعني أوكي، ورهش وحلوة وخبز تنور فرش.
2: لحظة، بيض الصعو هو هي فكرة إنه ماك شيء اسمه بيض الصعو.
0: ايه.
2: بس في حلاو يسمونه بيض الصعو.
0: أي بس يعني ليش استغرب إذا هو بيأكل بيض الصعو؟ ما أدري يعني. لأن موضوع حلقتنا اليوم يقول لا تصدمون، بس أحب أكل وكمل الجملة.
2: بيض الصعو مو شيء مو موجود.
0: كليت بيض الفري.
2: شوف في شيء غريب يعني عندي بالنسبة للفري.
0: إنه هو وايد مسكين.
2: مو مسكين. ماكو شيء ينوكل.
0: صح.
2: يعني بس تدرين القطعة الحمى هذه بتشبع.
0: أنا بالضبط، أنا شرحوا لي إياها إيش كثر بيض الفري وايد مفيد وفائدته أكثر من البيض العادي. صافيني أوكي في أبولي وكانوا شيء يعني حبتين طب
2: بنك
0: أوكي زين، وبعدين خلاص أوكي شكرا مع السلامة، بس اسمي الحين أنا جرب بيض الفري.
2: النعامة ما ضقت؟
0: لا النعامة طير كبير،
2: لا جناحه ما يطير. بس ضقت بيض النعامة، أنا أخوي يحب بيض النعامة.
0: كبيرة صح؟
2: كبيرة، بس هي شفت هذا الأصفر اللي داخله
0: يعني صفار البيض،
2: صفار بيض النعامة. هذا اللي داخل السائل ثقيل.
0: لا والله
2: إيه يعني
0: يعني إذا بنسوي مثلا خلينا نقول حق شخص واحد يأكل بيضتين ثلاثة بالمقلة، إنزين بيض النعامة واحدة كافية صح؟
2: هي طبعا
0: ما جربت. وين هذا الكويت؟
2: اي في نعام بالكويت.
0: ادري بس قصدي يعني جربتي؟
2: اي جربتها،
0: لان عاده نجرب اشياء اغرب من المتوقع او معتاد لما نسافر.
2: انا
0: في
2: اوبشن، انا اخوي يحب الاكل الغريب
0: مثل
2: وعندنا

0: احنا مزرعة فيها نعامة فعشان شي ياكل بيض النعامة
1: فعشان شي متوفر اكثر بهالحالة. يعني صباح الخير صفية تقول حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الاخرة. صفية
0: هلا هلا
1: دزي مسج سولفي معنا على موضوع الحلقة، مو اللي دزول شي عرفي جاتش بالجروب دزلنا يا رجاء
0: مسجات الامهات
1: بالضبط. هني محمد اللي مساعة قال معلومة خاطئة كان ابو علي عصب عليه يقول اي رمضان يجد يمكن 12 سنة كل 12 يوم، يعني السنة الجاية راح يكون ان شاء الله 8 فبراير واللي وراها 8 وهكذا عدتها على الرزنا.
0: خلاص انا اللي فتحت الموضوع هذا انا
1: ابتلشتي صح؟
0: انا
1: خليني اقول لك شغله في يعني بالفتره اللي فاتت تم فتح مطار الكويت والهيئه العامه للطيران المدني قاعد تقول معلومات وابديتات بين فتره وفتره يعني بناء على الحاله اللي تمر فيها المنطقه، لكن دعت الهيئه العامه للطيران المدني امس جميع الراغبين بالسفر ان ما يسوون اي حجوزات او اجراءات او اصدار اي تذاكر من شركات غير مصرح لها بالتشغيل لين ما يتم صدور موافقات رسميه خاصه بتشغيلها، وبكذي المسافرين لازم ما يطيرون الا حاليا يعني هالفتره هذه الا عبر طيرانين بالكويت اللي هما التي 5 والتي 4 فقط. أما بقية الشركات للحين ما حصلت على إذن التشغيل، وأي شخص يكون حجز تذكرة من شركات ما عندها الموافقة على التشغيل حاليا يقدم الشكوى عبر تطبيق سهل. يعني الوضع للحين مو وايد مرتب بالنسبة حق يعني أو مو واضح خلينا نقول حق الشركات الثانية. قبل فترة في أخبار كانت إن في بعض الطيرانات الخليجية كانت مفروض إن خلاص تبدأ تطير للكويت، لكن لما شيك على صفحة طيران على صفحة المطار مطار الكويت الدولي الوصول والإقلاع قاعد أشوف بس طيرانين
0: الكويتيين بالكويتي هو على أساس كانوا قال مراحل هم على مراحل بس الظاهر هذه المرحلة بعد تأجلت شوي.
1: بس شفت رقم للأمانة كان حلو يقول لك قبل كان تقريبا عدد الرحلات في اليوم الواحد من كل الدول الخليجية بما يقارب 2200 اوكي الرحلات اللي يعني من كل الدول هذه، ولكن خلال فترة أو بداية الأوضاع الغريبة اللي صارت أدت إلى صفر بعدين شوي زادت حاليا هي تقريبا بال 1500 اوكي يعني خلينا نقول 500 اقل من المعتاد يعني
0: اوكي.
1: شفت واحد من ربع ذاك اليوم بالويكند كان بامريكا وتوهق ما هو قادر يرد فهو حاجز عن طريق طيران خليجي توهق اوكي اضطر انه يلقي هذه الرحله وبعدين يسافر لاوروبا وبعدين من اوروبا راح جدة وبعدين من جدة يا الدمام ويا بالسيارة للكويت
0: عرفتون
1: خصوصا لما يكون الطيران يعني اللي انت تتعاملين معه موقف ولما الرحلة تكون من مكان وايد بعيد فالواحد ياخذها يجزئها شوي يعني
0: لو المشكلة اذا انت يعني لازم ترد عرفت
1: اذا لازم ترد
0: اي يعني مو مرات انه اوكي خيار هو ترد ولا لا
1: تصدقين لما قلتي هالجملة قاعد

0: بالسرعة تتراوح سرعة الهواء من 8 إلى 18 كيلومتر بالساعة مع سحب متفرقة، العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 27. في الأيام القادمة متوقع باكر الخميس وفي يوم الجمعة جو حار وسحب متفرقة وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 28. أتمنى لكم يوم سعيد، كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح، ومع السلامة.
1: يا هلا نغم صباح.
2: صباح أمينة دزمان، تقول صباح الخير. ممكن شوية سامري على الصبح، سامري كذي يعدل المزاج.
3: شنو هالمزاج يا
2: بالي؟ يعني مدلي للسامريات كلهم مع بعض لميامي. مسج جاي ثاني على موضوع حلقتنا اليوم، لا تنصدموا من أني أحب أكل أكلة أسميها سويت آخر الشهر، ألا وهي توست وكتكات.
3: أوه، علشان يعني
2: آخر الشهر
3: ليه ما نزل معاش؟
2: أي بالضبط، يعني نشبع بطننا. وفي بعد إجابات ثانية، وفي مسج عن بيض الصاعو وين بنباع.

0: نغم الصباح. وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
1: باجي إعلان واحد بس.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها
3: الحين. يبلش يومك
4: نغم الصباح.
5: 7:14 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. اليوم قاعد أصور معكم عن بك. تكمل هالجملة بس تقول لا تنصدمون بس أحب أكل، وبعدين كمل الجملة من عندك. من المسجات المختلفة اللي جت، واحد منهم قال أحب أكل بيض الصعو. فبيض الصعو له معنى واضح، اللي هو بيض الصعو اللي هو الحلو، أوكي. بس في معنى ثاني مجازي.
6: أي الصعو هو طير، على أساس أنه طير، إنه والبيض بيض بيض الصعو. بس هذا مو موجود، يعني مثل خرافة لما أنت تقولش عن شيء إنه هو مستحيل. تقول يعني أجيب لك بيض الصعو، يعني عشان شيء مو موجود.
5: أي
6: بس هذا اللي إحنا نشوفه بالقرقيعان اللي شنو اسمه، ملبس.
7: ملبس
6: إنزين. في ناس يسمونه بيض الصعو،
5: ويجيب ألوان مختلفة.
6: أيوة،
5: في الأبيض، في الوردي، في أزرق، شوف ذهبي يعني.
6: أي ذهبي.
5: المهم يعني
6: فضي فيه.
5: على حسب يعني.
6: إيه.
5: أنت مستواك المادي.
6: من وين جايبه؟
7: بس على بيض الصعو تنقال حق واحد مختفي، تقول أنت صاير بيض الصعو يعني ما تبين.
6: أي شيء اللي غير حقيقي غير موجود.
7: عيل ما جربت.
5: شكرا أول شيء على شرحكم الوافي لبوسامي، لأن بوسامي قاعد يقول والله شيخة موجود، شوفي وحاط لنا اللينك ومن وين تشترينه وسعره دينار 750.
6: بوسامي أدري.
7: ما كانت هو بيض القطو.
5: القطو.
7: لا. بيض القطة.
5: القطة.
6: شلون؟
7: بيض القطة.
6: القطة يولد.
5: شنو هذا؟ أول مرة أسمع فيها. بيض القطة.
7: بيض القطة.
5: What is this؟
7: أتوقع هو نفس الدملوج كذي داخله يوز وهالسوالف.
6: مثلاً أنا قاعد أقول أصلاً شنو دملوج؟
5: أوكي سو الحين شو حسيت إن أنا وياش متساويين ترى؟
6: أخيراً.
5: لما قال شنو هذا الملبس؟
6: إيه ملبس. أنت
5: ما عرفته فحين.
6: بس أنت أعجبت بكلمة ملبس.
5: ملبس إيه. حسيت شيء كذي يعني راقي. ما يبونه حق أي مثلاً خلاص شعمات شعين، نو لازم ضيوف من برا.
6: بهذاك الصحن اللي خاشينه.
5: إيه. اللي صار له كثر.
6: ملبس.
5: إذا هكلمكم عن موضوع مختلف. أوكي. دائماً في بيت العائلة، أي بيت. أوكي. الإخوان دائماً، الكبير الصغير أي أحد دائماً يقول لهم أحد يتنمرون عليه.
6: طبعاً.
5: من وين تي هذه الفكرة؟ أنا أقول لكم.
8: يوسف متبناي، أهله متمنيته، أمه متبنيته.
5: دائماً في أخو مسكين أو أخت يقولوا لها أو يقولوا له أنت ترى مو أخونا، إحنا لقيناك عند المسجد.
6: أيه؟
5: أنت ترى مو أخونا، إحنا تبنيناك.
7: صح.
5: ليش دائماً لازم يكون هالشيء فيه؟
6: شيء عالمي. بس عندنا.
5: أنا عمالي بس عندنا.
6: لا، كل مكان، كل مكان تلاقي هم نفس هذا تقاليد عالمية الظاهر. في واحد بيعقدونا أن أنت إحنا جايبينك.
5: يعني
6: هذا.
5: مثلا أعطيكم مثال على بيتنا، أنا وأختي وبعدين صلاح أخوي. صلاح أخوي ما أدري مو أشبهنا، معنا إيش دعوة أنا وأختي نتشابه يعني، بس هو اللي إحنا اثنيناتنا أكبر فنتنمر عليه، فصار إنه ترى إحنا لقيناك عند مسجد. مو فكرة أحد، ما سمعناها والله أحد قاعد يضغط.
6: هذا الغريب.
5: أنا وياها خلاص، وظل مسكين فترة طويلة يعني يضيق خلقنا، إحنا نحبك ترى بس إحنا ترى لقيناك. ولأن أشبهها مصرية شوية صراحة. أيه مكان صغير،
6: فهو صدق إنه هو مو مالكم. لا، ونحدد أماكن اللي هو عند الزبالة وانت بكرام لقيناك، او عند باب مسجد.
5: كنا بالمسلسلات.
6: ايش من وين؟ اطفال اشرار.
7: انا اكثر واحد عانيت من التنمر بين اخواني.
5: جد كان يقول لك نفس الشيء؟
7: اي مو من اخواني، من امي وابوي. كان يقول بدلوك بالمستشفى.
5: بدلوك.
7: اي لان انا الوحيد اللي اسمر بين اخواني، كلهم بيض. وشكلي غير عنهم.
6: زين حسين، شنو شعورك لو اكتشفت ان هذا كلام صدق؟
5: بالعكس فرصة حلوة بالحياة.
7: بالعكس فرصة حلوة.
6: غير حياتي. بغير حياتي.
5: قالوا لك ولا؟
6: أنا لا، أنا كنت أقول.
5: ظهرت شوي أكبر يعني. حق منو كان يقول؟
6: لك تقول حق الأكبر.
5: الأكبر. يا الله يا الله. لطيفة صباح الخير.
9: هلا صباح الورد.
6: صباح اللطف والألطاف.
5: هذا ترى معجب جدا بمقدمات شيخة لما أحد يدق عليها والاسم. شلون تبتكر له؟ قولي لي.
9: يا حلوها تهبل.
6: هلا حبيبتي.
5: لطيفة. تبين جميع السؤال الأول ولا السؤال الثاني؟
9: على هذا التنمر.
8: يوسف متبناي، أهله متمنيته، أمه متبنيته.
5: زين شو السالفة؟ قولي.
9: لا أنا ما أتكلم علينا إحنا كأخوان، أتكلم عن عيالي.
5: إيه.
6: إيه.
9: عندي ريلي أكبر متنمر على بنتي الوسطية.
5: فقيرة. ما يبين كلش.
9: الوسطية يننها يننها كله يقول لها أنت عاد اللي صدق فعلا لقيناك في المسجد. أنت مع أن شنو فصل أدينها سبوها يعني مستحيل. أنت مثلك هذه قاعد أقول له نفس طباعك نفس هذا سبحان الله.
5: هل هي أشطر واحدة؟
9: هم كلهم بسم الله عليهم صغار الصغيرة شوي يعني أشطر بس الصغيرة لأن شخصيتها شوي مقاربة من شخصيتي
5: زين.
9: شخصيتها شوي قوية
5: فهو ما يقدر عليك تقطها براس البنية المسكينة
9: بالضبط. ما يقدر على هذا ولا هذه كان هذه فرصة أن قاعدة يننها
6: ما صارت هالمسيد
5: هالمسيد
6: ما صارت هالمسيد
9: اي حتى لما تطلع من مثل مدرسة ولا شيء كل يوم يننها يلا بوديك بالسيارة اليوم هذه اللي نفس ما في المطعم وديت فيها اليوم وديت كذي
6: سكينة
9: وديت لأنه سأحن خريجة فأنا أنا برستيج لا أقول
5: أنت قاعد تسولفين عن الكادي؟
9: لا عن الجود
5: آه أوكي زين
9: لا كادي كادي بسم الله عليها ماخذ حقها وزيادة
5: ايه. شنو برجها؟
6: أحفظهم
9: جود السور
5: ايه والكادي
9: كادي الأسد
5: الأسد مفروض الكادي تأخذ
9: أنا ما أتوالم وياها ترى
5: صحيح؟ يعني أنت عقرب لأنه
9: انا اقرب ما
5: تريد شنو
9: مياه
5: الاسد اقرب اه اقرب وعقرب يرلش ولا ما يرلش
9: ها
7: ما يرلش
5: ما يرلش ها
9: ما يرلش كلش
5: ها
7: لا بس ترى لطيفه انتقمت لطيفه انتقمت من زوجها اللي خلته يمشي باليوم كانت مسافرين
5: صح صح صح عبالك ننسى الشريرة
6: لازم نجمع شي سوالف نكتبها نطلع كتاب
5: بالضبط اياك الله يا لطيفة حق اللي ما يعرف السالفة كانت زعلانة منه بشيء شي بسفرة فكانت تقول تدري شلون رايلها شوية يعني صعب علينا يمشي بنفس سرعتها هذا كله أقدر أقوله فيسبقته قال ألحقني يعني حلا صباح الخير
9: صباح الخير
6: صباح الحلا والحلويات
9: يمين حبيبتي شو أخباركم يسعد صباحكم كل
6: خير
5: قولي لنا تبين على موضوع التبني ولا
9: لا لا التنمر
5: حبيت التنمر ها عيل كل مرة حد يقول تنمر لازم نسمع
8: يوسف متبني
5: أوكي تفضلي
9: يا سيدي أنا أصغر وحدة بالبيت
5: أوكي
9: بس انتوا يعني انتوا ما شاء الله عليكم عند باب مسجد يعني عارف معززينكم لا
5: أرقى
9: انا لاقوني بكيس البطاطا
5: كيس البطاطا
6: ليش ليش ليش ليش البطاطا
9: ما بعرف لاقوني بكيس بطاطا لاقوني بكيس فحم علما انه انا اكثر وحدة كانت تشبه ابي الله يرحمه
6: أيه. يمكن عشان كذي يمكن عشان كذي يا حقدين ان انت تشابهينه ليش تشابهينه
9: لا وأبيكم بعد من الشعر بيت لما شوي انا كبرت فصرت شفت هذا المثل اللي بيقول صغير القوم خادمهم اي انا خادم

0: اخدمهم.
1: ما زلت اي ولا
0: لا؟ وليش انسى؟ انت ما ينسى.
1: اي والله ما ينسى. حياك الله يا حلا. 220-2094 حق اللي بده يسولف معنا. هني مسج واصل من محمد تقول انا كنت وكانوا يعني هذا يعني مو كنت ولكن هذا اللي كان ينقال على موضوع ان لقيناك وانت متبني وانت غيره. انا كنت بنت شغاله اللي كانت عندنا فتره ومعنا انا البيضه بين اخواني الظاهر هم كلهم سمر وهي البيضه. فدائما اذا كنت شويه لون بشرتك مختلف لازم يتنمرون عليك. اذا مو برا البيت بالبيت. اني صباح الخير. عبد الله يقول مارينا حاب هديكم هذه الأغنية النقازية بس ما أدري شو يقول بس خوش أغنية. صباح الخير. نسمعها بعد شوي تحت الهواء.
2: طلال عادي أسألك سؤال.
1: نسمعها. قول حبيبي.
2: شنو شعورك حق المدلع اللي بالبيت؟
1: أي.
2: فشنو الشعور اللي كنت تحسه كأنك أنت
3: أكثر واحد
1: مدلع البيت؟
2: مدلع
1: البيت. أحس
3: إحنا استحينا نقولك يا.
1: بالعكس أحس الطبيعي هذا.
3: شنو طبيعي؟
1: إنه الواحد يكون مدلع البيت.
3: لا.
1: ليش في أقل؟
3: أنت اللي كذي اللي هو في أقل من 20 دينار.
1: شنو في؟
3: إيش في ورقة أقل؟
2: طلال ما صار الأخ الوسط نفسي.
1: يمكن بالحياة الجاية ما تدري. 27 دقيقة في نغم الصباح يوم الأربعاء.

0: 27 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. دراسة جديدة كشفت سواها جامعة هايدلبرغ وكولونيا في ألمانيا بينت أن تقليل مو قطع تام ولكن تقليل استخدام الهواتف الذكية لمدة 3 أيام بالتحديد 72 ساعة ممكن يؤدي إلى تغيير ملحوظ في نشاط الدماغ وخصوصا المناطق المرتبطة بالمكافأة والسلوك الإدماني.
1: يعني خلينا أفضل
0: خلي أحسن مزاجنا بسبب أن احنا وخرنا عن التليفونات والهي الحين قاعد يحاولون يدرسون العلماء شلون التليفونات تغير حياتنا وأدمغتنا مع أن هذا الموضوع اللي هو الإدمان على التليفون خصوصا الآيفون يعني نقدر نقول بلش السالفة ما صار له أكثر من 20 سنة.
1: أي بس الإدمان عالي جدا.
0: الله شو يقول لك. الدراسة هذه بينت أن تغييرات بأنظمة الدوبامين والسيروتونين اللي مرتبطة بالسلوك القهري والتحكم بالمزاج. شنو هذا اللي بيدي؟ هذا التليفون ولا
1: القطعة الحديدة؟
0: أفضل شيء ولا أسوأ شيء صار للبشرية؟ ما أدري.

0: الصباح
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: باجي إعلان واحد بس.
3: في مرة وصلتك رسالة نصية أو رسالة بالبريد الإلكتروني أو حتى مكالمة هاتفية تطلب منك بياناتك المصرفية السرية؟ مثل هذه العمليات تسمى محاولات الاحتيال الإلكتروني، الهدف منها هو خداعك علشان تعطي معلوماتك الخاصة بغرض سرقة الهوية. مهم جدا أنك تعرف بأن البنك ما رح يطلب منك معلوماتك الشخصية نهائيا عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على هذه الرسائل ولنكن على دراية.
4: مع تحيات البنك الأهلي الكويتي.
5: نغم الصباح
6: مع طلال ملك وشيخة البهاويد،
5: معك لين توصل دوامك.
6: مارينا
7: 37 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. أتوقع احنا رايحين بالAI لمستوى ما أدري الله يعلم، بس رايحين احنا بس قاعد نمشي وان شاء الله. حاضر عمي، واللي يصير يصير.
8: حاضر عمي.
7: يعني مثلا عندي زرعة بالبيت ما كان فيها ولا شيء، جتني هدية. اوكي، اتمنى الشخص اللي اهداني اياها ما قاعد يسمع، هي كان مفروض هدية حق المكتب. اوكي، ولكن الهدية هذه عبارة عن زرعة اسمها زيزي بلانت. اوكي، اوراقها وايد خضراء، الكلوروفيل فيها عالي. أوه. من الأشياء اللي ذكرها من حصص العلوم على فكرة. فهذه الزرعة وايد يعني وايد دايرة بالها على نفسها أكثر ما أنا دايرة بالها عليها. هي شايلة نفسها بنفسها، بس أمس شفت فيها غصن شي كامل مع الورق ماله أصفر. هي قلت لك أخضر غامج، هذا أصفر. فصورت حق شات جي بي تي، كان يقول لك شات جي بي تي شو السالفة؟ شاف، كان يقول لي إيه، هذا ممكن يكون إنه كثرة سقيها بالماء أو إنه طبيعي جدا. حاول إنك تقص هذا يعني الجزء منها، الفرع هذا، عشان تكمل بطبيعتها. صار في ليش كثر إحنا قاعد نعتمد على الاي اي، وبعدين طلع لي فيديو يبين إيش كثر البشر قاعد خلاص يتم التخلص منهم عشان يصير مكانهم AI. فمثلا واحد بأمريكا رايح مطعم وبيطلب درايف ثرو، خدمة السيارات، لما راح كان ترحب فيه واحدة مبين صوتها مو إنسانة صجية.
9: Are you a real person or are you AI?
10: I'm virtual helper. How can I help you?
9: Could I get the impossible whopper please?
10: Want to make it a meal?
9: Sure.
10: Will that be a large with coke?
9: It's so weird that you're not real.

0: Dr. Pepper, please?
1: Sure thing. Want to add 4-piece mozzarella fries or chicken fries?
0: No, thank you.
1: Okay, what else can I get you?
0: That's it.
1: Did I get the order right on the screen?
0: Yeah, that's great. Thank you.
1: You're all set. We'll see you at the window.
2: وايد غريب صح؟ يقول لما كليت الأكل بعدين حسيت لا مبين إن الشخص طبيعي مسوي بس وين النقطة الأساسية لما سلموا الأكل؟ شو يقول؟ أنت شخص صجي؟
3: مسكين.
2: أوكي شكرا لأن مساك كان هياي. قال له إيه مساك تحس إنك هذا كانت وظيفة رفيجي خذوا منها الوظيفة.
3: هما خصوصا إن هما يوظفون يعني هذا بأمريكا هما يوظفون طلبة علشان يعيلون نفسهم فهني أنت في
2: قطعت هالرزق هذا منهم. فما أدري
3: مو شيء. على طاري إحنا الحين قاعد نتكلم طول الوقت عن الأكل. إيطاليا تدور 100 متطوع عشان
2: يذوقون أحلى حلو اسمه
3: تيراميسو
2: مفضلة عندي بس ها ما في مقابل صح؟
3: هو شوف هو في كأس العالم للتيراميسو زين
2: أنا أعرف واحد لازم يشارك معاهم
3: نونو
2: وعبد المحسن لازم يكون معاهم ملك الترمسو
3: فيها 240 متسابق من كل دول العالم لازم كل واحد يعني يجتاز اختبار 15 سؤال ما أدري شنو عن قواعد وتاريخ يعني لوية زين والمذاق والملمس وما أعرفش إيش فيبون متطوعين يعني بدون أجر إنزين علشان تذوق الترمسو وتقول إيش كثر هو حلو ولا لا بس راح يعطونك يومين في قلب إيطاليا تسوى
2: يعني هي ما لها أي ما راح يدفعوا لك بس راح يأكلونك ترى مشو لين تقول بس
3: وراح يعني إقامة أكيد
2: بس ها دائما لازم تأكد فيك سكر ما فيك سكر لأن الترمسو يعني عالي جدا من الناحية
3: وفي قهوة ترمسو
2: أي يعني هم حرص إنه كان وصي واحد بيروح الحين يعني
3: بس يعني والله خش تطوع
2: بس على فكرة الترمسو يعني هذه معلومة يمكن مو الكل يعرفها ولكن الترمسو الحقيقي اللي صنعوه الإيطاليين أو غيرهم أو حتى تأكلينه بأي دول ثانية يتم إضافة بعض من أنواع الكحول عليه
3: اي احيانا اي
2: لذلك هو ممكن يكون يعني حق الشخص اللي يمتنع عن اكله بهالشكل لازم ينبه او يتنبه لان انا اعرف شخص صار مع هذا الموقف وهو يعني بعيد كل البعد عن هذه النوعيه من الاكل ولما كلا انصدم وضاق خلقه
3: مسكين
2: انا الحين صلاتي راحت ما كنت ادري
3: في صديقه ايطاليه جابت لنا تيراميسو وقالت لنا انا سويت لكم اياه مخصوص من غير الكحول ففي ناس يحترمون
2: حلال تيراميسو او حلال ترمسو

0: عبد العزيز داز مسج هنا ابو بدر، اهلا وسهلا. يقول على طار التليفون خلى الناس ما عندها صبر، اكبر دليل الافلام الهنديه صارت ساعتين بس.
1: اوه صدق؟
0: يقول الناس صارت حساسه من غيروا اللقطات للتنمر. شنو كان في تنمر؟
1: اللقطات مو اللقطات.
0: اوكي واضح ان اليوم القهوه ما قاعد تسوي مفعولها. على طار موضوع الحلقه يقول احب البيض مع الكاتشب. تحياتي. شو الكاتشب شيء ساحر، اي شيء تحطينه مع الكاتشب، حتى العيش الابيض مع الكاتشب هم وايد حلو.
2: انت تسمع نغم الصباح.
3: نغم الصباح من الستونس للتسعونس
2: مارينا فهم.
4: جاهزين لاقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
5: باجي إعلانين.
6: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
7: حلوة عمان يا بلادي الغالية.
8: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
5: نغم الصباح.
0: صباح الخير. اليوم الأربعاء 13 مايو،
1: درجة الحرارة الحالية 28 راح توصل 37.
2: أخبار الديرة.
0: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق جزئي مؤقت يسار طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدائري الخامس جهة منطقة السلام بعرض 3 حارات، مع إبقاء 3 حارات يمين الطريق مفتوحة للمتجه إلى طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري.
1: أعلنت عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم لتغيير أرقام الحسابات البنكية للطلبة إلكترونياً عبر النظام المعتمد، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر فقط.
0: كما أصدرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قراراً يقضي بإلغاء مكافأة التخصصات النادرة عن عدد من التخصصات، وأن التخصصات جاءت كالتالي: تخصص اللحام، وتخصص آلات كهربائية، تخصص كيمياء تطبيقية، وتخصص تكنولوجيا التبريد والتكييف بكلية الدراسات التكنولوجية.
1: ووفقاً للقرار تم إلغاء التخصص النادر من تخصص الطوارئ الطبية بكلية العلوم الصحية، وتخصص دبلوم التمريض وبكالوريوس التمريض، وتخصص بكالوريوس التمريض المدرسي بكلية التمريض، وكذلك تخصص أنظمة الغازات الطبية بمعهد الطاقة.
2: أخبار الديرة
5: مارينا.
0: الساعة 8:15 بنغم الصباح. صباح الخير يوم الأربعاء. إذا تحس نفسك نفس حالتي، ها يعني جملك مو مفهومة، أو تقرأ كلمة تقرأ القطات تقرأها اللقطات، أنت عادي لا تلوم نفسك. اليوم الأربعاء شيء متوقع وعادي.

0: صباح
1: طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معاك لين توصل مشوارك
1: مارينا.
2: صباحكم سعادة، صباحكم خير، صباحكم فرح يا رب.
3: الساعة 8:10 بالرغم صباح، صباح الخير. اليوم نبي نعرف تكملتك لجملة لا تنصدمون بس أحب أكل، وكمل الجملة من عندك بشيء تحس أن أنت غريب أو مختلف عن الباجي كونك تأكل هذا الشيء، أو يعني تدمجه مع شيء ممكن، صح؟ لأن يعني المكس الغريب هو اللي
4: ساعات الأشياء اللي تتحبها يكون حالي وحلو. أنا مو وايد رفيجة هالشيء،
3: أحس بعض الأشياء الواحد يعني إما يفقد الطعم أو يضيف طعم جديد لحياته بعد تقدم الأمر. في أشياء اللي ما كنت أكلهم مثلا، أنا الحين ما أحب، أحب ريحة الشمندر بس ما احب اكله.
4: ما تحب تاكله؟
3: احب خصوصا اذا كان مطبوخ نوي. بس مثلا اذا مريت صوب المطبخ وشوف شنو هذا، لا لا شكرا خلاص ما ابي. اما يكون مقطع وفريش وكذي مع السلطه،
4: اي هو مع السلطه يضيع،
3: بس لا يدمر ملابسك.
4: الرمان احبه بس

0: هو ويا المانجا
1: الرمان مع شنو؟ يلا
0: الرمان
1: مع رشة
0: ملح.
1: ملح
0: لا لا ناكله خالي يعني بس انا لانه ما احب الرمان الحامض, احب الرمان الحالي
1: فهم صح
0: اي عرفت فهذاك ما ينفع تحط معه ملح.
1: يعني هالموضوع يذكرني برمضان لما كنا كل يوم الصبح بس نسولف عن الاكل
0: اي صح
1: المحروم عن الشيء بس يسولف يعني عنه وايد.
0: شلونك انت مع المحمر؟
1: وات
0: المحمر المحمر حسين
2: يعني ما عادي.
1: ليش حسين قدر يجاوب انا لا؟
0: لان انت متامرك
1: اكيد مرت علي بس
0: شوفي العيش العيش اللي مع دبس
1: محمر العيش مع دبس. اقول لك شيء
0: ايش دعوه اقول المكونات.
1: سالت امي ذاك اليوم هي ما يصير انا عمري الحين 45 سنه واول مره اذوق شيء اسمه اذوق
0: واذوق إيه؟ اوكي
1: وامر اول مره اذوق شيء اسمه قبوط وانا طول عمري اسمع عنه عشان تقول لي ادري ما ملومك الغلط منا احنا ليش في اشياء ابوك ما يحبها وكون ابوك ما يحبها ما كنا نطبخها بالبيت
0: صح.
1: لذلك انتم ما تعرفتوا لها كتجربه اولى يعني
0: اي هو احنا البيوت كلها اللي ياكل الابو وانتم تاكلونه
2: لا بس هم العكس كان سوي لنا الاكل احنا نحبه كيفكم ابوك ياكل
0: امك تحبكم كيوت
1: او محمد دار كيوت هذه الشخصيه اللي احنا ندور عليها واسميها صباح الخير
3: صباح النور
1: شلونك
3: هلا
1: هلا هلا
0: هلا
1: سو شنو الاكل اللي تاكلينه اللي احنا المفروض ما ننصدم اذا درينا
3: انا امي واحنا وانا صغيره يعني بالروضه اذكر وللحين يعني اكلها كانت تحط لي الحليب والكروبليكس مع الجبن المثلث.
0: الجبن المثلث
3: ايه
0: انترستنج شو فكرت فيها
3: وايد لذيذ
1: شرح ليها مره ثانيه
3: جبن المثلث
1: حلو
3: إيه يعني اي نوع
1: اي نوع مو مشكله
3: مع حليب حليب وكرنفليكس
1: وتقطع الجبن المثلث مع فوقه. شوفي اتذكر مره الفت لان كنت يعني حاطي لي اكل وما خلصته فقلت اوكي عشان اقدر اكمله كان اجيب هذا الجبن المثلث واقصصهم شيء واحطهم مع العيش وصار اصعب اني اكمله لانه صار اثقل. الحين انت مع الكورنفليكس ومع الحليب وعادي يعني كان لذيذ بالنسبه لكم؟
3: لذيذ حلو.
0: هو شوف هو منطقي لانك الحين الجبن والحليب اثنينهم منتجات البان بس في طعمين مختلفين جدا. بس
3: في شيء ثاني
0: اي
3: في شيء ثاني ان ما ادري احنا بالعائله معروف عندنا ان العيش يعني اي نوع عيش يعني
1: ايه؟
3: اذا احنا نبي نحط لبن معه
1: لبن مع العيش
0: تصبينه عليه يعني
2: ايه احنا نسوي
0: اي اي في في ايه؟ نفس في يحطون يقط بعد
1: اي اللي قط
3: إيه
1: شيء وهو اللبن مجفف بالنهاية صح
0: اللي قط اللبن مجفف
1: أوكي واسمي أغرب إجابة للحين أتمنى لك شيء وايد حلو
0: فستي
1: يعني شوفي قبل شوي اللي قال بيض وكاتشب يعني أحسن عادي يعني
0: سوي بيض طماط
1: مو غلط لا
0: بيض بالنهاية كاتشب طماط
1: تصدقين لا ما أكل بيض طماط ذاك اليوم قاعد أسولف قاعد أنا ورفيجي قاعد داحر على إنه شلون ما تحب بيض طماط
0: أنا ما أحب بيض طماط
1: أنا ما أحب البيض الطماطة المطبوخة لا تطبخها لا تحطها يم كباب لا تحطها يم
0: أنا
1: لا.
0: مو مشكلتي مع طعمًا شكلًا
1: شكلًا
0: شكلًا مو لطيف مو
1: حسين في سؤال جاي تكفى حسين ماسك بيده إبرة ولا شنو شنو ماسك حسين
2: قلم
1: أشوف إنه القلم
0: ليش
1: إبرة
0: ليش
1: إبرة الجزائريين لما يركزون على بعض أعرف شلون. عبد الله صباح الخير.
4: صباح النور
1: حياك الله.
4: هلا يعطيكم العافية.
1: يعافيك ويخليك. نبي نسولف عن الشيء اللي لازم ما ننصدم إذا عرفنا أن عبد الله ياكل هذا الشيء. شنو هو؟
4: لا تنصدمون أنا إلى الآن آكل سيريلاك.
1: سيريلاك.
0: حتى أنا عبد الله.
4: ما لطفت عارفونه هذا.
1: بالعافية.
0: عبد الله إحنا عندنا بالبيت يعني جزء من تموين البيت إن أمي تشتري سيريلاك بأحجام كبيرة لأن هذا يعني.
4: أدور غير وخلطة كذي وحط يا جماعة قفشة عدل شوية وذر عليه بعدها من شوية. فواكه مجففة.
0: ما أدري منو قال لهم أكلت يا هال.
4: وحاطي على صوت يا هال لا بسدرية.
0: لذيذ.
4: حلو لذيذ يا أخي أنا ساعات إذا ماكو شيء خلاص سويت الغندور قاعد تأكل جابت.
0: إيه سريع سريع.
4: لذيذ وايد لذيذ.
1: بما أنك
4: في نكهات في أنواع في.
1: بما أنك خبير بالسيريلاك في بسكوت كان هم يعطونه حق الأطفال أول ما يبدون يسننون.
4: هم من أكله وأشتري.
1: شنو هذا؟
4: هذا هذا يذوب هذا شوفه هو نوع يابس بس تدري لهال اللي لحد الآن ما ضر له.
1: صح.
4: بمجرد ما يحط البسكوت على لسانه على طول تسيح الذوب.
1: شنو شوفه؟ أذكره.
2: أنا عارف اسمه بس.
1: فج لازم لا لا لازم تجيب لي منه. لازم تجيب لي منه باكر الصبح.
2: مدور.
1: باكر الصبح.
0: إيه مدور.
1: مغلف بعد صح؟ كنا كل واحدة بروح.
0: لا وكله مع بعض.
1: كله.
4: أيوة.
1: ذاكرين.
2: انا عارف
0: اللي احنا اكله
2: مو طويل لا المدور
0: مدور هو مدور هو
4: داخل مدور
0: على صورة ياهل
2: ياهل لونه وردي
1: يا حلوكم يا حلوكم يا أصدقائي الأطفال
4: يعطيكم العافية
1: حياك الله يا عبد الله ب 22-20-94 إنه وائل
0: وائل صباح الخير
5: صباح الورد يا هلا
0: هلا اهلا اهلا
5: ليش عم تجوعونا من الصباح لسه ما وصلنا
1: عشان تتريق
0: اي وتجهزون حق غداكم بعد
5: انا المشكله تتفكر بالغداء قبل الفطور
0: وشنو هي اكلتك اللي بتصدمنا فيها الحين
5: يهود مسافر احنا مسميها يهود مسافر هي انه بس تطبخي مسقعات البانجان بتعرفي مسقعات البانجان باللحمه
0: اي
5: اي بس خلص مثلا اذا زادت عندك ثاني يوم وكذا مو جاي على بالك تاكليها كانت ماما تحط لنا برغل بقلبه ينقعوا ويحطوه ويطبخوه معه كان يسموه يهود مسافر ومع جنبه خيار بلبن وثوم
1: اوكي
0: الوائل الاسم اغرب من الاكله نفسها
1: جدا
5: ما انا استغربت يهود مسافر ما بعرف يمكن ايام اللي هو ايام زمان كان يعملوها ياخذوها ويسافروا انه برغل وبانجان كذا يعني بتضيق من الجوع
0: بس برافو والله ابداع ابداع في العنوان العنوان
1: هذا اللي لا تحكم على الكتاب من عنوانه على الوجبه من عنوانها حياك الله يا وائل هني مسج واصل يقول صباح الخير انا احب اكل نفيش بالسينما مع شاي بنفس الوقت اوكي
0: غريب
1: الاغرب ابويا الله يرحمه كان بالنسبه حق مريم تقول يشرب 7 اب مع حليب مر علي
0: صح انا سمعت ان في ناس يشربون شيء
1: يقول علمني عليه خياط باكستاني وانا عمري 10 سنين الغريب اني جربته وحلو مو غلط
0: تدري انا شو مشكلتي مع 7 اب ان واحنا ياهال كانوا يشربوننا اياه واحنا مرامة
1: اي صح
0: ما ادري ليش فانا ارتبط عندي انه هو مال المرض
1: هو اصلا في ريل انتشر انه في الامهات اي شيء بطش عورك سلك حراره سوري 7 اب راسي عورني
0: 7 اب فكروا يستخدمون دواء
1: ما ادري
0: انا ما اقدر اشم ريحته احس انه دواء
1: صار لي موقف ما ادري اقوله ولا ما اقوله لا ما اقوله احسن خل اقرا لكم بعض المسجات هني يقول بخصوص السؤال
0: علقنا صح
1: اقول لك فيها تحت الهواء لانه يمكن احد قاعد يتريق شيء مو سيء لهالدرجه بس بعدين تناقش فيه
0: اوكي
1: هني مسج من هديل تقول صباح الخير بخصوص السؤال انا ولدي صغير عمره 5 سنوات ياكل ناجتس ويغمسها بالايس كريم او مشروب الغازي واذا ما توفرت يغمسها بالماي المهم انه يغمسها بشيء حطوا لك كتشب حطوا له باربيكيو
0: يمكن هي ناشفه علي بيبللها
1: ما ادري
0: مسكين
1: هي المفروض تكون شيء كريسبي صح ولا لا فرح شكرا على اسم البسكوت وايضا كمال الشيرازي شكرا على اسم البسكوت انقذوني مو انتم ربعي اللي تقولوا لي اسوي
2: لا ما تبي تسوي دعايه طافي الخصم من معاشي
1: صباح الخير وشنو عطر العود والبخور في منافسين لك
0: هلا هلا
1: الاكله اللي للحين اكلها وغريبه خبز رقاق مع لبن بقر وزبدة بقر طازة للعلم الوردة اللي أنا حطت لكم إياها الحين هي حاطة ورد هي العرفج هذه تغريدة تقول لأن شكلها ترى العرفج من بعيد شيء لونها كله أصفر على أصفر أما هني اللي قاعد تشوفها شكلها بيضة عيون بالتحديد
0: إيه أوكي أنت
1: يوعان أنا وايد يوعان أنا يوعان وما هو شيء قاعد يمشي معي صح هني واصل مسج يقول أمس رحت فيلم شو اسمه The Devil Wears Prada. Okay. الفيلم عبارة عن امتداد للجزء الأول.
0: الأول.
1: إذا شايف الجزء الأول راح تحب. إذا مو شايف الجزء الأول هم راح تحب. أوكي. لأن إحنا كنا مجموعة زملاء وأصدقاء كنا رايحين مع بعض وبصراحة استمتعنا لأن الفيلم إيقاع سريع. القصة مشابهة لوايد من الناس اللي مروا بتجارب بوظيفتهم وبعدين تم إقصائهم بعد ردوا وظيفتهم مرة ثانية يعني خذوا حقهم بمعنى أصح ولأن بين أنهم عمود هذا المكان. الحين المهم في الموضوع أن الواحد يركز على إيش كثر في قطات هني وهناك. عشان تفهمين طبيعة هذا البزنس اللي هو الفاشن
0: أيوة.
1: اللي هو واحد من أكثر أنواع الأعمال اللي صعبة ولكن إذا أبي أركز على كم أعطيه من 10 الأفرج اللي سمعته من الناس اللي راحوا له قبلي كانوا معطينا 7-6 تشوفه بالبيت تشوفه بالطيارة بس تروح للسينما لا أنا بصراحة اندمجت وحبيت الفيلم وأعطيه 8.
2: 8 أي صح.
1: 8.
0: تدري شنو بعد؟ إذا أحد قال لك إن نزل السقف التوقعات عندك أنت تروح راح تعجب فيه زيادة. أو إذا أحد رفع سقف التوقعات عظيم وما شنو أنت تروح تقول إيش دعوة مو لهالدرجة. فما يصير يعني تأثير هذا عليك.
2: نفس فيلم أنت الجزء الثاني رفعوا له قالوا 10 من 10 وروح.

0: على الفيلم.
1: شنو هو؟
0: فيلم ات الجزء الثاني مو الاول. قالوا روعه وكل طلع يقول 10 من 10 يوم رحنا يوم رحت الفيلم نص الفيلم طلعنا. لا ما كان
2: للدرجه دي.
1: للدرجه
2: دي. بعدين اكتشفنا ان احد الحضور معنا بالفيلم كانت ميراندا بريسلي بنفسها وكانت متقمصه الشخصيه ايضا اللي هي ميراندا بريسلي اللي هي انت يا شو اسمك؟ ميرل ستريب.
1: اوكي.
2: فاكتشفنا ان هي متقمصه الشخصيه من قبل لا ندش الفيلم يعني. وميراندا اليوم عندها تصوير تقول فعموما صباح الخير راح فهمش تحت الهواء. 8 دقيقتين في نغم الصباح.

0: 8 دقائق في نغمة صباح. صباح الخير يوم الأربعاء. أدري أدري أدري طول بالك وخذ نفس عميق معاي.
1: الأسبوع خلص بسرعة ترى.
0: حسين؟ إيه. لأن صار فيها شهر
1: يعني باكر الخميس.
0: صار فيها شهر حلوة.
1: صارت شهر حلوة.
0: إيه. صح.
1: شلنا
0: هذا. رديت سكنت سيارتي. شلت هذا. إيه. يا جماعة إذا لفت عليكم شيخة شو اسمه يعني بالسيارة بالشارع إذا عرفتوها قول هذا مو شيخة. طولوا بالكم لأن توا شايلة هذا اللي كان ماسك رقبتها طول هالفترة والحين صعب عليها شوي اللي في من يسار يعني.
1: إصابة ملاعب.
0: بس هي تقدر يعني. شو صار لها؟ شهرين صح؟
1: شهرين وخانقني برقبتي.
0: أذكر متى كلمتي لي كان شهر 3؟
1: هو شوف هو قبل العيد بشوية سويت العملية.
0: أذكر. وأجلوا لين قالوا بس.
1: لين قالوا بس. آخ.
0: ومثل هالعمليات يعني اللي تعتبر دقيقة وخطرة. عشان مو سهلة فبهالحالة الواحد يعني يعني ما أسويها أحسن. هل هذه إشارة من القدر إنه لازم ما أسويها؟
1: أنا لا إنه يلا خلصوني من العذاب اللي أنا فيه.
0: على بال ما وافقت عليها يعني صح؟
1: أنت هل أنت شخص عجول؟ يعني اللي هو يلا خلصوا كني
0: اي تجون القى هالموضوع بالمولات اذا انا قاعد امشي القى نفسي لما امشي والناس تمشي وايد على راحتها يصير فيني شويه نستعيل اللي معي يقولوا لي طالما انت بمول شنو مستعيل
1: شلونك بالنطره
0: لا انطر اذا شيء
1: عادي
0: ليش
1: لا يعني مثلا طابور شيء كذي
0: اي طابور الواحد لازم

0: لازم يوقف يعني إيه.
1: ما
0: ما عندي مانع أوقف ساعتين ثلاثة أربعة.
1: شوف حسين شو قاعد يسوي
0: عشان أروح مكان أنا أحبه. ما عندي مانع. أنت اللي ما تبي تنطر ساعتين ثلاثة أربعة كيفك. خلاص احنا ننطر والنادي كلهم. في بعضهم ما يحبون هالحركه. لا ينطر معاكم ليش تنادونا؟ من هو على راس ريشه؟
1: ايش تحوشتوا كبر
0: لا لا لا جانب ما يحبون سالفه النطره انه يعني تبون اوقفوا مع بعض مو انت توقفين وبعدين انا وياكني. لا انت خذيت مكان اثنين انا كنت اقدر ادش قبلك. لا عندهم القانون بالطابور.
1: بس احنا واقفين ماخذين مكان بعض. احنا جروب يعني ما راح اخليه هو اخر الطابور علشان
0: انت ما فهمتيني. انت واقفه
1: ايه؟
0: احنا اربعه طالعين مع بعض.
1: انزين.
0: انت قلتي روحوا رايحوا اوكي ايه؟ وانا اوقف بدالكم
1: ايه؟
0: فالحين لما نيجي احنا الثلاثه انت وين طلعتوا؟ عرفت شلون؟ ادري مو منطقي مو منطقي.
1: فهمتك بس ايه؟ انا يعني طاف يعني اذا هم قاعد يتعلطون لان انا مو مطوفه طابور ولا مطوفتكم يعني. انا عارف ان انا مو مطوفه دوركم.
0: هو يشوف ان انت خذيتي مكان ثلاث اشخاص غيره يعني.
1: لا هو الحين على الاستعجال بنطره الطوابير يعني. مثلا في لما انت تسافر دائما يكون قول وين يعني ديزني المتاحف المدري شنو
0: اطول طابور
1: توقف عادي ساعتين ثلاث انت بالطابور بس عشان تدش تاخذ تذاكر مو بس عشان تدش داخل. فهني اطول بالي
0: ايه.
1: واصلا يعني مرات اخذ معي الكتاب وكوشيه واقعد ويعني مجهزه نفسي.
0: خلينا نكون صريحين احيانا النطره منطقيه
1: هني.
0: واحيانا النطره لا ممكن احد يستعجل بس لما يكون مثلا عددنا وايد وكاونتر واحد بس اللي شغال الواحد يبدا المدير اللي داخله يشتغل
1: انه كان في حلول تخليني ما انطر.
0: انا
1: مستعجله بحياتي
0: وانا
1: جدا وقاعد احاول وايد اني اتعلم الهدوء.
0: اي احسن
1: اي لان أحسن. يعني قاعد ياثر. شوف يعني العمليه قمت اسويها.
0: هو المشكله ان على الثلاثين والاربعين واحد بس يدش هالمرحله يبدا يستوعب انه اللي قاعد يصير فيني من اطباعي. اوكي هلا بالبارد.
2: انا اي بارد الحمد لله.
1: والله انا يعني ابي اخذ منه ابي اخذ منك هذا الطبق.
2: بالعكس ابي عيش.
0: انت مو انفعالي.
2: لا ما انفعل حتى ما اخترع بسرعه الا وقت النوم. لا حد يخرعني
0: وقت النوم.
2: لا بس انا اعرف واحد سافر سنغافوره عشان ياخذ اول واحد تليفون.
0: والله صدفت. والله صدفت يا جماعه. والله صدفت. ايفون 7 يوم نزل انا كنت بسنغافوره. زين شلون استوعب انه لحظه الحين احنا بالتوقيت العالمي احنا اول شيء فراح ينزل عندنا بعدين راح ينزل بالكويت بعدين راح ينزل بامريكا واوروبا وغيره. فليش لا فنطر الدور. والله خذيت الجهاز مخلط يعني اسمي خذيته بس ما نمت 24 ساعه ما ادري اكثر قدام محل ابل. صح ولا لا؟
1: اي يسوون كذي. احنا شفت تذكر الكونفنشن اللي قلت لك عنه مال مسلسل سوبر ناتشرال كان انه يعني ننطر. اوكي انت اوريدي عندك تذاكرك وكل شيء بالدش بس انه يعني لان اللي يدشون مجموعه
0: صح.
1: فاحنا ننطر فنطرتنا كذي بالطابور. فجاه صار لان انتو فانز الحين جايين كنا احنا كوميونتي التيشيرت هذا ما شنو اي حلقه احلى عندك فتبدا الكل يبدا يتعرف على الكل. عرفت وايد كان جو حلو يعني هذا سالفه النطره. خوش نطره
0: طبعا انت مميزه بالنسبه لهم انت all the way from Kuwait.
1: قلت حق الممثلين انا جايه 22 ذليتهم 22 ساعه عشان يهني. فهو قال ام سوري مسكين.
0: حسبت الترانزيت ها؟
1: ايه
0: لازم
1: طلع عينهم.
0: صباح الخير شيخه وطلال وحسين. صراحه انا ودي شيخه تصبح علي بكلامها اللي تقوله حق المتصلين بعدين ويضحك. اوكي المهم لا تنصدمون بس احب اكل ورق عنب واشرب قهوه بس لازم تكون ايست كوفي وتكون القهوه سويت شويه عشان يصير كومبينيشن سويت اند ساور. مريم ليش يا مريم؟
1: مريم تدرين يدي الله يرحمه شنو كان يقول؟
0: شنو؟
1: كان يقول مريم أخير المريميات مريم ولا يمريمها إلا فصيح اللسان.
0: واو كان عندك مريم بالعائلة؟
1: مريم أختي الصغيرة زعلتنا.
0: هني صباح الخير عبد الله يقول جربوا على الغداء أوكي مرقة لحم أو دياي خاثرة مع اللبن و على صوب شي دهن عداني لا لا انت تبينا ما نقوم من السفره وايد
1: واضح حرام
0: يعني.
1: عليك
0: ايه. هني مسج يقول صباح الخير معكم بنت المشيمي الاكل اللي اكلها والغريبه ايه هي سيرلاك مع الماي
1: نار صديقه ماي
0: ايه. نفس تجربتي صح اللي هي بسكوت مع ماي
1: ايه تجربتك هذا غريبه هي غريبه.
0: بسالكم
1: سالنا
0: شلون اقدر اشوفكم على تلفزيون او يوتيوب مو القناه قبل كنتوا موجودين الحين لا اي يوتيوب شويه شدوا حيلهم موضوع الكوبي رايتس فصرنا لما نشغل اغنيه او غيره يوقفون البث لذلك تقدر تشوفنا عن طريق ابلكيشن انغامي
1: yes.
0: او ابلكيشن مارينا اف ام. فاذا انتم بالدوام او حتى من البيت بطلوا ابلكيشن انغامي راح تلقون مارينا اف ام ضغطوا عليها راح تشوفونا احنا باشكالنا

0: الإذاعية وليست التلفزيونية.
1: طلال تحت الهواء أنا وشيخك كنا نسولف قاعد نقول منو أفضل الياهل الحركي ولا الياهل الهادي؟
0: أتوقع هذا لا مميزات هذا مميزاته ليه؟
1: لا أنا قاعد أقول لها اللي أنا عندي الحركي أفضل لأن حركات الناس تتذكرها وهذا الياهل اللي سوى كذا. أما الهادي لين يكبر أحس
2: أنا قاعد أقول له إنه على يفرق لأن فيه الحركي أو الشيطان اللي هو شرير أو مزعج
0: فيه شرير صح يكسر يخرب
2: يعني
0: أدثي
2: يعني يأذي حتى الجيران هذا غير بس في الشيطان هذه شيطانة الياهل يعني أوكي اقعد يصبي يضحك يقرص كذي هذا يفرق عن هذا. بس الهادي مو إنهم ما يتذكرونه ان هما ما ازعجهم فماكو سالفه صارت
1: اي هذا اللي ما ينذكر ف
0: ما يقولون السكوتي لوتي. اوكي فيكون هادي بس عنده قصص اوكي وسوالف ويمكن يكون مبلتع
2: وسوالف ليش هادي يمكن هو عبقري
0: ان مهمته اللوي هذا يسوونها لي هالباجين
2: في هال ينولدون على على ويهم انه يعني السخريه من الحياه
0: اللي طالع مولودين
2: اي طالعك شيء بنظره اللي ايش جايبيني حقها
0: اتفق اتفق
2: شنو هالعالم اللي يتعامل
0: ما اخذت رايي بهذا الموضوع.
2: على طار المواليد لقيت هذه خريطه ندره المواليد هالشيء تعجبك زين اللي هو ترتيب تاريخ المواليد بين ملايين عالميا شنو التواريخ اللي اكثر شيء ينولدون في هالعالم؟
1: انا ادري متى
2: الناس وين
1: اكثر اكثر بشهر 9
2: ليش؟ هذا سؤالي إيه
1: كله بشهر 9
2: بس في واحد واحد أقل يوم بالسنة ينولدون فيه
0: أحس واحد واحد بس حق الأشخاص اللي ما عندهم أساسا تاريخ ميلاد فحطوا بداية سنة خلاص
2: وتاريخ 24 و25 ديسمبر
0: 24 و25
2: هذي عشان كريسمس
0: الأندر ولا الأكثر
2: الأقل جدا
0: الأقل.
2: الأندر 24 و25 ديسمبر واحد واحد ليش ليش شنو السبب؟
0: شوفي أنا من الناس اللي إذا تعرفت عليك وصرتي شخص عزيز بالنسبة لي راح أضيف تاريخ ميلادك عندي بالكونتاكتس فعندي مثلا اسمك ورقم تليفونك إيميلك ومثلا أي شركة تشتغلين فيها أو أي وزارة ما أدري ليش بس يعني شيء شوي أحب أسوي لي داتابيس صغيرة قاعدة بيانات الأشخاص اللي مولودين عندي بتاريخ واحد واحد هما التالي بس ولد عمتي عزيز ولد عمتي
2: ليه هو صج مولود واحد واحد يعني ايه ولا ايه مسجلين
0: لا هو صج مولود واحد واحد
2: اي اوكي انا يدتي مثلا لان قبل ما مو اول ما ينولد الواحد يسجلونه فسجلوها واحد واحد كذي عرفت
1: ايه صح شوف شهر 9 اكثر شهر الناس 9 ايه وبدايه 10 وهو اكثر الايام هذا قريت المعلومه من زمان
2: غريب ليش عطلت مدارس
0: ما نزل المعاش لا تعليق زين انا عندي 60 ثانيه راح اعطي مجال حق اي شخص يدز مسج الحين انه يختار الاغنيه اللي هو يبيها لذلك خلينا نبلش العد التنازلي لازم تتصل على 220-20-94 او تدز مسج الاسرع هو اللي راح يحصل الاغنيه الاولى والثانيه والثالثه ثلاث اغاني ابي مو اكثر نبلش الحين
2: 1 2 3
0: مسج واصل يقول بسألكم عن هذا أوكي وعندي ملاحظة ثانية لا تحطون أغاني وراء بعض نبي نسمع سوالفكم. منيرة صباح الخير شنو أغنيتك؟
3: بنايدن عبد المجيد يا بعدهم كلهم
0: يا بعدهم كلهم أول أغنية. أم عبد الرحمن صباح الخير أغنيتك هي؟
4: ألو
0: صباح الخير أغنيتك هي؟
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أسرع شيء
4: أسرع شيء أغنيتي عبد الكريم أي أغنية حق عبد الكريم
0: اختاري الأغنية
4: شفتك
0: شفتك اختيار ناري شكرا
4: عفوا
0: باي باي 220-20-94 ومسج واصل هني ما له شغل بالأغنيتين اللي طلبوا فور كاتس
2: أوه
1: الفرقة المفضلة
2: شلون تذكرت الفرقة مو الأغنية تذكرت الفرقة
0: لا تعليق
2: كانت معاهم نيكول سابا صح
0: صح صح صح
1: هم تبدلوا وايد
2: ايه تبدلوا ماكو شغل
0: هم مجيد أول أغنية طلبوها صح حطها ارفع الفيدر اضغط
2: انا كنت ناطره منيره اليوم تدق تقول جونايدن عشان انا تعلمت كلمه تركيه
0: شنو هي
2: جانم
0: جانم يعني حبيبي؟
2: إيه صحيح؟ هيك شيء جان
0: من أتوقع هم بأكثر من لغة تكون هم قريبة كذي.
2: أنا خالتي تناديني جانم.
0: أنا أعرف لغة
2: بالهندي لأني وتحب الأفلام الهندية.
0: هذا اللي كنت بقوله، بس بالتركي أيضا الكلمة اللي كلنا نعرفها هي، أنت راح تركي أول شيء ولا لا؟
2: إيه
0: الكلمة اللي الكل يعرفها هي
2: شنو هي؟

0: اندرم
1: اندرم
2: شنو يعني
0: تنزلات
1: اندرم اندرم اوزيل
2: ما اعرفه اوزيل لاعب
1: اوزيل يعني خاص
0: وحساب
2: حساب ايه فاتورة اوكي لا هذا يعني غش انت هالكلمة عربية
0: حساب
2: حساب
0: فاتورة بالاسباني بعد فاكتورة
2: فاكتورة
0: لاكوينتا بعد

0: الصباح
1: مارينا. هما 60 ثانية أعطيتكم إياها وأنتم اخترتوا وشو تبون تسمعون. الأغنية اللي فاتت ميرا اختارتها، أميلي اختارت عملي عنتر. أتمنى مو هداء بس شي ودش تسمعينها يعني، لأن إذا كانت هداء راح تكون المعاني عميقة جدا. أما الأغنية الجاية فهي أغنية مع عبد الرحمن، أوه اختيار

0: الاختيار الثالث يبي له مقدمة خاصة.
1: محال أنساكم، أنا معاكم دائما، اسمعوني على مارينا اف ام. عبد الكريم عبد القادر.
0: أم عبد الرحمن اختارت هذه الرائعة للراحل عبد الكريم عبد القادر من ألبوم نزل سنة 93 اسمه شفتك. شوف لما تحب أغنية ضروري جدا تعرف من اللي كتبها، من اللي لحنها، ومن اللي وزعها عشان تقدر الأغنية بكامل الإنتاج. ها، فالكلمات لأغنية شفتك هي لمبارك الحديبي، اللحن لطلال مداح، والتوزيع اللي راح يصدمك وهو اللي رابح صقر. طبعا الغناء ما يبي له للراحل الرائع عبد الكريم عبد القادر. استمتعوا بالست دقائق وثلاثين ثانية الجاية، وبعدها نرجع معكم نغمة صباح وفقراتنا المختلفة من الأبراج وشوية سمعت عن والأيام العالمية، وإذا في أغنية ثانية كان ودك تسمعها من بين ثلاث اختيارات لي ما مداك أنك تختارهم لأن الوقت كان وايد سريع، 60 ثانية ومفاجأة، فخلي عينك على الراديو مرة ثانية على 94 مارينا اف ام. وإذا وصل دوامك دائما تقدر تبطل بأبليكيشن مارينا اف ام أو على أبليكيشن أنغامي تسمعنا وتشوفنا.

0: نغم الصباح
1: مارينا اف ام.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: باجي إعلان واحد بس.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: نغم الصباح. برجك شي يقول اليوم؟ برجك يقول.
4: صباح الخير لكل الأبراج اللي قاعد يسمعونا الحين. أكيد في برج معين ببالي هو اللي ما قاعد يسمع لأنه نايم. فضل راحته على الكل، بس ما راح أعلن عن أي برج قاعد سولف. اليوم بنقول نصيحة عاطفية لكل برج. اليوم نبي يعني نلطف الأجواء، وأنت يعني تحتاج نصيحة بين فترة وفترة. برج الحمل، لا تستعيل بالحب مثل ما مستعيل بكل شيء ثاني بحياتك. مو كل شخص يبيك معناته هو شخص يقدرك، هو وده، بس يعني لازم تطبخها على نار هادية.
5: برج الثور، تعلم تتنازل شوي، مو دائما لازم يكون كل شيء على مزاجك.
4: أوكي. الجوزة، لا تخلي قلبك يضيع بين الاختيارات المختلفة، حتى لو كانوا اختيارين بس، اختار وخلك ثابت.
5: صديق السرطان، عط قلبك حق اللي حافظ عليه، مو أي أحد يبي اهتمامك يستاهله.
4: صح. أما الأسد، فالحب ترى مو معناته أن الشخص يصفق لك، ولا أخي والله أنا معجب بأدائك أو معجب شكلك. نو. الحب أن أحد يشوفك بعيون أهدى من الباجي كلهم.
5: برج العذراء، لا تدقق على عيوب اللي تحبهم، الحب ينقص إذا حسبته بالأرقام.
4: أما برج الميزان، فلا تضيع عمرك محتار. أنت محتار لما أقول لك هالوجبة ولا هالوجبة، فلما الموضوع عند اختيار الشخص الصح أتوقع راح تختار بسهولة المفروض.
5: برج العقرب، اسمح لغيرك يدخل عالمك، مو كل من يحبك ناوي يجرحك. ليش تأتأت بالعقرب؟
4: لأن الكلام قوي، لأن العقرب يحط وايد حواجز وايد اختبارات عشان يعرف إن هذا الشخص صدق يستاهل ولا. الحياة وايد أبسط من كذي. حلو الواحد يكون عنده تجارب مختلفة، يعني يكون على أساسها جرب بالحياة وعرف، عشان هني الحكمة تي من وراء التجارب المختلفة. أما القوس، فمو دائما الحل إنك تنحاش، مرات الحب يبي له صبر وقوة وإصرار.
5: برج الجدي، لا تخلي الشغل يسرق قلبك.
4: دائما نبي يشتغل، عندنا شغل، لا أنا مفاضي أنا.
5: لأن الحب يحتاج اهتمام.
4: أما برج الدلو، لا تحس أنك غريب. الغريب أحيانا في ناس تفهمه حتى لو ما قالت أي شيء، راح تبين أن هي فهمتك وحبتك على غرابتك.
5: آخر الأبراج، برج الحوت، لا تضحي بروحك كل مرة، في حب يعطيك نفس ما تعطيه.
4: بس ها يعني هذا الشخص دائما يقول بس وينه هذا اللي تلقاه، بس أنت هم أنت وأنتي خلوكم موجودين available. ما يصير الواحد يكون مخش بيتهم قاعد ها وما حد يدري عنه وما ينشاف وما يطلع، واخر شيء يقول ما حد، وين يا حظي. 9:30 بنغم الصباح واغنيه شيرين الجديده.

0: وتوصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك.
2: جو
1: 94
3: دايما
1: تعرفك
4: شايف حالك
5: ركز.

0: تبدا الا مع نغم الصباح.
1: نغم الصباح ليل 9:30.
2: تعال سمعت عن
3: معلومات ما تعرفونها عن العالم. 1. بشمال كوريا وكوبا ما تقدرون تشترون مشروبات غازية لأن أمريكا ما تصدر لهم.
4: 2.
3: جزر الكناري ما سموها على طيور الكناري. الجزر اكتسبت اسمها من الكلاب عزكم الله. صج إن الجزيرة مكانها قبال ساحل شمال غرب أفريقيا، إلا أنها تعتبر جزء من أسبانيا، فكانوا يسمونها كناريا إنسولا، واللي ترجمتها جزيرة الكلاب.
4: 3.
3: طبقة الأوزون اللي كل الناس يحاتونها لأن فيها ثقب راح تتعدل وترجع لوضعها الطبيعي بعد 50 سنة. طبقة الأوزون تحمي كوكب الأرض من الغازات الغير مرغوب فيها واللي تأثر على الجو، وتحميها بعد من أشعة الشمس الضارة. والعلماء اكتشفوا أنها راح تتعدل، وهذا الفضل يرجع لبروتوكول مونتريال اللي انفرض بسنة 1987 ومنع استخدام مركبات كلوروفلوروكربون اللي تستخدم بالثلاجات ومواد التنظيف الجاف الكيميائية.
4: 4.
3: على حسب الإحصائيات، عدد الأشخاص اللي موجودين حالياً على وجه الأرض يمثلون 7% بس من مجموع كل الناس اللي انوجدوا عليها من بداية الخلق.
4: 5.
3: دولتين في العالم بس يستخدمون اللون البنفسجي في أعلامهم الوطنية، وهما جزر دومينيكا وجمهورية نيكاراغوا.
4: 6.
3: دبل إيجل أو عملة النسر المزدوج اللي تعادل 20 دولار كانت موجودة بالثلاثينيات. هالفئة من العملات تم تدميرها ما عدا قطعة نقدية واحدة، واللي قالوا إن تمت سرقتها من قبل جنود أمريكيين ولفت على معظم ملوك العالم، وأخيراً تم بيعها بمزاد علني بقيمة 7,590,000 دولار.
4: 7.
3: صدق إن العائلة الملكية البريطانية أشهر عائلة في وقتنا الحالي، لكن في أكثر من 43 دولة لها نفس طريقة الحكم، منهم تايلاند، موناكو، اليابان، أسبانيا وهولندا.
4: 8.
3: كل حيوانات الباندا عزكم الله اللي موجودين في مختلف حدائق الحيوان في العالم هم ملك للصين.
1: نغم الصباح،
2: هذه القهوة السنة.

0: طلال الملك وشيخ البهاوي
1: دايما نعم الصباح
0: مارينا
2: 58 دقيقة في نغم الصباح. التثاؤب مسموح به يوم الأربعاء
3: والخميس
2: لا يجوز.
3: الأحد
2: شبه مسموح.
3: أيه. أوكي. لازم نسوي جدول
2: حق
3: الأشياء, يعني متى تتثاوب, متى مسموح إنك, متى تبدأ تصير نشيط,
2: متى تبدأ تتنرفز.
3: أيه.
2: مسموح يعني يصير إنه مثلا فلانة مثلا قلت لها شو كانت ترد اي اليوم الاربعاء مثلا, عارفه شلون يصير خلاص متفق عند كل الناس.
3: هذا ليش الموظف زهقان اليوم ثلاثة
2: صدقين راح تخلص معامله وما صار.
3: عندي صديقه مصريه كنا نشتغل بمصر فتره, فهي قاعد تقول حق مديرها, يعني احنا
2: عملت معامله شيخه اكيد صديقه مصريه بتشتغلوا بمصر وين تكونون يعني
3: انزين كان يقول كان تقول له انا باخذ اجازه باكر, كان يقول لها ليش, كان تقول له ما احب يوم الثلاثة.
2: ممكن
3: احنا كنا قاعدين نضحك, يعني شنو هالسبب؟ كان يقول انا بعطيك اجازه لان شكلي وايد واضحه.
2: في اجازه التعاسه تذكرين سولفنا عنها؟
3: اي مال الصحه النفسيه.
2: يعني احس ان انا اليوم تعيس, ليش اداوم واي انشر هالطاقه هذه؟ خلاص خلني ببيتي قاعد, اذا تبوني اخلص شغل اوكي مو مشكله.
3: احنا كان شغلنا اصلا يصير عن بعد فتمام عادي.
2: ذاك اليوم سولفنا ما ادري عن هالموضوع ولا لا, بس شفت دراسه تقول انه روحتنا للشغل أغلب دوامات العالم كلهم كم ساعات العمل باليوم؟ 8 ساعات. يقولك العمل الفعلي اللي احنا قاعد نسويه لا يزيد عن 2 ساعات, فالخمس ساعات الباجية احنا بس قاعدين نتملق على بعض أو قاعد نضيع وقت. لو نطلع نقدر نروح نخلص شغلنا. تذكرين هم يعني موضوع الأسبوع بأربعة أيام عمل, هذا هم ركزوا عليه. العمل عن بعد هم ركزوا عليه عشان نختصر كل شيء. الحين تبيد الشغل تبي تخلصينه. إذا أنا قاعد أسولف وحسين قاعد أسولف, واحد يدش هني وهذاك يطلع وهذا يقول تعالي تبين أكل أنا بطلب, تتشتتين. قاعد يجاب لي شغلك, العمل العام راح يخلص بساعتين ثلاثة مو أكثر.
3: في قريت شيء عن إن شلون تقتل دافعية فريقك بخمس خطوات.
2: والله يعني هم مش تبطين أنت تقتلهم.
3: هذه الأشياء إذا سواها المدير راح تقتل دافعيتهم.
2: أولها الحين راح تقولينها بلستة, بس في ناس عندهم إياها بديهيا.
3: أي عبالهم هذا العادي. اللي هو إن تسلب الموظف استقلاليته. لأن الموظف لما يكون عنده المساحة علشان هو يفكر ويبدع إنزين, راح يحس إنه في الدافعية قاعد تنمو عنده, اللي هو الباشن عنده ينمو. بس أنت لما تخليه له أنت جزء من يعني منظومة قاعد ينقتل الإبداع عنده. نفس الشيء لا تصير غامض معه, هو لازم يتوقع الشيء. لا لازم هو يعرف شنو الشيء اللي قاعد يصير, الوقت لا يضيع, يتستهلك طاقة النفسية في مكان الغلط.
2: الإيضاح
3: نفس الشيء, إن الجهد اللي أنت مو قاعد قدره راح يفقد معناه. معناته إن أنت لازم لما هو يسوي شيء حلو وزين لازم توري ان انا مقدر هذا الجهد, حتى لو مثلا مو كامل انا مقدر جهدك, بس انه يعني احتاج مثلا شيء اكثر.
2: صح.
3: ايضا انه يقول لك ان لما الموظف يؤدي مهامه بشكل كامل على الاقل قول له مع شيره وعينه وشيره كذي ويقلونه, يصير انت قاعد تاكل تاكل شيء حالي من برا بس داخل بصل.
2: أوكي.
3: غريب يعني غريبة الأكلة, توني أعرفها.
2: شوفي هذا هني مثلا, هني عيسى يقول أكلتي المفضلة غريبة, هي يريش مع لبن, حلوم مايونيز وزيتون, وأيضا المعكروني مع الكاتشب والليمون ترى تكون لذيذة. هو طبعا يعني أنا قلتهم ثلاثتهم مع بعض, بس هم أتوقع واحدة
3: لا

0: لحظة يريش مع لبن عادي
1: ايه.
0: أنا أكله بس أنا أكل يريش المنهنة. تعرف شنو يريش منهنة؟
1: نهنة وتزم نهنة بهالحالة.
0: يعني مو يريش المطحون هذا اللي عند راعي النخي
1: ما.
0: لا لا بنهنة اللي مفتش تشنعيش
1: نثري
0: نثري
1: ايه
0: عدل عدل.
1: هذه الموسيقى إذا قاعد تسمعها الحين قاعد تقول عارفها، هي اللي مسلسل نزل سنة 96
0: أخوة التراب من أروع المسلسلات وأروع الموسيقات ومقدمات.

0: أتذكر أن المسلسل هذا انعرض وبعدين وقفوا بث الحلقات.
1: المسلسل من كثر ما هو حقيقي من كثر ما هو وايد مؤثر، يعني تشوف بشاعة الحرب شو تسوي بالإنسان والتعذيب كذي. ففي ناس وايد اخترعوا، وهم الأسباب سياسية لأن هذا تاريخي
2: صح.
1: يعني ما أدري أي السنوات فكان في احتجاجات على أن أنت تطلعون هذا النوع من التاريخ، لا تذكرون الناس باللي صار صح. بس اللي بشوف أعتقد موجود على يوتيوب بليز شوفوا، وايد شيء حلو.
0: شيء حلو كقصة كسرد، يمكن
1: كقصة كسرد كتاريخ إيه، يعني إذا أنت تخاف لا تشوف، قلبك يعورك لا تشوف.
0: بالضبط. موجز أخبار الديرة نكست في نغم صباح الساعة 9.

0: صباحك الخير، صباحك الفرح يا رب.
1: نغم الصباح
2: حلوة عمان يا بلادي الغالية.
3: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة، ترافقك في كل لحظة من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
4: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: نغم الصباح
5: موجز أخبار الديرة.
6: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق جزئي مؤقت يسار طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدائري الخامس جهة منطقة السلام بعرض 3 حارات، مع إبقاء 3 حارات يمين الطريق مفتوحة للمتجه إلى طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري.
7: أعلنت عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم لتغيير أرقام الحسابات البنكية للطلبة إلكترونياً عبر النظام المعتمد، وذلك

0: بكلية التمريض، وكذلك تخصص أنظمة الغازات الطبية بمعهد الطاقة.
1: أما عن حالة الطقس وتفاصيلها، أسامة المدن تفضل.
2: متوقع جو حار وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، العظمى 41 والصغرى تنخفض إلى 27 درجة مئوية. البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 أقدام. المد الأول الساعة 8:30 دقيقة صباحا، الثاني الساعة 8:40 دقيقة مساء، الجزر الأول الساعة 3:30 دقيقة مساء، والجزر الثاني الساعة 3:10 صباحا. كان معكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح.

0: كيفك أمورة؟
1: هاي عندي.
0: تعال ناخذ جزورة.
1: ما بدي.
0: الله عليك. نغم الصباح. مارينا.
2: صار لي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: صرنا فل.
1: نغم صباح.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: نعم الصباح
3: طلال ملك وشيخ البهاويت
1: معاك لين توصل مشوارك
3: مارينا.
4: اليوم 13 مايو أيام عالمية وأعياد ميلاد، راح نعرفهم بعد شوي. نبلش مع الشيخة وأيامها العالمية.
5: اليوم العالمي لعصير الكوكتيل.
4: تحية.
5: أتمنى الطبقات هذا.
4: أو الطبقات حاجة ثانية.
5: الطبقات هذا مهنة. اليوم العالمي للحمص. شلونك مع الحمص؟
4: حمص في حمص بيروتي، حمص بالمادري شنو، حمص خلوه حمص بحاله وخلاص.
5: أي بس هو أي بس الحمص عربي يا جماعة.
4: الحمص عربي. الحمص مالنا.
5: الحمص
4: اسمه حمص مو حمص.
5: إذا ما تقدر تقول الحاء فهو مو مالك. اليوم العالمي لفطيرة التفاح. اليوم كله أكل ها.
4: شوفين نرجع مرة ثانية حق تذكرنا لما سالفنا عن بيض الطماط، شلون البيض يكون مطبوخ مع الطماط والطماط بهالحالة من شيء يكون وايد فرش ينطبخ. نفس الحالة عندي موضوع التفاح.
5: والموز.
4: الموز شوية أطوف.
5: إيش الموز أهون بس يطوف. هم التفاح صعب مطبوخ عندي. اليوم العالمي لحبوب الكحة. كحة إنه أخذ لها حبوب؟
4: عشان شوية تهدي.
5: مو
4: حرف الأس.
5: سائل؟
4: لا في حبوب المص هذيل الدارية.
5: هذه.
4: نوعيات مختلفة بس بالنهاية تعطي نتيجة واحدة يعني.
5: هذه الأيام العالمية اللي عندنا اليوم الغريبة. أغلبها أكل.
4: جدا وشوية مرض. أعياد ميلاد 12/5 سوري 13/5 إذا اليوم عيد ميلادك عيل، أنت تحتفل مع المغني الأمريكي ستيفي وندر
5: ومع الممثل الأمريكي آلان بول
4: وأيضا المغني المصري عصام كاريكا.

0: وروبرت باتنسون ممثل انجليزي اللي هو بطل تويلايت
1: اللي بعدين يتحول وشي يعني او يتحول لا هو ذا حاجة الشمس ما يصير بجلده. واخر واحد بينهم هو الفنان الكويتي خالد المظفر اللي توني ادري انه مواليد متى
0: 96.
1: فكل عام وهو بخير وكل عام وانت بخير وانت بخير. هذا اليوم عيد ميلادكم. هابي بيرثدي.

0: خمس صباح مارينا الأخبار الرياضية.
1: التقرير الرياضي اليومي من منافش كرامي برنامج بلنتي، تفضل.
2: صباح الخير. النصر كان على بعد ثواني قليلة للتتويج على حساب الهلال في الأول بارك، تتويج بلقب الدوري اللي كان غايب 7 سنوات. كان متقدم بهدف في مكان بالشوط الأول، لكن بآخر 7 ثواني خطأ مشترك وسوء تفاهم ما بين مارتينيز وبينتو أدى لهدف التعادل اللي حبط كل الحضور. الحسم يتأجل للجولة الأخيرة أمام ضمك. نهائي كأس إيطاليا ما بين لاتسيو إنتر في الأولمبيكو الساعة 10. لاتسيو بالبطولة عشان يلعب في اليوروبا ليج، والإنتر يبي يحقق الثنائية مع كيفو. دوري الإنجليزي مرحلة 31 المؤجلة، سيتي استقبل كريستال بالاس في ملعب الاتحاد الساعة 10. سيتي يبي يخلص الفارق مع أرسنال بنقطتين. الدوري الإسباني برشلونة ضيف على ألافيس. ألافيس بيسوي له ممر شرفي لأنه هو بطل البطولة وحامل اللقب. بنفس الوقت يبي يفوز على برشلونة لأنه صارع الهبوط. في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان يقدر يحسم اللقب رغم 14 والخامس على التوالي على حساب لانس الوصيف. لانس اللي يلعب وياهم سعود عبد الحميد اللاعب الدولي السعودي، مباراة الساعة 10، ولانس ما راح يرضى التتويج على حسابه. اليوم كلنا كويتاوية، كلنا العميد. نهائي دوري التحدي الآسيوي ما بين الكويت والسبايريين الكمبودي على استاد جابر الأحمد الدولي ساعة 8:45. 5:30 يفتحون البوابات، 6:30 تبدأ فرقة ميامي تونس الموجودين وتغني لهم، 8:45 يبدأ الجيم. بين الشوطين هم بيغنون ورا المباراة بإذن الله. إذا فاز الكويت أول بطل خليجي عربي يفوز بالبطولة ويحتفلون مع ميامي باللقب. إن شاء الله إن شاء الله نبارك للكويت. موفقين يا العميد.

0: شوفي لما يصير منافسة بين فريق وكويتي وأي فرق ثاني كلنا نصير هذا الفريق مهما طبعًا. كان إذا كنت عربوية قدساوية أي كان الكل يصير الفريق اللي راح يدش هذا المنافسة أو هذه المباراة. الدقائق الأخيرة من نغمة صباح نسولف على بعض الأشياء على السريع قبل لا نقول لكم باي باي. شهر خمسة اللي هو حين صار لنا من تقريبا شهر مشكر 13 يوم بس مو أكثر. هذه لستة أكثر خمس فنانين أجانب أو عالميين نقدر نقول من ناحية البث على سبوتيفاي وأبل ميوزك.
1: أوكي.
0: أوكي فهم يعني نقدر نقول أكبر منصتين, لذلك هذيلي هم الأكثر استماعا من ناحية اللي الناس قاعد تسمعها بالعالم. في المركز الخامس تايلور سويفت اللي بعد ما كانت مسيطرة. أوكي. بعدين في المركز الرابع باد باني وتأثيره الواضح للحين بعد السوبر بول. بالمركز الثالث الفرقة الكورية BTS, وبالمركز الثاني جاستن بيبر. أنا قاعد أعطيكم النتائج المجموعة بين أبل ميوزك وسبوتيفاي. جاستن بيبر أكيد كان في كوتشيلا ورد بقوة مو طبيعية لأغاني انزلت يمكن ب 2006 و 2008 بس لأن الناس تحمسوا وتذكروا مش كذا يحبونك يا جاستن بيبر. ولكن في المركز الأول من بين الأكثر استماعا في شهر خمسة بس للحين اللي احنا تونا بلشنا فيه فهو مايكل جاكسون. بالنسبة استماع يعني إذا جاستن بيبر كان تقريبا بالسبعمية وشي والباقي أربعمية وشي, مايكل بالتسعمية وشي. فاحنا قاعد نتكلم عن فنان راحل. أوكي صار له سنوات عديدة. الكتالوج الغنائي هو عبارة عن أغاني قديمة احنا حافظينها, ما في شيء جديد, وهذا أتوقع اللي قاعد تعاني منه الموسيقى العالمية حاليا إن ما في أغاني نقدر نقول جديدة الناس تبي تسمعها.
1: قلت إنتاج
0: بس عطني حنيني إلى الماضي وايد في يدلي.
1: أقول لك آخر شيء, الناس الحين كلها ودها تسافر في الهبة جزيرة سقطرة.
0: أوكي.
1: سقطرة والله ما أدري شلون تنطق سقطرة. اللي عند ساحل اليمن يقول لك هذه تعتبر أكثر الأماكن غرابة وروعة وغموض على الكوكب كله, لأن لما تشوف الطبيعة مالتها كأنها كوكب فضائي ثاني, وتشتهر بأشجار اسمها دم الأخوين. ما أدري ليش هالاسم ودي أشوف أعرف, بس لما تشوف الصور سوي سيرش عليه فعلا شيء خيالي كأنه مو موجود في الواقع. ما أدري إيش كثر شلون الواحد يقدر يسافر لها أو شنو الطريقة. بس
0: أتوقع
1: يعني
0: شفت بعض الإنفلونسرز الكويتيين اللي يسافرون وايد, الرحالة نقدر نسميهم, اللي راحوا سقطرة وحطوا الطريقة بس ما نذاكرها, ولكن الصور اللي شفتهم والفيديوهات من نوع الشجر اللي صالفتي عنه من عندكم الماعز اللي يوقف فوق الشير, هذا المنظر اللي ها؟
1: المنظر اللي بالبابايات
0: شلون, ولكن هذا واقع. فهذه جزيرة مختلفة طبعا, لا تشوفين شواطئها
1: أي شيء. الصور اللي شفتها
0: بالضبط
1: شيء مختلف.
0: يقول لك في واحد من الملاعب الرسمية اللي راح تكون في أتلانتا في أمريكا, اسم الملعب على اسم واحدة من شركات صناعة السيارات الألمانية.
1: أوكي.
0: تدري إنهم يشترونها يعني, حتى قبل فترة قاعد أشوف واحد من ال كان تقرير على واحد توقع بي إن كان قاعد يتكلمون عن الدوري اسمه على حسب اسم واحد من المنصات اللي هو سبوتيفاي. فهذا الملعب اسمه المرسيدس بنز أرينا في أتلانتا في أمريكا, بس لأنه هذا الملعب راح يكون جزء من كأس العالم 2026 فغطوا الشعار وبس سموه أتلانتا ستاديوم. بس هما يعني ما
1: لهم غريب, ما أدري
0: تعرفين بالموضوع ولا هل هم يشترونه لمثلا سنوات عدة أو يأجرون الاسم, ولا بعدين خلاص بس تخلص هذه الفترة راح يتغير اسمه ويرجع على مكان. ما أدري
1: لأن في مثلا استاد الإمارات شلون, هذا نفس الشيء ولا شنو؟
0: أي أبو علي من متى صار اسمه استاد الإمارات؟ إذا تعرف هالمعلومة هذه
2: 2006
0: وخلاص راح يظل للأبد اسمه استاد الإمارات.
2: أتوقع مو للأبد, هو في عقود يعني قبل نسيت الاسم, بس هو من 2006 صار ملعب الإمارات.
0: في طبعا نسبة للطيران الإمارات
1: أعتقد أي بال 2000 يعني 2000 سوري كأس العالم اللي بأمريكا في وايد قواعد راح نكتشفها جديدة.
0: واحدة منهم أن ننزل سعر التذاكر لأن ترامب نفسه قال أن التذاكر وايد غالية,
1: وأن الأغاني شلون تكون
0: الأغاني ناظرين شاكيرا
1: غريبة
0: بس هي صار لها أسبوع وهي قاعد تقول ترى هذه شوية من الأغنية. أي وين الأصلية؟

0: وصلنا لنهاية البرنامج وأنا مو محضر الأغنية اللي بنختم فيها.
1: كلش ملش
0: أو أحس إنه ما أبي اختياري. هل ممكن أحد من المستمعين الحين يتصل يختار الأغنية نختم فيها البرنامج؟ هل ممكن؟ ولا
1: يعني بقول لك مو توليت، ما قصدي المغني، قصدي إنه
0: مو متأخر.
1: مو متأخر إنهم يدقون.
0: أحب المعنى المزدوج.
1: ولكن
0: والله كنا توليت.
1: توليت. الحب قاني.
0: الحب قاني.
1: أنت تحب هالحب قاني.
0: هي يعني من الأغاني اللي نزلت صار لها فترة ولكن مو راضية تنمل.
1: مو راضية أنت يعني الحين براسك؟
0: لا مو أنا، أحس إن للحين السوشيال وغيره والأرقام مالتها تخرع. يعني هي نزلت متى؟ نهاية السنة اللي طافت، ولكن للحينها قاعد تعطي المفعول المفروض إن تعطي. هلا أبو علي.
2: أحس أنا بالنسبة لي أغاني الاي اي قاعد تعطي باليوتيوب عندي.
0: الاي اي أصلا سيطر وشغل لي هالأغنية. ما أبي هذه الأغنية، أبي هذه. نشوفكم باكر. أنا طلال ملك.
1: وأنا شيخ البهاوي.
0: قول اسمك، تعبت وأنا أقول اسمك.
2: زين الخطيب.
0: سين، سمعته؟ سين الخطيب. ديروا بالكم على نفسكم، وباكر لا تنسون يوم الخشاحك باكر.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك.
3: شايف حالك.
4: ركز
0: مارينا.
4: اوكي
1: خلنا نرجع لزمن الوانه غير والحانه غير، كل شيء فيه لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا اف ام فيها الساعه كلها اغاني.

0: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك.
1: جو
0: 94
2: دايما
0: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: ريهاني على ميكس اف ام.
1: اعتقد من الاغنيه راح تعرفون انا اليوم راح اسولف عن شنو. اليوم مو جايين نتكلم عن القوه اللي الناس كلها تشوفها، احنا بنتكلم عن القوه اللي ما حد ينتبه لها، القوه اللي تعيش داخل كل بنت وكل ام، قوه ساكنه فينا. سواء كانت البنت او الام ساكته، تتحمل، تحاول تقوم كل مره. دائما من نولد، يعني من تنولد المراه دائما يظنون ان هي ضعيفه، اللي انها تنحط بموقف وتكتشف بعدين ان هي قويه وعندها قوه تحمل وقوه شخصيه في وقتها في هذا الموقف، تكتشف ان هي ممكن تكون سند يعتمد عليها. فسؤالي لكم اليوم، متى عرفتي انك قويه؟ اعطوني مواقفكم الملهمه، خلونا نتاثر مع بعض ونعرف شنو كان مصدر القوه لكل واحده فيكم، سواء كنتي ام، زوجه، جده، اخت، صديقه، اللي يكون. قولوا لي، شاركوني مواقفكم، متى عرفتوا انكم اقوياء على 22020904. نسمع اغنيه البنت القويه وناطره اتصالاتكم.

0: وصلنا مجموعة اتصال وراح نستقبل أول اتصال من نورة. نورة شلونك؟
1: هلا حبيبتي، شلونك؟
0: تمام الحمد لله، شو أخبارك؟
1: والله بخير الحمد لله. الله يسلمك، أنا سعيدة إني أسمع صوتك.
0: يا حبيبتي يا حبيبتي، وأنا أكثر سعيدة إن أنت متصلة فيني بوقت أنا حابة إني مخصصة هذا اليوم بس حق الحريم. ودي أعرف متى عرفتي إنك قوية؟
1: لما جبت أول طفل ولدي علي.
0: ما شاء الله، شون؟
1: عشت بصراع وكذي، وبعدين الحمد لله الله رزقني فيه بعد 5 سنين.
0: إيه الحمد لله.
1: يعني أحلى طفل، وبعدها يعني جتني بنتي ليلى.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: من عليهم هم اللي أعطوني القوة بحياتي، والله يعني خانقتني العبرة.
0: يا حبيبتي ما تلامين، عادي خدت خنقك العبرة، لأن صج موقف تحسين إن أنت عانيتي وتعبتي لين سبحان الله الله حقق لك اللي أنت تبينه.
1: طبعا طبعا الحمد لله، وأنا دائما أحبهم وايد وأتمنى لهم الخير، وأتمنى لهم إن شاء الله يصيرون متفوقين بحياتهم.
0: آمين يا رب.
1: دراستهم، وأشوفهم إن شاء الله أحلى المراكز يا رب.
0: آمين آمين يا رب العالمين. يعني أنت مصدر قوتك عيالك.
1: طبعا
0: الله يخليهم لك يا رب، ويخليك لهم وتفرحين فيهم. آمين. دوم يا رب. حبيبتي شنو حابة تسمعين يا نورة؟
1: أي شيء حلو منك، من صوتك.
0: حاضر، تم
1: أغانيك.
0: تم يا حبيبتي، تم.
1: إن احنا مش من مشد المعجبين في أغانيك.
0: يا بعد قلبي والله يشرفني حبيبتي. حبيب. ما تقصرين
1: حبيب.
0: حبيبتي راح أحط لها القادم أجمل دام طلبت شيء من أغاني. نروح حق أم نواف.
2: ألو
0: ألو، هلا والله.
2: هلا فيك، السلام عليكم. أم نواف
0: شلونك؟ وعليكم السلام، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله، شلونك أنتي؟
0: الحمد لله بخير. سمعتي سؤال حلقتنا اليوم؟
2: أكيد.
0: متى عرفتي؟
2: أول مرة بحياتي أشارك.
0: يا بختنا يا بختنا والله. قولي لنا متى عرفتي إنك قوية؟ قولي.
2: سؤال حسيت انه لامسني صح.
0: الله، قولي لنا، شاركينا.
2: حسيت نفسي قويه من بعد وفاه امي الله يرحمها. حسيت اني مسؤوله. يعني اعطتني حمل اكبر مني. وفعلا فعلا يعني حتى اخواني الحين لو اي شيء يصير يدقون علي، لو شنو يصير اي شيء اي شيء على اسفه الاسباب يدقون علي كذا وكذا صار ويانا.
0: الله يخليك سند لهم.
2: حسيت ان عطوني عطوني شيء اكبر مني.
0: بس انت قدها وقدرتي.
2: علنا اكبر، علنا عندي اختي اكبر مني بس لا يدقون علي علينا ما ادري. يعني عرفت اللي حسيت اني حيل
0: سبحان نمضم. الله منواف، ترى يعني فعلا ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل انسان الله كاتب له انه هو يكون مسؤول عن شيء، فانت يعني مو شرط ان الاخت الكبيره لازم هي اللي تكون السند وهي اللي تشيل، ممكن انت اللي تحملين اكثر. عشان كذي انت الله كتب لك ان انت تكونين السند لهم من بعد الوالده رحمه الله عليها. والله يخليك لهم دوم يا رب، ويقويك ومأجوره حبيبتي ام نواف. شنو حابه تسمعين ام نواف؟
2: على ذوقك.
0: على ذوقي انا اليوم الكل يبي يطلب على ذوقي. خلاص
2: على ذوقك، ما في شيء معين.
0: تم يا حبيبتي يا حبيبتي، الله يسعدك دوم. نروح حق نور. اهلا فيك نور، شلونك؟
3: تمام الحمد لله.
0: نور متى عرفتي انك قويه؟
3: عرفت اني قوية لما في 2023 عرفت ان عندي اعاقة بالبصر. ونزلت انتي وعطيتيني قوة، ومن بعدها خلاص ما قام يهمني.
0: يا حبيبتي انا ذكرتك نور وقلت لك ان انت الشيء اللي عندك المفروض. يعني امس احنا كان عندنا مميزي. دكتور اي تذكرين كلمتي لك كنت اقولك انت مميزة. سبحان الله امس كان في عندنا استشاري نفسي قال هالموضوع، ان الشغلات اللي تكون موجوده عند الانسان ما كانت بسبه شيء هو سواه بيده، كانت بسبه ان الله سبحانه وتعالى خلقنا، يعني خلق الشخص هذا بهذه الميزه او بهذا الشيء، فهو يعتبر شيء مميز. بس الذكاء ان اللي حوالينك شلون يعرفون يتعاملون معك، وهذا هذا الصعوبه لهم هم مو لك انت. فالله يقويك دوم، ودائما تكونين حاسه بان انت فعلا انسانه مميزه وقويه، ويسعدك دايم يا رب العالمين. شنو تبي تسمعين نور؟
3: ابي بكره

0: احلى
1: بكره احلى. تم تم يا حبيبتي. الله يسعدك حبيبتي نورتينا. طبعا قاعد تشوفون ان المواضيع اللي قاعدين يتصلون مواضيع مختلفة، كل واحدة اكتشفت قوتها من موقف، من أشخاص، من حالات مروا فيها. يقول لكم المرأة بحياتها اليومية عندها قوة يومية وايد ناس ما يركزون عليها، مثل شنو؟ إنها هي تكمل رغم التعب النفسي اللي تحس فيه، تكمل بمسؤولياتها ودوامها وإنجازاتها والأشياء المطلوبة منها، انها توازن بين اكثر من دور بنفس الوقت. طبعا هذه القوة تكتشفونها بعد ما انا يعني بالنسبة لي كانت عندي هذه المسؤولية من مرحلة الثانوية. اكتشفت ان انا قادرة اني ادرس وقادرة اني اشتغل وقادرة اني احقق حلمي. فكان عندي 3 مهام مرحلة عمرية وايد صغيرة، اكتشفت ان انا فعلا قوية، ممكن انها تحتوي غيرها وهي بنفسها تحتاج احتواء مسكينة. فهي تحتوي وتعطي احتواء وتعطي اهتمام وتعطي كل ما فيها، بس هي محتاجة هذا النوع من الاحتواء، وهم انها تعيد بناء نفسها من بعد ما تنكسر او يعني يصير موقف كبير بحياتها يسبب نقلة في حياتها. هالشيء هذا يخليها تقوى وترد تعيد تبني نفسها من اول جديد. في معلومات عن سيكولوجية المرأة، أن المرأة عندها ذكاء عاطفي أعلى في قراءة تعابير الوجه والتعاطف، وهم المرأة تميل للتفكير التحليلي الاجتماعي، دائما تحب التفاصيل والعمق بكل شيء. المرأة دائما أقوى تحت الضغط. ذاكرة المرأة ومع التفاصيل أفضل.

0: انتوا تسمعون شي ثاني على مارينا فهم.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: شي ثاني على مارينا فم.
2: أنا حابة تفاعلكم معاي ومع الموضوع اللي احنا قاعدين نسولف فيه، وبنستقبل اتصال من نوال. نوال،
3: السلام عليك.
2: وعليكم السلام نوال، شلونك؟ تمام حبيب. الحمد لله بخير يا حبيبتي. قولي لنا يا نوال.
3: طبعا أنا أول مرة أشارك البرنامج.
2: يا بختي يا بختي يا حبيبتي، أنت أكيد لازم والله تحبينا، موضوع يمثلنا يتكلم عنا
3: يا روحي.
2: قولي لي يا نوال.
3: أنا أحس أني قوية بعد ما انفصلت وربيت ثمانية بروحي.
2: بسم الله عليك ما شاء الله فعلا.
3: الحين أهم ريايل وبنات شايليني مثل ما شلتوا مهمل.
2: الله الله يخليهم لك يا رب. طبعا لازم تفتخرين لأن إنجاز وايد كبير وصعب. ثمانية أنت قاعد تقولين، مو اثنين ولا ثلاثة.
3: أطيح بحفرة ورد أطلع
2: يا حبيبتي.
3: يعني طاحوا وشلتهم
2: يا حبيبتي. الله يعطيك الصحة والعافية وتكونين دوم سند لهم وهم لك سند.
3: شايليني، وهذا اللي افتخر فيهم، افتخر بعيالي.
2: اكيد لازم نفسي. لازم تفتخرين لانه مو شيء سهل يا حبيبتي. انتي الله يقويك.
3: والحين اشيل احفادهم، عيالي، يعني عيالهم.
2: يا حبيبتي يا حبيبتي، انت ترى قاعد تحكي، انت قاعد تحكي عن امي حرفيا.
3: ادري
2: يا حبيبتي. انا
3: بنتي
2: بعد يا بختي والله. شنو كانت طالبه عندي ولا رفيشتي؟
3: لا ممثله صغيره.
2: ممثله صغيره يا حبيبتي. عاد تقولين اسمها؟
3: ام كشه ليلو.
2: ليول يا عمري يا عمري، والله الله يخلي لك اياها يا رب. يا حلوها والله، اعرفها طبعا عشان ما اعرفها الجميله يا حبيبتي. الله يخليك لهم دوم يا رب حبيبتي. انت
3: افتخر في عيالي طبعا، افتخر في عيالي والحمد لله. يعني تعبت فعلا، تعبت وهم صغار بس شايليني وانا كبيره.
2: هذه ثمره تعبك انهم شايلينك الحين ومقدرين كل شيء سويتي لهم اياه وهم صغار.
3: يا عمري
2: يا حبيبتي،
3: كل ام يعني، وحي كل ام قامت في عيالها وهي يعني بروحها.
2: طبعا طبعا يا حبيبتي، انت مثال حق الام اللي تكرس حياتها بس علشان تربي عيالها. الله يحفظك ويخليك لهم
3: يعني
2: دوم يا رب.
3: ابوهم مو بيدهم، لا بالعكس.
2: اي
3: ابوهم بيدهم.
2: اي
3: بس انا
2: انت اللي اعطيتي يعني اكثر، وانت اللي واللي جابلتي اكيد وقتك كله وعمرك كله لهم يا حبيبتي. انت الله يسعدك يا رب ويحفظك يا رب. شنو تسمعين نوال؟ اختاري
3: اي شيء على الكويت.
2: اي شيء على الكويت بس. حاضر تم تم يا حبيبتي، الله يحفظك.
3: مع السلامه.
2: مع السلامه. الله يا حلاة الشعور بالفخر والله العظيم. طبعا أنا بالنسبة لي الأم اللي تربي بروحها هذا بروحها قوة، لأن الحياة يعني أنتوا تخيلوا أن الأثنين لما يكونون أزواج مع بعض ويشيلون مسؤولية عيال مع بعض، فيها تعب وفيها مجهود من الأثنين، فما بالكم لما يصير شخص واحد شايل مسؤولية عيال. واللي قاعد تقولها من الساعة، بسم الله عليهم الله يحفظهم، ثمانية مو شوية ولا سهل. الله يعطي الصحة والقوة حق كل أم قاعد كافح وجاهد بروحها. ونسمع أغنية أطيح واقف وراجعت لكم.

0: شيء ثاني على مارينا فم.
1: سلطنة عمان ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا فم.
3: رجعنا معاكم وفي عندنا اتصال. أنا حابة أعرف شنو يبي يقول عزيز الجريب. شانك؟
4: سلام عليكم، يعني سلام حار وثقيل وكبير.
3: وعليكم السلام. يا هلا والله بالغالي.
4: هلا هلا هلا.
3: قولي
4: هلا
3: قولي.
4: أنا الأمانة ترى وايد مشتاق حق فقرة إني أطلع من الدوام
3: إيه
4: وأتصل عليكم
3: وتشارك.
4: يعني ما والله العظيم والله العظيم شيء ما يعني أبس عليك بالخير. كل اللي موجودين معاك على الأمانة في أول ما بطلت الأم ولا أسمع إن شيء ثاني كان يصير فيني. يلا خلينا ندق على طول.
3: إحنا ترى موجودين من زمان ها؟
4: لا وسام ذاك اليوم أنا رديت اتصالات لأن قبل فترة كنت أدق وآخر شيء طلع إني قاعد أدق
3: وأنتوا
4: بس تستقبلون على الواتساب.
3: صح صاج. إحنا صار لنا أسبوعين الحين استقبلنا اتصالات بلشنا. يعني.
4: أحلى عودة.
3: يا بعد رأسي والله. شوف إحنا اليوم موضوعنا بالحلقة عن المرأة متى حست انها قوية.

0: زين أبيك تقول لي نموذج عن مرأة في عائلتك أو في بيتكم أنت تحس أنها هي أقوى واحدة في الدنيا.
1: أمي وأختي الكبيرة.
0: ما شاء الله. شنو اللي خلاك تحسهم أنهم أقوياء؟
1: شوفي يعني أنا دائما هذه الأشياء أقولها يعني أقول لهم أمي يمكن ما مو متعلمة. زين او ان تركت دراستها في عمر صغير وكبيره بالعمر ولكن قدرت طول هالسنين ان هي ما تخلينا نحس بنقص او ان احنا محتاجين شيء يعني عارفه اللي تبذل كل الاسباب علشان تعيشك وما تحسسك ان هي مثلا قاصرنا شيء ولا ولا ولا محتاجين شيء.
0: الله يحفظها فعلا طبعا هذا يعني أكبر درجات القوة طبعاً.
1: أي فأنا دائماً أشوف أمي وايد وايد قوية.
0: الله يخليها لك يا ربي ويحفظها.
1: كذلك أختي العودة نفس الأطباع.
0: سبحان الله. إيه صارت نفسها.
1: إيه.
0: الله يخليهم لك يا رب ودائماً تكون أنت فخور فيهم وبقوتهم.
1: آمين.
0: ويحفظهم يا رب.
1: آمين.
0: شو أنت بتسمع عزيز؟
1: اللي ودكم. أنا ما أعرف أختار ترى على فكرة.
0: لا شلون صوتك حلو والله. موسيقي. ما تعرف تختار شلون؟
1: والله ما أعرف أختار اختاروا على ذوقكم وحتى أيامكم كلها سعادة.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين. آمين يا رب. نورتنا. آمين. يا عزيز الله يحفظك. شكرا. يا رب
1: يحفظك. يا هلا.
0: نروح حق زمزم. زمزم
2: سلام.
0: وعليكم السلام. شلونك؟
2: تمام. أخباركم؟
0: تمام الحمد لله. زمزم
2: شوفي
0: قولي دام قلت شوفي كنت بسألك السؤال متى عرفت أنك قوية؟
2: شوفي هو أنا بعمر صغير بس في نقطة أو موقف خلاني قوي لما البنية تشوف إن الدعم الأول والأخير الأبو. لما يوقف معاها بكل شيء هي تحتاجه وتبيه ويحاول يحقق أحلامها لو مهما كانت.
0: الله.
2: يعني الحمد لله أنا فخورة إن هذا أبوي وهذه أمي.
0: ان قوتك انت استمدتيها من الوالد الله يحفظه.
2: بالضبط. فعندي ان خيصر فيني كل شيء بالدنيا بس هو لا يصير في شيء.
0: يا حبيبتي.
2: اي والله.
0: الله يخلي لك اياه يا رب ويخلي لك امهاتك ودائما تكوني فخوره فيهم يا رب العالمين.
2: امين.
0: شنو تبي تسمعين زمزم؟
2: حمد العماري. ما زلت انا صغير.
0: ما زلت انا صغير. بابا شو
2: اسمه؟
0: اي مالت الابو.
2: هذا هداء حق الوالد.
0: بس تم يا حبيبتي. الله يحفظك يا رب. نروح حق ام حمد. ام حمد
3: الو ام علي.
0: ام علي هلا والله. تمام الحمد لله بخير.
3: الا شلونك؟
0: تمام انت شلونك؟
3: اول شيء تحيه لكم والتحية حق شوق والتحية حق علي نجم والتحية لكم كلكم المستمعين.
0: يا حبيبتي انت يسعدنا اتصالك يا ام علي دايما.
3: الله يسلمك
0: حبيبتي. قولي لي متى عرفتي انك قوية؟
3: والله انا تربيت عند جدتي الله يرحمها.
0: الله يرحمها برحمته.
3: كانت قوية وايد. وتعلم. كانت كلها تقول لي حاولي تعتمدين على نفسك. كان عمري 18 سنة. من عمري 18 سنة. ليه الحين صار عمري 51 سنة احب اعتمد على نفسي.
0: ما شاء الله.
3: ما احب احد يسوي لي شيء. احب اعتمد على نفسي.
0: برافو عليك.
3: اي والله.
0: يعني انت اكتشفتي انك قوية من عمر 18 سنة.
3: ايه من يدتي الله يرحمها.
0: الله يرحمها برحمته.
3: ومشتاقت لكم وايد وايد وايد.
0: يا بعد عمري والله احنا بعد مشتاقين لك.
3: وشي ما يريت تحطون اغنية اي اغنية عن اليد.
0: اي اغنية عن اليد؟ او في اغنية عن اليد؟ اي صح ما كل اغنية ليلى والذيب. الله ياني والهانة اليدتي.
3: اي والله.
0: بس حاضر ندور لك اياها ونحطك اياها يا ام علي. نورتي. الله يسعدك يا حبيبتي. يا حبيبتي انت ويعافيك يا رب العالمين. نروح حق ام محمد.
4: يا هلا يا مرحبا.
0: يا هلا فيك ام محمد شلونك؟
4: تمام الحمد لله.
0: شو اخبارك؟ بعد اذنكم طيب. انا الحين اي وحده بتدق بقول لها هلا بالقويه. قولي
4: والله شوفي ما في بنت الحين مو قويه
0: صاجه
4: لان البنات الحين صايرين على قولتهم اندبندنت وومن.
0: اي والله
4: صدق إن في فترة ما نبي نصير عند من نجوم نبي أحد يقبل علينا.
0: صادجة والله صادجة.
4: شيء لابد منه صراحة.
0: أي والله أي والله صدقتي.
4: واحد بقول يعني حتى اللي عندها
0: اللي عندها وين وين رحت يا محمد؟
4: لأن صرت تحت الجسر.
0: أوكي عيدي اللي عندها.
4: اللي عندها ولد واحد ولا عندها ثمانية ولا عشرة كلهم نفس القوة
0: فعلا.
4: يعني سبحان الله يجيك مثلا ولد هادي وعشرة لا
0: صح
4: ودائما يقول مثلا انت مثلا عندي انا توائم انت شلون كذي اقول لهم والله ان التوائم مريحيني موت للي جبتها بروحه.
0: شوف سبحان الله
4: يعني يعني كلهم قوية كل عرفت اني قوية لما انام وانا مرتاحه اني سويت كل شيء.
0: طبعا
4: اكون تعبانه صدق تعبانه وامشي بالشارع انا نعسانه بس اني اقول لا بسوي عشان عيالي
0: لازم اكون قويه طبعا.
4: فلما اكون انا من هيك حالي ومخلصه كل اللي علي اكون صدق اني اقول الحمد لله انا قويه.
0: طبعا والله العظيم وصلني شعورك انه حرفيا بعز تعبك بعز خلاص انت ما فيك لازم تكونين قويه عشان هم يكونوا مرتاحين ومو مقصره معاهم ولا شيء. اي
4: مخلصه انجازات تعقصم تك تك تك
0: بس خلاص كله تك خلاص يلا روح نام. الله يحفظك يا محمد وخليك دائما ذخر حق عيالك يا حبيبتي.
4: امين.
0: شنو حابه تسمعين؟
4: ابشر بنعيم
0: السنتين. الله الله على الاختيار. تم تم يا حبيبتي. نروح حق زينب.
5: سلام.
0: وعليكم السلام زينب.
5: انت القوية والله
0: يا قلبي. لا انت القوية عاد لا تحديني عاد.
5: لا والله انت تخيلي
0: حبيبتي بعد قلبي. قولي لي قصتك متى عرفتي انك قوية؟
5: شوفي قبل كم سنة كنت بالجامعة طبعا وكان حزتها ايام فاينل وطبعا لما نكون بالجامعة احنا خلاص يعني مهلوكين
0: طبعا نفسية كلش
5: بالضبط. فأمي الله يحفظها يا رب كان عندها عملية حق عيونها حق ازالة الماي.
0: اوكي.
5: وانا وامي شيء ما يعني اتوقع انت حاسبها شيء احنا خوات اكثر من ما ام وبنتها.
0: اي ما شاء الله. اي
5: ما ابي يعني ما ابي ادش العمليات.
0: اي مو بروحه ما ابي ما ارضى.
5: قلت حق الدكتوره بدش معاها كان إيه. ما يصير مو كيفك. وانا كنت من النوع اللي ابي اطلع بس تانس صغيره.
0: اي
5: بطلع ما ابي اشيل مسؤوليه.
0: صادقه.
5: لما دشت امي العمليه دشت وانا هذه البنت الشيطانه بس بطلع بس تانس بس بسوي. امي طلعت انا لما شفتها حسيت ان انا شلت مسؤوليه هالاربع ساعات اللي كنت فيها بروحي.
0: إيه.
5: حسيت ان لا انا قويت انا طلعت انا واحده ثانيه.
0: سبحان الله. ومن بعدها خلاص انت تغيرتي.
5: من بعدها صرت انا ام حق امي.
0: الله افهم
5: شلت مسؤوليه.
0: افهم هاي الجمله.
5: بالضبط. عرفتي لو حسيت انا شايلة مسؤوليتها انا قوية اقدر اواجه الدنيا خلاص هي بنتي هي مو امي.
0: يا حبيبتي وهذه جملتي انا مؤخرا كل اقول حق امي لو سمحتي الحين انتي بنتي مو امي. انا اللي انا اللي اهتم فيك. اي بلى.
5: لما تطلع اقول لها انا امك ليش ما تقولي لي؟
0: يا حلوه يا زينب والله العظيم احس ان انا قاعد اسولف ويا امي. شنو حابه تسمعي زينب او شنو حابه تهدي لنفسك اغنيه؟
5: على ذوقك.
0: على ذوقي.
5: على ذوقك. من زمان مو مكلمتك فأي شيء على ذوقك أنت.
0: إيش رأيك بهدى اللعني تامر حسني؟
5: تم.
0: بس دام أنت تحبين الوناسة والشطانة فهدى اللعني. حبيبتي الله يسعدك. نروح حق فهد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام فهد شلونك؟
6: هلا بشي ما شلونك؟
0: تمام الحمد لله.
6: أهني أول شيء أنت بقوتك.
0: يا بعد.
6: وعزيمتك إنك لبستي الحجاب.
0: تسلم.
6: أهنيك. وشد على ايدك وسمعتك مقطع قراءه القران.
0: اي
6: وايد صوتك احلى من الاغاني.
0: يا بعد راسي ما تقصر.
6: وعسى الله يثبتك.
0: الله يسعدك يا فهد ومشكور وما قصر كلك ذوق. نروح حق غنيمه.
7: يا هلا
0: غنيمه.
7: تمام طبلوج.
0: حبيبتي القويه
7: يا البطلة يا السمعة.
0: قولي لي متى عرفت انك قوية؟
7: والله بوايد مواقف.
0: قولي لنا واحد منهم.
7: يعني تبين اقرب واحد؟
0: اي
7: اقرب واحد انا رايحة حقيقة المستشفى من يومينا من هناك. وانا دقة قاعد اكلمكم بالمستشفى كذي.
0: وانتي بالمستشفى؟ واختك
8: انا الحين رايح اختي بالمستشفى
0: ايه؟
8: تعبانه
0: شوي يا حبيبتي سلامتها ايه؟ ما تشوف شر
8: ايه؟ الله يسلمك والحين يعني

0: تخيلي المزاج اللي انا ابيك
1: اسولف. انت صح عادي مو غلط. إيه؟ عشان يعني ما تفكرين وتحاتين. إيه؟ بالعكس برافو.
0: يعني مواقف وايد شفت روحي اني قوية. واللي اشوفه اللي كنت اشوفه من هم اقوى مني لا يعني ساعات الله يقطع مواقف مع هالاشخاص اللي نشوفهم قوية.
1: صح.
0: فاشوف الاعتماد علي انا.
1: لانش قوية.
0: اي اقول لا انا قوية يعني. إيه؟ انا مثل اعيش الحزن فترة.
1: بس اعرف اطلع منه.
0: اي بس لما ابي اطلع منه اطلع ولا كنك.
1: برافو عليك. شوف الانسان لما يمر في مواقف وايد تحطه تحت ضغط وتحت مسؤوليه ويحس انه هو لازم يكون قوي لانه هو يشيل اشخاص وناس معتمدين عليه فهو لازم يعرف شلون يطلع من اي ضغط.
0: وهم اللي يصير فيني مو الا احد يشوفني ان انا اي والله حزين اي والله تعبان. لا انا هذا حق نفسي
1: طبعا طبعا.
0: ولا اللي قدامي يشوفه لان اذا شافه بيقول والله انت اللي لا لا مو الا اسمع الكلمه انا
1: مو ناطره مو ناطره احد يقيم اللي انا سويته.
0: ما بحد يقيم لي انا اعيش وقتي خلاص.
1: صح انت صح.
0: اعيش وقتي وحزني ضحكني اي شيء هذا حقي انا مو حقكم.
1: بيني وبين نفسي ايه ياما وياما وحدة تمثل القوة قدام اهلها ولا قدام عيالها ان هي امورها تمام تروح الغرفة تنفجر.
0: هذه انا
1: والله كلنا يا غريبة
0: مو جونجر احد جونجر وغرندايزر كلهم انا ترى الرجل الحديدي.
1: لا انا تصدقين هذا الشعور اذكر في مرحلة من مراحل حياتي يعني كنت مرة في ضغوطات اجتماعية وايد فوق طاقتي فوق حملي بعمر 14 سنة فكنت ما ابي اقول ان انا متضايقة اكون سرحانه اللي يني يسالني ايش فيك اقول لهم والله ما ادري ايش فيني ما اقول السبب والله ما ادري ايش فيني وابكي
0: لا تدري ايش اسوي انا يعني فتره هم كذي تلاقيني كل يوم قاعد اطالع فيلم هندي وادري هالفيلم راح يبكي
1: اي فتحطين العذر انه من الفيلم هم صح صدق
0: ويطالعون انه ايش فيك تبكي اقول ابي يعني كل هذا ما اثر فيكم لا انت تبكي
1: انت مشحونه اصلا
0: مشحونه وايد ولا ابكي نفس اللحظه
1: بلا
0: لا دمعتي قمت اعزها وايد
1: صاجة.
0: عزني حتى الحزن ولا اعزها وايد حقي انا
1: انتي صح انتي صادقه والله الله يقويك دوم يا غنيمه ويحفظك ويخليك دائما بهالطاقه وهالتفكير هذا لو كل واحده تفكر بهالطريقه صدقيني الحياه راح تمشي اسهل.
0: لا في ناس يوقفون
1: في ناس يوقفون وخلاص انتهت الدنيا بس انت نموذج ناجح
0: ويخليك الا غصب عيشك مني
1: انا صاجة صح والله
0: قال لها اسبوعين قولي لها وانا
1: يا حبيبتي يا حبيبتي الله يبارك فيك
0: وتقول لك وايد حلو عليك
1: عمري
0: والمقطع مال قراءه القران يعني ابي ما تتخيل تقولي ابي ايش كثر هي جميله ايش كثر هي كيوت
1: يا حبيبتي والله يا بعد عمري والله مشكورين وايد وايد على هالحب وهالتقدير هذا الله يسعدكم يا ربي. نروح حق منى.
2: اهلا
1: اهلا اهلا فيك عليكم السلام
2: عليكم
1: هلا يا حبيبتي بعد قلبي والله
2: ومبروك الحجاب
1: الله يبارك فيك
2: الله يسعدك ان شاء الله
1: حبيبتي امين يا رب.
2: كلنا اقوياء
1: ايه
2: كلنا اقوياء لان كلنا نمر بمراحل بس ما حد يدري عن الثاني.
1: صح صادقة.
2: أنا أبوي أسبوع اللي طاف الله يحفظه تشخص عنده أورام.
1: إي.
2: والله العظيم على كثر من أنا دلوعة ما أحب أقول على نفسي دلوعة بس صدق أنا في يعني كل شيء يبكيني وكل شيء يزعلني هالموقف يعني أوكي صح زعلت في البداية لما عرفت من اللي علي عنده ورم وقالوا إنه سرطان وكذي وللحين ما يدرون إيش فيه. جتني قوة من تحت الأرض لدرجة قاعدة أقول شنو أنا ما قاعدة أحس.
1: إي. خفتي.
2: اكيد اقولك تنفرت وبكيت وسويت كل شيء بس فجأة قلت يلا قومي مو وقته
1: تنكسرين مو وقته تبينين الضعف
2: لان انت تبين احد يجبرك اذا انكسرت شيء
1: صح
2: مو وقت احد يجبرك الحين جبري نفسك ونفسك وامشي يلا
1: صح صح
2: الدنيا ماشيه
1: أيوة الدنيا والله. ماشيه طبعا الدنيا ماشيه برافو عليك يا منى فخوره فيك
2: ثانك يو حبيبتي
1: والله حبيبتي
2: اكتشفت بهالمره لا والله كلنا اقوياء يعني انا هذا اللي صار معي زين الانسان اللي قاعد يمشي بالشارع هناك شنو عايش انا ما ادري
1: صح
2: انا شايف ما ادري
1: وعلشان توصلين حق مرحله ان انت تقدرين ظروف كل اللي حوالينك هذا يبي لها وقت يبي لها عمر يعني دائما كذي صدق والله برافو عليك
2: والله انه لازم كلنا نقدر بعض
1: انسانيتك عاليه منى

0: لازم
1: إيه؟
0: لان احنا هنا ضيوف كلنا ترى نحتاج بعض. باكر بالدنيا باكر بالاخر كلنا راح نشيل بعض انه والله فلان توالي اوكي الله راح يعطيني اجر على الاشياء اللي انا سويتها له.
1: صح الله الله على كلامك الله على على حبوا بعض. اي والله حبوا بعض لحد امتى يعني؟ شنو حابه تسمعين منى؟
0: الاغنيه اللي اختارتها البنيه الصغيرونه مالت العماري
1: هيبه
0: يا بابا ما بتحب الابو.
1: اي هيبه هيبه بس عيل دام انه صار في عليها طلب وايد مكثف.
0: اي والله
1: نسمع هيبه الحين. قولي قولي.
0: انا كنت كلمتكم قبل وقلت انت وعلي ان انا اكتب اغاني تقولي إيه؟ لي تواصلوا معي
1: امبلا صح اذكر
0: تواصلت معاك وين باكاونتك الجديد.
1: اوكي اوكي كالمه كالمه اوكي بس تمعي راح ارد اكلمك الحين اشوف اشيك على المسجات. مشكوره يا منى على اتصالك الجميل. نسمع هيبه.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: انتو تسمعون شي ثاني على مارينا فهم.
2: حابة تفاعلكم معي يا أقوية كلكم. نورة القوية،
3: هلا والله،
2: هلا فيك. شلونك؟
3: كل قوية يا عمري. الحمد لله تمام.
2: شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله كلش بخير.
2: بس صوتك كأنك مخنوقة نورة.
3: لا عادي،
2: اكيد
3: انا قوية، بس قبل اي شيء لازم ابكي.
2: يعني تبكين بعدين عاد تبلشين خطواتك؟
3: إيه خلاص، إن خلاص خاصة اذا قررت تبي. لازم ابكي بعدين ابلش.
2: اوكي، قولي لي زين، متى عرفت انك قوية نورة؟ نورة، وي نورة، وين رحتي؟ ايش صار؟ اوف، عاد كان ما ادري ليش كنت احس ان عندك قصة وايد حلوة. نروح حق منو؟ ايش صار؟ ايش قاعد يصير؟ نروح حق الواتساب، عندنا مشاركين من الواتساب. هذه اول واحدة تقول قوية لان انهض بعد كل انكسار او موقف صعب، كاد ان يهدم جبالا وألملم شتات نفسي وأبتسم وكأن شيئا لم يكن. طبعا السلام عليكم نجمتنا الحلوة، معاك مريم. أنا عرفت أني قوية لما أكثر من مرة طحت بظروف ومشاكل وقمت منهم وقويت نفسي بنفسي، مع أن أمي كانت معاي بكل شيء وساعدتني بكل شيء، بس الأم وايد تتحمل وتصبر، وفي أشياء حيل عميقة ما أقدر أشتكي لها. فبعض الظروف والمشاكل كنت أنا أقوي نفسي بنفسي، وهني عرفت أني صدق قوية الحمد لله. طبعا أكيد الحمد لله. القوة تبدي من الحمل يا شيوم، مو قوة جسد، لا قوة تحمل، قوة إدارة الضغط، قوة تفكير وترتيب، وقوة تربية. نرجع حق نورة. نورة،
3: هلا فيك، فصل من عندك.
2: اي لا، عندنا احنا، مو من عندك؟
3: لا لا والله فصل من عندك.
2: قولي لي زين، متى عرفت انك قوية يا نورة؟
3: برا مو بالكويت.
2: اوف،
3: اول شيء قلت لهم دقائق بس، حضرت 5 دقائق 10 دقائق، قالوا هذه صار مجنون على الشيء، قاعد تبكي.
2: يا حبيبتي،
3: بعد ما بكيت وخلصت الموجة كلها كان اوقع.
2: والله انك قوية، قوية يا حبيبتي انتي. الحمد لله يا رب، والله دائما يمدك بالصحة والقوة والعافية وتكونين سند حق عيالك يا حبيبتي يا نورة. قولي لي شنو تبين تسمعين؟ نورة، وي ردت اختفت نورة، ردت اختفت نورة. نستقبل اتصال ثاني من ام صقر. ام صقر،
4: هلا.
2: يا هلا والله ام صقر القوية، شلونك؟
4: الحمد لله بخير، الله يسلمكم.
2: حبيبتي ان شاء الله دوم تكوني بخير. قولي لي متى عرفت انك قوية؟
4: صراحة من زمان ادري ان انا قوية، وايد ما عرفت مريت بحياتي حتى اكتشفت ان انا قوية. بس الموقف اللي انا حابة اشارككم فيه،
2: ان
4: انا على كبر كملت دراستي وعدت الثانوية وسويت إعادة نسبة ودشيت التخصص اللي أنا أبيه.
2: برافو.
4: وللحين قاعدة أكمل، حتى إن الحياة ما توقف، حتى لو إحنا كبرنا بالعمر،
2: طبعًا.
4: حتى لو إحنا بعدت مسؤولياتنا، حتى لو إحنا مثلًا مرينا بظروف توقفنا عن شغلات إحنا نبيها،
2: صح.
4: عادي نحل المشاكل اللي صارت لنا،
2: ممكن.
4: وبالعكس نحاول

0: كثر ما نقدر نحن نطور من نفسنا ونوصل حق الاشياء اللي احنا نبيها.
1: صح، برافو عليك يا فجر.
0: عشان انت تسمعين نفسك وتكوني فخوره قدام نفسك قبل ما تكوني فخوره بالناس اللي حوالينك اللي يعزون عليك.
1: صادقه والله، برافو عليك يا مصقر، وفخوره فيك وبكل كلمة قلتيها، وهم لامستيني لأن أنا كملت دراستي بعمر 26 سنة وكنت أم حق بنتين وكنت أشتغل. فصدق الواحد يحس أنه هو قوي لما يقدر يسوي كل شيء، سواء كان شغلات خاصة حقه حق نفسه ومستقبله أو حق اللي حوالينا. وللأمانة اتصالاتكم وايد أثرت فيني، مواقفكم عجيبة، فخورين فيكم كلنا. أنا متأكدة أن كل مرأة قاعد تسمعنا فخورة فيكم، وما شاء الله أغلبهم أول مرة يدقون أو مداقين من زمان، أنا وايد مستانسة وبسبب تفاعلكم الحلو. وإن شاء الله راح نكمل الموضوع في الساعة الثالثة، وعلوا عسى نكون ملهمين ونشحن قوتكم من جديد.

0: الساعة القانونية كل أربعة الساعة 2 على مارينا اف ام.
1: إلى كل من يسمع 90.4 اياتكم الساعة القانونية من الساعة 2 إلى الساعة 3 مع محاميها ومحامي مارينا. أنت يا سعود بدر الهدبة على 22-20-90-4 الإذاعة رقم 1 تلاقونا يا على واس ان 151 رقمنا أو تلاقونا على أبليكيشن مارينا. احنا ننطر هاليوم هذا بفارغ الصبر، هو يوم واحد بالاسبوع ننطره بفارغ الصبر علشان نسمع منكم وتسمعون منه. والسيد اللي قاعد

0: على يساري هو شنو شغله الشاغل اليوم الاربعاء من الثنتين للثلاث؟ يستقبل اتصالاتكم ويجاوب على اسئلتكم ويخفف الاعباء القانونيه على حياتكم اليوميه، جعل ان شاء الله حياتكم بلا مشاكل. وما شاء الله الاتصالات بلشت من اولها. تفضل على ما ذهب الباجي يا ابو فراج. شنو
1: مساكم بالخير.
0: شفيك شفيك
1: جميعا.
0: شفيك شفيك
1: مو بالفورمال الشاشه. مساكم بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور.
1: هلا ابو فراج محامين الساحه القانونيه المرينه. تلفوننا 22-20-94. تقدر تطرش واتساب وتسأل اللي تبيه، وإحنا معاك باللي تعمل فيه.
0: وينك اليوم؟ ما شفتك بقصر العدل.

0: مهري والشبكة والهدايا اللي أنا أعطيتهم، لأنه صار في عندي أنتوا غشيتوني، يقولها هالشي.
1: يعني أكو غش بهالسؤال.
0: إيه.
1: إيه.
0: إحنا رفعنا لدعوة اسمها فسخ عقد زواج. اسمها الفسخ ليش؟ لأن اسمه عقد الزواج، بما أنه عقد تملك أن أنت تفسح العقد. يختلف عن الطلاق. الطلاق اللي أنت كنت راضي ما في العافية، لكن طلاق لسبب معين حق المؤخرات واللي يترتب عليه بعد الطلاق. لا، هالكلام خطأ. ليش عولنا على شنو؟ ليش فسخنا؟ قلنا نبي فسخ العقد لأن في غش وتدليس.
1: غش وتدليس.
0: إيه بالاتفاق.
1: بالزواج.
0: إيه بالاتفاق. وفعلا المحكمة يوم وصلنا لها تبين عندها حالة الموضوع حق التحقيق. تخيل الغاضي استدعى الأطراف وحقق مع الاثنين وقال كل واحد فيكم يجيب الشهود اللي عنده عشان يثبت شيء واحد. هل انتوا علمتوا ان فعلا هي مسوية العمليات وكذا كذا؟ انت علمتيه والشهود اللي عندك فعلا يشهدون بهالكلام ولا لا؟
1: انت كنت عن اي طرف؟
0: انا كنت عن الريال.
1: الريال.
0: ايه. ف وللامانه شهاده حق المره جت وثبتت قدام المحكمه هي ويشهد ان فعلا احنا علمنا وخلاص، حتى رفض له دعوته وصلنا حق الطلاق.
1: وشان طلق؟
0: طلق عادي، صارت مساله طلاق عادي، لانه يوم رفعنا الفسخ بين ان هي شو اسمه كانوا معلمينه. ومشكله سالته السؤال وكذب هو علي.
1: كذب عليك بالمكتب؟
0: ايه كذب علي. ايه كذب علي. قال لا هم مو معلميني.
1: ايه.
0: بس المحكمة تملك. زين هو قال انا سمعتها من راسه، بس منو اللي حقق فيها؟ الغاضي.
1: ايه.
0: فيت المحكمة وحققت، مو بس خذت من راسه هو وياها، يا يبوا شهودكم. فتطابقت اقوال الشهود انه فعلا كانوا معلمينه، فمالك حق انت. وين الغش؟ الغش انه هم مو معلمينك، بس طلع هم معلمينك. اي ما في غش.
1: انزين انزين لو انه مو معلمينه شنو راح يكون السيناريو؟
0: ينفسخ العقد.
1: ينفسخ العقد.
0: إيه. يصير طلاق. أيه. لكن بفسخ العقد.
1: أيه.
0: لأن هم بعد أنت بالزواج في أكثر من عنصر لازم تباريه. شنو هو؟ في نوبات تسمع إن في خلوة شرعية ولا ما في خلوة شرعية. إنزين شنو الفرق بين الخلوة والدخول الفعلي؟ يعني مثلاً هذا شيء وهذا شيء.
1: بلى.
0: عقد الزواج هل تم بس عقد الزواج فقط وانتهى الموضوع؟ هذيلة كلها عناصر. المفروض ان انت تسال فيها وتباريها باي قضيه. اذا صارت هذول الامور اي اوكي. انزين منو اللي طالب الطلاق؟ الزوج ولا الزوجه؟ في مؤخر ولا لا؟ هذا وايد فيها امور موجوده. لكن نرجع على مساله العقود والهذيله، في شيء اسمه فسخ عقد. ارفع دعوه فسخ عقد. وللعلم يعني انا من ضمن كلام الفسخ العقد اللي انا قلته، قلت علشان انا اثبت كلامي انا ما عندي

0: أنت تسمع الساعة القانونية مع المحامي سعود الهدبة.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
0: ما تبي تتصل؟ دز مسج على واتساب مارينا فام 220-20-94 والمحامي سعود الهدبة راح يجاوبك.
3: اللي مو عارف رقم مارينا اللي صار لها 20 سنة نعلمه، واللي مو عارف طريقة التواصل نقول له 22-20-94. ما تبي تدق؟ كيفك تقدر تدز مسج على الواتساب نفس الرقم 22-20-94 وتسولف مع مفراج وتسأل الأسئلة اللي تبيها. مفراج أقضب المايك شوي على ما أطلع الأسئلة لو سمحت.
4: رجعنا لكم نوبة ثانية، أخوكم سعود الهدبة وإبراهيم النجادة محامين المارينا الساعة القانونية، وإحنا بالخدمة. تلفون 22-20-94 طرش واتساب وسأل اللي تبيه وإحنا تحت الأمر.
3: أوكي
4: إن شاء الله نكون سبب خير لكم، لأن إحنا تدري شنو مشكلتنا هني بال
3: ما عندنا مشاكل إن شاء الله.
4: لا مشكلة في مشكلة إن شاء الله، إنها ما هي مشكلة.
3: إيه تشالنج
4: يعني، بس الناس يقول يعني نوبات تقعد مع العالم دواوين ولا غيره، شو يقول سعود أنت قاعد تعطي معلومة قانونية تسوي مشاكل.
3: زين شلون قصده يحرض الحريم
4: عليه؟ إيه يعني انت الحريم؟ إيه هذا يطمرته ما ادري شلون، هذه تتراجع معه
3: يا جماعه قانون بعد شنو
4: هذا يعني. تسمع حشوه من الراديو يقول كذي وتقاضبون بالبيت. انا ايش علي؟ انا هني يا جماعه كل واحد الاسئله اللي قاعد نحلها هذه كل واحد على همه هو.
3: بلى
4: هو يسأل على موضوعه هو، مو كل المشاكل مثل
3: شي يقول
4: كل واحد له نموذج معين، فممكن في شيء يتشابه بهالطريقة. إيه تركب هذا على هذا، مو أي شيء يمشي معاك أنت، فهمت؟ فإحنا ما عندنا مشكلة، هو على حسب السؤال اللي جاك قاعد جاوبه بس.
3: يقول لك كل من بقلبه شقى الليلة وأنا بقلبي شقى منه يا

0: ابو فرات
1: شي الغالي يا
0: شي الغالي الغالي ابو فرات
1: بعد كبدي الغالي
0: والله والله يا انك غالي والله يا انك غالي اسمع السؤال اللي يجمد على الشارب اسمع مساء الخير يا محامين الساعة القانونية انا سويت عملية شد بطن في احدى المستشفيات الخاصة والمشهورة بالكويت
1: تمام
0: قبل كورونا والعملية ما طلعت بالنتيجة المطلوبة وسألت محامي قال لي إذا بتثبتين كلامك وحقك لازم تسوين تقرير طبي أول وبعدين ترفعين القضية المهم رحت مستشفى حكومي وفحصني وقال لي بعد أسبوع تستلمين التقرير ولما رحت بستلمه لقيتهم مضيعين التقرير وقالوا لي يسوي واحد ثاني وكان وقتها كورونا والوضع ما يسمح وما سويت التقرير السؤال أقدر أرفع قضية الحين على الدكتور بدون تقرير السؤال الثاني إذا ما أقدر أدفع تكاليف المحاماة في طريقة لرفع القضية السؤال الثالث لازم التقرير يكون من مستشفى حكومي ولا عادي من أي مستشفى خاص ويعطيكم العافية مع وردة وياها
1: وردة إلكترونية
0: وردة إلكترونية طبعا
1: شوف شوف
0: شكلك تبي ان شاء الله شكلك تبي غير الحمر غير الحمر شكلك تبي غير الالكتروني ابو فرحت
1: والله كله واحد
0: كله واحد
1: خل اجاوب على السؤال الثاني قبل الاول
0: انزين
1: الثاني هي سالت سؤال قالت اذا انا ما اقدر اوكل محامي شنو المفروض اسوي جمعيه المحامين عندها لجنه واداره فيها ريايل هناك محامين ومحاميات يخدمون العالم على اللي ما عنده محامي توجه حق جمعية المحامين هي أساسا جمعية نفع عام وروح هناك وراح يساعدونك لا تحاتي يجيب أوراقك ورتب أمورك واشرح الموضوع لأن في لجنة كاملة تساعد لجنة الناس اللي تساعد العالم اللي ما عندها محامي تمام هذا يشمل الكل شنو كانت ما كانت قضيتك روح جمعية المحامين ما عندك فلوس حق محامي حطوا لك هناك بس شنو الشرط انك تثبت ان انت فعلا معسر هذا شرط المفروض أن يكون موجود أيوة. الأمر الآخر إذا فعلا أنت معسر تملك لما تروح روح وزارة العدل نفس المحكمة الحكومة حاطين موظفين اسمهم ضباط الدعاوي ارفع قضيتك ما عندك حق محامي هي ترى ضباط دعاوي بس تحط لك هي وين مشكلتها أنه بس تحط لك صحيفة الدعوة
0: أيوة.
1: بس تعال باقي المذكرات الحوافظ هذا المفروض أنت تباري بنفسك ففي ناس ما تعرف وفعلا مهما تسوي ما راح تعرف
0: خلي يروح الجمعية أسهل
1: روح الجمعية أو اطلب من
0: بس يروح الجمعية قبل 10/6 ولا عقب 10/6
1: يا رب انتخاباتنا 10/6 وإن شاء الله نكون ناجحين بإذن الله وإن شاء الله تكون ناجح وفيها خير لي إن شاء الله بإذن الله
0: موفق أبو فرات
1: الحين السؤال الأول اليوم كل اللي يسوون عمليات هذا يخص أي واحد راح حق طبيب اللي هو مستشفى أو عيادة خاصة أو مختبر أو غيره تمام شيء يخص الطب سويت عملية صارت في استشارة خطأ شيء من هالأمور أي مشكلة تخص الأمور الطبية لازم أول شيء تروح تجيب تقرير وتروح جهاز اسمه جهاز المسؤولية الطبية تقدم هناك عنده الشكوى
0: وين صاير
1: والله ما أدري وين مكان بالضبط ناسي بس اكتب جوجل راح يبينك تروح مكان اسمه جهاز المسؤولية الطبية جهاز المسؤولية الطبية راح ياخذ اوراقك وراح يحط لك تاريخ معين عشان في لجنة طبية فيها دكاترة يفحصون الموضوع ويحطون تقرير ثاني غير اللي انت جبته وبعدين يودون النيابة العامة اللجنة هذه من جهاز المسؤولية الطبية يطلع منهم ورقة وتقرير تثبت اذا كان في خطأ طبي او لا او في تقصير يودون النيابة والنيابة هي اللي تباري موضوع القضية ومن هالامور هذه اللي انت توصل حق حكمك اما سالفة انت تروح بس بالكلام تشتكي ما يصير انت تقول ان انا عندي خطأ طبي او انه هو اهملني بالشيء المعين انت جايني بدون اوراق شو اللي يثبت انه هو يعني مثلا مسوي لك خطأ فبالبداية بعيد الصياغة طلع تقرير طبي عندك مشكلة مع مستشفى عيادة غيره عملية مسوي لك اي شيء يخص الطب يجيب تقرير طبي وراجع جهاز المسؤولية الطبية راح يصير في لجنة هناك تفحصك من دكاترة وبعدها تروح النيابة العامة وتباري القضية هناك مو دايرك تروح النيابة ولا ما في شيء اسمه مغفر الحين كل شيء بالنيابة ما يصير تروح النيابة مباشرة روح أول شيء جهاز المسؤولية الطبية خوش
0: تكملة السؤال يقول لك لازم مستشفى حكومي التقرير ولا مستشفى خاص
1: هو المفروض انه مستشفى حكومي الحكومة مو مقصر راح تعطيك تقاريرك كل شيء تمام ومو شرط تقرير أولي الأولي وفي وراه لأن أنت إذا هو مسوي لك شيء خطأ أنت بتروح تعالج وراه فراح تفتح ملف بالمستشفى مال الحكومة فأخذ منه تقرير أولي واخذ منه تقرير العود هذا، يقول حق الطبيب اعطي تقرير العود يوصف الحاله كامله طول بعرض، وهذا بناء عليه روح الجهاز المسؤوليه الطبيه.
0: زين السؤال اللي ورا يقول لك انا ماخذ قرض الفائده كانت 4.5%، سؤالي هل صحيح بعد 5 سنوات ترتفع ل 6.5 حسب قانون البنك المركزي؟
1: هو المفروض انه ايه صحيح الكلام، اذا انت كنت ماخذه قبل عقود القروض المفروض انه في هما اساسا تحت البنك المركزي، كل البنوك تحت لائحه البنك المركزي تمام، لكن من ضمن الشروط اللي يحطونها بالعقد القرض، اذا اليوم خذيت القرض بعد 5 سنوات اذا زادت الفائده يملكون انهم يزيدون، لكن تحميك مده الخمس سنوات اللي فيها صعدت النسبه صارت لو 90 ما يزيد عليك لان طالما انت تحت 5 سنوات. بعد الخمسة لهم الحق هالكلام.
0: أوكي.
1: هذا اللي أنا خبر فيه.
0: وعلشان تتأكدين زيادة اللي سألتي رفعي تلفون على بنكك وسألي هالسؤال وراح يأكد.
1: راح أرد عليك.
0: زين
1: وراح. روح أخذ صورة من عقدك.
0: أي.
1: راح يبين فيك.
0: على هالطاري بفراج. البنوك تعطي صور العقود إذا وقعت العقد القرض.
1: إيه.
0: لازم يعطيك ولا؟
1: يعني هو يمكن هي يعطيك. نسختين، نسخة لك ونسخة لهم. مفروض أن لك نسخة. إيه طبيعي.
0: طبيعي يا أخي.
1: إيه يعطيك.
0: أوكي. السؤال اللي وراه قبل لا نطلع فاصل، أنا مدرسة بمدرسة خاصة موقعيني على عقد إذا عديت الست طبيات بالسنة يخصمون 25% من راتبي على كل طبية، هل يحق لهم ولا لا؟
1: اللي يفصل بينك وبينهم قانون العمل. قانون العمل رجع له أول، أعتقد إن كنا أول ست طبيات أو شيء.
0: لا أول 15 يوم براتب كامل.
1: إيه نعم.
0: إنزين وهذا حكم القانون أول 15 يوم طبيات يعطونك راتب كامل. ولا يجوز ان هم يتفقون معاك في خلاف ذلك، لان هذا شيء بالقانون ما يصير يتفقون الاطراف انه يختلفون عليه تمام. اكثر بعد من كذي يعني عدل ولا معدل بفرات؟
1: عدل.
0: نظام عام
1: بالضبط.
0: نظام عام ولا مو نظام عام؟
1: احنا مع النظام العام.
0: شكرا طلعني فاصل
1: يلا شوي وردين.

0: أنت تسمع الساعة القانونية مع المحامي سعود الهدبة.
1: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي اشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني. إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور.

0: التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: القانون لا يحمي المغفلين، علشان كذي اسمع هالمعلومة.
2: إذا سلفت شخص شلون تأخذ حقك منه؟ الديون المدنية إذا كانت أكثر من 5000 يتم إثباتها بأوراق رسمية، وإذا أقل يمكن إثباتها بأي طريقة من طرق الإثبات. للمشاركة بالساعة القانونية دق علينا على 220-20-94.
3: الإذاعة رقم واحد تتكلم بصوت الساعة القانونية اللي تيكم كل يوم أربعة مع محامي مارينا اف ام، انت يا سعود بدر الهدبة، على 22-20-90-4. نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم، واللي ما يبي يتصل يقدر يدز مسج على نفس الرقم، نذكرهم على ما طلع الأسئلة.
4: تلفوناتنا 22-20-90-4، طرش السؤال اللي تبي واحنا راح نرد عليك بإذن الله.
3: انزل السؤال يقول لك يا ابو فراج، شلون على الحضانات الفترة اللي طافت وقفوا لأسباب قاهرة وخارج عن إرادة أولياء الأمور وحولوها أونلاين، وأنا بنتي 3 سنوات يعني ما راح يفيدها الأونلاين، فشنو الحل بهذه الحالة؟ هل القانون معانا بأن يسترجع المبلغ أو يرحلونه حق أول دفعة من الكورس الجاي، ولا شنو الإجراء يا أبو فراج؟
4: موضوع الحضانات هذا احنا تحكينا فيه الأسبوع اللي فات،
3: صح؟
4: لو دش الأكاونت
3: راح يحصل، يستاهلون الجماعة،
4: ارجع حق أكاونتنا تلقاه بالإنستغرام. بس أنا اختصر الحكي، إذا علموه بالأونلاين خلاص هذا لهم الحق الحضانة ياخذون فلوسهم، لأنه خذ اللي أنت تبيه
3: السيرفس،
4: خذ الخدمة اللي أنت تبيها. إذا ما حطوه أونلاين كلش مقاعدين، لأن في فئة عمرية قال لك هذا حتى أونلاين لا تيبه تأخذ فلوسك، هي الدفع مقابل انتفاع، أنت ولدك انتفع خذ أونلاين إيه خلاص مالك شيء، تعطيهم فلوسهم كاملة. ما انتفع قاعد بالبيت أنت روح أخذ فلوسك، بس ينتهي الموضوع.
3: اوكي
4: سهل. يعني
3: اللي بعده يقول لك، شلون اقدر ابيع نصيبي من البيت مؤجر مشاع؟ ابوي مطلق امي واثنينهم لهم نصيب بالبيت، هل يحق الان انها للام؟ هل يحق للام؟ اعيد السؤال من الاول، شلون اقدر ابيع نصيبي من البيت مؤجر مشاع؟ ابوي مطلق امي واثنينهم لهم نصيب بالبيت، هل يحق للام انها تبيع البيت علشان تاخذ نصيبها؟ اذا الورثه متفقين يتنازلون عن حق الانتفاع وواحد من الورثه مو راضي، شنو الدبره يا ابو فرج؟
4: دردور طويل بس شوف. انا بجاوب. اول شيء انت اللي سأل السؤال، انت اساسا ما تملك البيت، انت ما تقدر لا تبيع ولا تسوي ولا شيء. كان كلامه واضح، قال امي وابوي هم اللي يملكون بالبيت. امك او ابوك اي واحد ثاني حتى لو انه كان مشاع، لان في بيوت فيها 20-25 واحد يملكون فيها، نفس البيوت القدم هذيلا، اي واحد يملك بالبيت يملك انه هو يرفع دعوه يبيع البيت.
3: انزين انا بوقفك هنا شوي،
4: الام الابو ايا كان طالما اسمه موجود بالوثيقه يملك يبيعه لو عنده نسبه 1%.
3: انزين
4: تمام. يملك انه يروح يبيعه.
3: انت قول حق الناس شنو يعني كلمه مشاع، بس قولها بالكويت.
4: المشاع شنو يعني؟ يعني مثلا هذه ارض خلينا نقول ان هي 1000 متر.
3: اي
4: هذه الارض ال 1000 متر شنو يعني مشاع؟ مشاع احنا خمسه كلنا ياخذ بهالألف، هذا يملك بالألف متر، احنا 5 ريايل
3: شراكة، يعني
4: شراكة كلنا بهالألف متر. زين وين مكانك انت؟ الزاوية اليمين ولا اليسار ولا ورا ولا قدام ولا هذا؟ ما في هالكلام هذا. بالأوراق انت تملك 200 متر من الألف، وهذيل كلهم شراكة معك، بس مو معينين أرضك مكانك انت بالضبط فيها. تمام. فبما ان انت تملك بالشيوع يسمونه كذي، احنا كلنا نملك فيها شروكة بيننا،
3: بلى
4: اقدر ابيع انا اي وقت،
3: يعني المشاع هو الشروكة.
4: اي بالضبط.
3: تمام اسمع السؤال وركز فيه عدل. انزين لان صعب. لان انت تحب الاسئله الصعبه.
4: يلا قول.
3: انت موجود عشان تحل المسائل الصعبه.
4: ما في الا العافيه،
3: ربك يسهل المسهل يا الصعب يا حبيبي. اسمع سعود بدر الهدبة ولا عليك امر، كذي كاتبها. ولدي عقد قرانه، ونفس يوم الملكة البنت قالت له انها مسوية عملية قلب، والولد لانه عازم الناس والملاك وصل سكت وكمل الموضوع. وبعد يومين من العقد قالت له انها مسوية عملية تجميل حق خشمها، وبعد انها اسمها مغيرتها لما كبرت، وكل هذا ولا بلغوا الأم بالموضوع والحين هي تبي الطلاق وتقول ما راح أرد لك المهر، أرد لك بس نصة والدزة والشبكة، ما راح يردون. وهي اللي غشتنا من الأول. شنو الدبرة يا أبو فرج؟
4: الحل لا يروح يرفع دعوة طلاق أو يباري حتى دعوتها الطلاق، روح ارفع دعوة اسمها فسخ عقد زواج لأن في قش وتدليس.
3: هي تبي تطلق؟
4: إيه هو قال لك يبتي ترفع عليه قضية طلاق. أنا كلمك هو الحين الزوج هو ما عنده خبر، خل هو يروح يرفع دعوة اسمها فسخ عقد زواج وبين شنو هو القش والتدليس اللي ودوا له إياه، عاد عن طريق إذا عنده إثبات أو يجيب شهود عند المحكمة، والمحكمة راح وفعلا راح يثبت هالكلام.
3: إنزين
4: إذا لا حق راح تعطيه المحكمة.
3: إذا هي رفع دعوة طلاق وهو رفع دعوة فسخ العقد،
4: المفروض ننظمهم حق بعض.
3: يعني تصير القضية ثانية، يصير قضية واحدة،
4: يصيرهم قضية واحدة ويخلصون هالأمور هذه. يصير هالكلام
3: تمام. بعد عندي وقت للبريك علشان
4: بس هذه والله وايد
3: شرباكة
4: مبربسة.
3: اي يعني مسوي عملية تجميل ومسوية
4: خلص مغيرة الاسم،
3: مغيرة الاسم
4: الله يكرم. ترى شوف نوبات، يعني هو اول شيء شنو قال؟ قال لك ان هي فيها طلع مسوي عملية قلب. انزين هل هذا يأثر على الزواج؟ هو في سؤال يأثر على الانجاب. انت الحين مو بس مسوي عملية خلاص بروح ارفع، لا، هل شوف الاثر مالها، الاثر مالها. انزين اذا كان مثلا عمليه القلب تاثر على الانجاب، تاثر على هذا، لان الزواج مفروض انه لك ذريه.
3: أيه.
4: مسوي عمليه ببطنها، انزين هذا بطنها تقدر تحمل ولا لا؟ في اسئله لازم انت تجاوبها. اذا ما في الا العافيه خلاص مشي الامور، يعني ما نسوي عمليات والله العظيم. يعني بيقول لك شيء خلاص انا كذي ما اسوي العمليه وانت الموضوع، ولا المره بتطلع من بيت ابوها معاها كفاله ماك ما حد مكفول كافل الله سبحانه.
3: طافوا
4: في شيء مشي، في شيء خلاص. يعني ما شوف الاثر دائما، شوف شنو اللي يترتب عليه. انزين سوت عمليه،
3: ترى الناس دشوا بحاله حب وعشق وغرام حق الشكاوي، انت ما تلاحظ
4: هذا؟ اي مو كل شيء تشتكي عليه خلاص. اوكي انا اقول لك ترفع قضيه تمشي بالمحكمه، اقول كدوره مستنديه تمشي، بس مو شرط تكسب حكمك.
3: أي.
4: يعني انا هذا من ضمن الاسئله، انا لو محاميها شنو بقول؟ نفس الكلام. انت تقول انا في غش وتدليس، ما علموني كذا كذا كذا، فكر العكس. قالت هي مسوي عمليه قلب وخشم وغيره من هالامور هذه. فكر العكس، انا الحين بقول محامي انزين في مسوي عمليه قلب، هل هذا ياثر على الزواج؟ بتجيب ياهل ولا لا؟ في مرض معين مزمن، هل هذا يصير في مرض وراثي ان انقله حق ذريتك مثلا؟ هذا كل الاسئله لازم تجاوبها اول، مو بس خلاص ارفع قضيه وينتهي الموضوع.
3: اوكي
4: هذه اسئله هالاسئله، والله نصيحه لا تشوفني محامي اسئله هالاسئله افكر بهالاسئله. انا هذا سؤال حتى المحكمه راح تساله هالاسئله.
3: انزين
4: الله يهدي سيركم ان شاء الله.
3: اللهم امين. وانت بتتزوجون عشان تطلقون يا جماعه؟ رقدوا
4: شوي، تعلموا من ابو خليل.
3: ابو خليل معتصم
4: للحين يكون
3: مالك شغل. ابو خليل مالك يابا مالك شغل، مالك شغل، تقعد تينن علينا الحين الناس يطلع لي ابو محسن. انزين قاعد خلنا خلنا خلنا اسمع السؤال اللي وراه. يقول لك سوالي اهو امي تسوي جمعيات. يا جماعه يعني انت ما خلف سؤالي، سؤالي يا جماعه يا حبايبنا يا اللي تسمعون الساعه القانونيه
4: المدرسه عربي.
3: انزين اقسم بالله، قسم بالله ما حد مضبطنا. انزين الا هزار.
4: اي أيوة والله
3: يعني لو ما هزار والله كان داشين الطوفه بالاسئله. يا حبايبنا يا جماعه كتبوا لنا يا عربي لغه فصحى وما عندنا مشكله فيه، او كتبوا لنا كويتي، بس يعني كتبوا لنا كويتي ينقر تمام. سؤالي اهو امي تسوي جمعيات وفي ثنتين من الحريم استلموا الجمعيات اول ناس وسحبوا وامي تدفع عنهم، يعني طالبهم وكلمتهم قالوا لها نطري وللحين صار لهم سنه كامله. شنو الاجراء اللي لازم ناخذه؟ عندها محادثات وصوتيات، هل تقدر تشتكي؟
4: المفروض تقدر تشتكي
3: جمعيه. ها
4: ايه
3: جمعيه ولا طينها فرج احس انه شفت عزيز.
4: شوف هذا بسولفك سالفه
3: قول.
4: ويا جماعه ارجوكم سمعوها، لان انت لازم مو بس تاخذ قرار مباشره اروح اشتكي اروح افنش فلان اروح اسوي كذا. بعطيك مثال معين. انت بشركه وعندك موظف وباق منك فلوس، باق فلوس وصدت صيد اليد انه هو بايق، انت الاجراء اللي تبي تاخذه شنو بتسوي؟ بتفنشه طبيعي. بس انت لما سالت

0: ما سألت نفسك سؤال هو ليش باقي؟ تشود انه يكون معتاز، والله العظيم تشود انه يكون معتاز ومو قادر سد شيء معين، عنده مشكله، مصيبه، شغله، احد من اهله مريض، ايا كان. فلازم تساله شنو الاسئله، نوبات حتى لو تي تواجهه هو شنو بايق، هو ما باق التجوري كله، تلقى بايق له شيء بسيط، اذا شيء شايد امر ثاني هذا ما كله، بس بايق له شيء بسيط، شوف هو شنو معتاز. نوبات ترى العالم والله العظيم ما عنده تاكل، بسدين معين، عنده أحد من أهله محبوس يبي يفكه، عنده واحد من أهله
1: ظروف الناس ما حد يدري شو ظروف الناس،
0: فاقعد بينك وبينه وسأله، لا تفضحه لا تفضحه، اقعد بينك وبينه واسأل شنو السبب. إذا معتاز والله العظيم أنا أزيد ما نقص، أخذ يبا أنت مو بكته، أنا محللك لأنه شيء بسيط، مو اللي يذكر أنت تقدر عليه، يعني اللي باقي منك مو هو اللي يسد الفقر اللي عندك، ما يسد فقرك. فأرجوكم تخيل فنشته راتبه الحين، فنشته إنزين، هذا الحين صار له كم سنة قاعد عندك، منو بيرجع يوظفه على شهادته القديمة؟ منو بيوظف واحد مثلا عمره بهالعمر هذا الحين كبير، منو بيك يوظفه نوبة ثانية؟ أنت بسبب قرارك هذا بتشتت أسرة كاملة، ترى تلقى عنده أسرة وعنده عائلة وراء الأسرة، أمه وأبوه وخواته ونسايب وغيره. والله العظيم تغاضى تغاضى، مرات لازم تتغاضى وترتب أمورك، قول يا رب.
1: كلامك صح، بس بفراج يعني هم ما حد يرضى ان ينمد ايده على على شيء،
0: عاد نوبتين ثلاث هذا الامر اخر، بس انا كلمك على حسب الشايد، يعني اللي يبوق 20,000 وملايين يختلف عن اللي بايق 50-100 دينار. هذا شيء وهذا شيء، والله هذا شيء. ارجع للسؤال، شنو هو السؤال؟ والله نسيته، ولا فاصل وردين؟ يلا
1: لحظه فاصل عزوز، يلا فاصل
0: بنداوبه.

0: أنت تسمع الساعة القانونية مع المحامي سعود الهدبة.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: خلك واعي قانونيا مع المحامي سعود الهدبة.
3: إلى كل من يسمع هذه المحترمة مارينا اف ام اثنين آسف اثنين شفيني أنا
4: 22 20 90 4 تلفوننا 22 20 90 4. طرش واتساب بالسؤال اللي تبي وإحنا حاضرين للطيبين. لحد يزعل؟
3: لحد يزعل؟ ما يزعلون منه،
4: الناس تزعل.
3: عشرة عمر 20 سنة وياهم، وين يزعلون؟
4: هذه يعني بعد في ناس شوي
3: حساسة. لا ما يخالف العادي، يمونون علينا ونمون عليهم. هذيل مستمعينا اللي ما لنا غناة عنهم. اسمع يا ابو فراج، اسمع، جعل ما حد يسمع غيرك. قول
4: يا رفيج.
3: عمي كان مستعمل وكالة من ابوي، عقب ما ابوي كنسل الوكالة واحنا عرفنا شيء عقب وفاة ابوي فترة، شنو نقدر نسوي؟
4: مستعمل وكالة بعد وفاة ابوه؟ مستعملها بعد الوفاة ولا قبل الوفاة؟
3: عمي كان مستعمل وكالة ابوي، وكالة من أبوي عقب ما أبوي كنسل الوكالة.
4: كنسلها؟
3: يعني الأبو كنسل الوكالة،
4: إيه؟
3: لكن العم تم يتصرف فيها.
4: ممتاز، هذا الحين سؤال عام، لأن ما في أحد ما عنده تقريبا وكالة.
3: أي.
4: الوكالات يا جماعة الخير ترى أمر خطير جدا، بينك وبين السجن إجراء. إجراء واحد تسويه إذا كانت الوكالة بكنسلة. اليوم مسألة الوكالات، إذا لغت الوكالة المفروض ان انت ما تستخدمها. تدري اذا استخدم الوكالة شنو يصير عليه؟ راح يصير يواجه حكم حبس مدته 10 سنوات.
3: 10 سنين؟
4: 10 سنين. ليش؟ لانه يواجه تهمة اسمها استخدام محرر فقد قوته القانونية. استخدام محرر فقد قوته القانونية، انت قاعد تواجه حكم حبس 10 سنين، ما فيه روح تعال. فالامر مو هين انت تروح تستخدمها وتسوي فيها الامور وهالكلام. حتى نوبات يقول لك مو شرط انه هو مكنسل وكاله. تصدق ان انا مروا علي ناس عنده وكاله مثلا من ابوه او امه، توفت الام اليوم الصبح او الفجر، يروح ياخذ الوكاله يسوي فيها اجراء وهي متوفيه صار لها ساعه او ساعتين. هذا كذلك هم بعد يواجه نفس حكم الحبس. في ناس اساسا انسحبت حتى من بنوك. تخيل على بن ابوه تو متوفي الفجر، وهذا البنك ما يدري. اي يا يعني يستخدم الوكالة البنكية لأنه داخل البنك، أو يصير معاه كرت البنك ياخذه منه، متوفي ياخذ كرت بنكه ويروح البنك ويسحب فلوسه من الأبو. هذا كله يعتبر من ضمن هذا إذا استخدم الكرت، هذا تزوير محرر بنكي وراح تواجه حكم 7 سنوات. مو هين الموضوع،
3: عوذة من الأحكام.
4: فديروا بالكم من هالعملية. من رأيي أنت حتى لو تأكد أول شيء تم إعلان الوكالة ولا لا، هذا يقول لك إنه

0: كنسلها، بس مو بس تكنسل وخلاص، لازم تتمم اعلان انه فعلا فلان عنده خبر انه تكنسلت الوكاله. اذا استخدمتها بعد ما صار عنده خبر اي عليه مشكله، اذا ما عنده خبر ما تم اعلانه لا يقدر يستخدمها لو بعد 10 سنين.
1: انزين
0: لان يقول كان ما ياني خبر
1: دقيت هيربو لان عندنا اسئله وايد نبي نخلصها باقل وقت. شلت طليقي بحكم محكمه من وثيقه البيت.
0: تمام.
1: لان كانت
0: العاده العكس.
1: اي تصدق. لا لا لا اسف انا قاري سؤال غلط. شلت طليقتي بحكم محكمه من وثيقه البيت لانها كانت حاضنه وسقطت الحضانه ومو راضيه تطلع من البيت وانا ابي ابيعه، شنو الحل والطريقه المناسبه والقانونيه عشان اطلعها؟
0: هي حسب شنو صفتها الحين بالوثيقه، هي عندها حق سكن الحين ولا تملك؟ هو شالها شلون؟ شالها
1: من الحضانة.
0: سقطت الحضانة خلاص تروح تشيل حق السكن.
1: انزين
0: العادة شنو نقول لك، انا طلقت مرتي وهي اساسا ما تملك معي بالبيت بس عندها شيء اسمه حق السكن لان عندها حضانة اليهال. شنو يعني حق السكن؟ ان من حقها انها تسكن بالبيت لين تخلص حضانة عيالها. خلصت حضانة عيالها تملك ان ترفع دعوة قدام المحكمة تشيل اسمها من الوثيقة وتروح تتصرف بالبيت بروحك خلاص.
1: لحظة الحين المرأة اللي عندها حق أو اللي عندها حضانة
0: إيه؟
1: وموجود اسمها بالبيت بالوثيقة كحاضنة
0: إيه؟ حق سكن.
1: إنزين إيه؟ حق سكن ولا أكو ولا يفرق
0: حق سكن حق سكن. مترتب على الحضانة.
1: اسقطت الحضانة
0: إيه؟
1: مو المفروض أن أوتوماتيكيا خلاص ما لها حق أن تسكن؟
0: لا مباشرة أنت لازم تأخذ إجراء. سقطت الحضانة خلصت حضانتها
1: بلى
0: روح حق الوزارة وقدم طلب ان عندك شيء يثبت ان هي خلصت حضانتها وشيلونها بمعاملة
1: سواء يعني خلصت الحضانة او سقطت الحضانة نفس
0: ايه
1: الشيء.
0: اي بالضبط نفس الشيء ايه. هي العبرة ان ما في حضانة عاد سقطت خلصت ما يهم، العبرة ان ما في حضانة.
1: تمام.
0: روح الوزارة تسجيل عقاري وقدم طلب ان شيلوها من حق السكن، ما شالوها ارفع دعوة المحكمة راح تحكم لك.
1: زين بس الريال هني يقول لك هي مو راضية تطلع من البيت،
0: انت شيل حق السكن أي. وبعدين روح سوي طرد غاصب سوي منع حيازة 60,000 باب تقدر تباري، بس اول شيء شيلها أي. شيلها من الوثيقة وبعدين نملك اجراء. الحين انا مثلا انا اكلمك تجيني انا مخفر مثلا بتسوي منع حيازة بتقول لي والله فلان عنده خلصت حضانته بس اسمها موجود وثيقة، انا يهمني الوثيقة يهمني الوثيقة، دام انه موجود اسمها ماكو فايدة شيل اسم الوثيقة ذيك ساعة بشغل.
1: والله راح يقومون عليك الحري مسبب انك
0: لا مو سالفه حلم هذا سألت. يعني هذا سؤال انزين اول مره اللي تسال عن موضوع حق لهم
1: أيه.
0: شلخوني والله شلخوني ليش اكاونتي من انستغرام اقرا التعليقات العالم
1: قاعد اشوف والله قاعد اشوف
0: انا ما اشتكي على احد هذا بيني وبين ربه ومسامح الكل والله ما عندي ما
1: اقول قلبك خضر
0: مع ان انا املك شيء بس ما اشتكي ما تدري شنو ظرف الريال
1: انزين
0: اول مره اللي
1: نعم لحظه
0: لا
1: لا, لا لا لا انت جيت على سالفه الحين غيرت الموضوع كله.
0: قول لي
1: اللي يشوف شيء بالسوشيال ميديا ما يعجبه ما له حق انه يغلط او يسب او يهين صاحب المحتوى.
0: صح.
1: مو عاجبك روح اشتك
0: بالضبط
1: بس ما تغلط على
0: حد. ايه ما تغلط الكلام العالم هو شنو مشكلته؟ تدري نوبات انا اقول شيء بالقانون يا جماعة انا محامي انا ماني مفتي ولا لي شغل بسالفة الفتوى تروح تاخذها من وزارة الاوقاف، انا محامي انا مالي شغل انا بل. محامي اشرح لك قانون لما اتكلم شيء بالقانون. في ناس وصلت مرحلة انه يقول لك انت ما تعرف الله يقول لك كذا يعني هذا امر خطا، انا قاعد ادي دور معين واعطيك باللي انت تبي وقول يا رب. بس اللي مكلميني رديت انا وايد صرحت بهالسالفه اللي مكلم متكلم عني واللي ساب واللي حاط واللي مسوي مسامح انا دنيا واخره روح عليك بالعافيه.
1: انت قاعد تسامح لان قلبك طيب ولا لان وراك انتخابات بعشرة ستة؟
0: لا لا انا من عمر شي انا كذي انت ما عرفتني زين هاي بخلي انا كذي الحمد لله ما في العافيه
1: انتخابات يا جماعه والله حبيننا البني ادم. زين عندنا بعد باقي دقيقتين عشان نسلم الهواء حق ربعنا. لو سمحت استاذي انا عندي العينين قرنيه مخروطيه، عيني اليسار اشوف فيها عدد اصابع اليد اقل من نص متر وعيني اليمين 20/100، قدمت على الإعاقة وعطوني بسيطة، تنصحني أتوجه للقضاء ولا لا؟
0: إيه سو تظلم أنت إذا تشوف تستاهل أكثر من بسيطة يعني مثلا متوسطة أو شديدة سو تظلم، وإذا ما أعطوك حقك بالتظلم روح ارفع دعوة قدام المحكمة وإن شاء الله المحكمة راح تحكم لك.
1: إنزين أطالب شخص من قبل سنتين فلوس وبيني وبينه فويسات، وكل مرة يتعذر بعذر، بنفس الوقت ما ودي أني أضره لأن بيننا عيش وملح، شون أدبرها؟
0: ترفع دعوة قدام المحكمة. اليوم أنا بفهمك شغلة، اليوم المحكمة لما تي تتفاهم معاك تقولك كم المبلغ تحت الخمس آلاف ولا فوق الخمس آلاف، إذا المبلغ تحت الخمس آلاف تقدر تثبته بشهادة الشهود لأنه سلف، إذا فوق الخمس آلاف لازم تجيب ورقة تثبت إنه في دين، إن أنت مسلف فلان فلان وعندك ورقة تثبت الكلام.
1: بلى.
0: هو من وين جاب هالقانون؟ هو في سؤال، من وين جاب هالقانون؟ ارجع حق أحد مصادر القانون، الشريعة الإسلامية. أطول آية بالقرآن آية الدين، أطول آية بالقرآن كلها آية الدين، قال لك إنه لازم تحطون ورقة، والقانون قال لازم تحطون ورقة. الناس يحوشها نوبات المانع الأدبي. يقول لك والله فلان رفيجي بيتسلف مني، انا كلمك بما انه هو طلب منك وهو ما استحى، فانت لا تستحي شرع الله هذا، قول له اكتب ورقه، انا مو مخون فيك لكن انا كلمك باكر ورثه عيالك دنيا عيالي، انا ما ادري ما امن وكاله نفسه، يقول لك عن يوسف نحبه بس ما نحب اخوانه مثلا.
1: السؤال اللي وراء سريعا، السلام عليكم محامينا المخضرم، اذا في مطعم صحي يقدم الاكل الصحي شريت منهم منتجات واكتشفت
0: انهم سالنا هذا الاسبوع اللي فات،
1: لا لا لا ما وصلنا له.
0: إيه؟ اوكي
1: جديد قالت لك اياه.
0: اوكي خلاص خلنا ناكل معايا
1: انزين. اذا في مطعم صحي يقدم الاكل الصحي شريت منهم منتجات واكتشفت انهم يستخدمون مواد غير صحيه بالمنتجات، كلمتهم وبالنهايه قالوا لي تقدر ترد المنتج وتاخذ فلوسك، شنو الاجراء؟
0: خلاص هو اللي يبي بالنهايه يبي فلوسه، وقالوا له ما عندنا مانع نعطيك فلوسك، بس هم حلوا المشكله قبل لا تصير مشكله
1: اصلا. لا مو الريال قاعد يقول لك هم اعلنوا عن شيء
0: ايه؟
1: هو اصلا مو صحي، قاعد يستخدمون شيء مو صحي.
0: اوكي
1: اي
0: فكلم الشركه يعني، انت شو اللي تبي؟
1: شكله بيشتكي عليه،
0: بيشتكي شيء اخر، في شيء الله يسمونها الاعلانات، ارجع قانون التجاري حتى الاعلان له طريقه معينه بالقانون مو بكيفك، يسمونه الوعد، الوعد بالرد
1: والوعد
0: اي والوعد بالبيع ومن هالامور هذا، اذا في شيء يخالف الاعلان روح قدم شكوى بحماية المستهلك.
1: تمام
0: حماية المستهلك بعدين هي تحيلك حق النيابة التجارية.
1: تمام شكرا جزيلا يا أبو فراج. إنزين كعادتك تبيض الوجه في كل يوم أربعة من الساعة 2 إلى الساعة 3 إلى كل من يسمعنا، شكرا على المتابعة. نسلم الهواء حق ربعنا العزيزين الغالين في برنامج شيء ثاني.

0: شيء ثاني على مريد أفهم.
1: رجعنا معاكم ومكملين بنفس الموضوع عن المرأة القوية. طبعا المجتمع مرات يقنعنا ان القوي هو اللي ما يبكي، هو اللي ما يتعب، هو اللي ما يضعف، بس بالصج الانسان ممكن يبكي، ممكن يتعب، ممكن يخاف، ومع هذا يكمل. نقاط القوة، احنا لما نقول قوة، القوة مو الصوت العالي، القوة مو ان انت تحتاج، ان انت ما تحتاجين احد، او القوة احيانا انك تقومين من سريرك. نفس واحدة من اللي اتصلوا علينا وقالت ان انا ساعات اقوم وانا تعبانة، بس اني اهم شيء اسوي مسؤوليتي ومهامي اليومية. فالقوة احيانا انك تقومين من سريرك وانت تعبانة نفسيا بس تسوين اللي انت لازم تسوينه. احيانا القوة انك تقولين لا، وهذه من يمكن اصعب الحالات اللي ممكن الانسان يحسها، سواء بنت او رجل. لما تقولون لا ترى بتحسون بإنجاز عظيم ما راح تتخيلونه. وهم القوة بأنك تطلبين المساعدة. الإنسان اللي دائما يحب أنه هو يكون شايل مسؤولية نفسه، وايد صعب عليه أنه هو يطلب المساعدة من أحد، بس لما يجي الوقت اللي تطلبون مساعدة من أحد، هذا بحد ذاته قوة. وبرجع بسألكم نفس السؤال اللي سألتها في بداية الحلقة، متى حسيتي أن أنتي قوية، أو متى عرفتي أن أنت قوية؟ شاركوني على 220-20-904. نرجع معاكم بعد ما نسمع أغنية Don't Stop Till You Get Enough.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا افهم.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: شي ثاني على مارينا افهم.
2: نستقبل اتصال من القوية استقلال. استقلال شانج؟
3: هلا وغلا.
2: هلا فيك، شخبارك؟
3: هلا شخبارك أمي؟
2: الحمد لله بخير. استقلال، قولي لي متى عرفتي انك قوية؟
3: عرفت قوية أول ما جت الجلطة الدماغية وشلل نصفي.
2: يا حبيبتي ألف الحمد لله على سلامتك.
3: أول سنة كان اكتئاب ومرض فوق مرض
2: يا حبيبتي،
3: بس بعدين خذيت قرار بيني وبين نفسي، أقضت كل شيء وأمشي ومشيت الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله أنا
3: بروحي اتحرك، بروحي اروح ارد بروحي.
2: الحمد لله، الحمد وشكر يا حبيبتي.
3: والله الحمد لله والشكر.
2: قويه وبطله طبعا، هو اصعب يعني تحدي الانسان يمر فيه انه هو يتغلب على المرض. برافو عليك والله، برافو عليك.
3: دمار فوق دمار
2: يا حبيبتي،
3: لله الحمد.
2: الحمد لله، الحمد لله. اهم شيء انت الحين بصحه وعافيه.
3: اي والله، الاراده
2: اي والله صدقتي يا حبيبتي. انت الله يديم عليك الصحه والعافيه حبيبتي. شنو حابه تهدين نفسك اغنيه؟
3: لمني بشوق وحضني
2: أخي. بس تم لمني بشوق. نروح حق معلي.
4: والله
2: هلا والله، هلا فيك. شانك؟
4: شلونكم؟ أخباركم؟
2: تمام الحمد لله. معلي قولي لي متى عرفت إنك قوية؟
4: عرفت إني قوية ب2013.
2: إيه؟
4: لما طلع فيني مرض اللوبس اللي هو الذيبة الحمراء.
2: إيه؟
4: كنت أتعب وما تعبت،

0: يعني كنت قوية بهالشيء
1: يا حبيبتي.
0: وكل يوم أقعد من النوم وأشوف علاوي من 2014 لما جبته كل يوم أشوفه فيه أعرف إنه أنا قوية، إنه هو اسم الله عليه الحين عمره 12 سنة
1: ما شاء الله.
0: وأنا كان في وايد أيام يعني
1: كنتي تعبانة،
0: ما أقدر أحرك ريلي، ما أقدر أحرك يدي أنا من الورم.
1: فكل
0: يوم أشوفه وهو بأحسن حال أقول الحمد لله أنا قوية. بس تأكد حيل إني قوية شهر 4 اللي طاف، السنة اللي طافت لما انحاشتني جلطة بريلي وكنت ما أمشي شهور
1: يا حبيبتي.
0: فعقبها يعني طبعا طلع ان انا علشان عندي الذيبه فصار عندي اكتف باجسام مضاده، فالجلطه تكون معي العمر كله يعني ممكن تحوشني للمدى بعد البعيد. فكل ما اشوف انجاز انا مسويته في حياتي اشوف نفسي انا قويه.
1: هذا كافي والله العظيم، ترى جزء كبير من التشافي من اي مرض الانسان شلون يعرف يبرمج حياته ويتغلب على هالمرض. وفعلا انت قويه وانا فخوره فيك، وان شاء الله تكونين انت يعني مثال حق وايد حريم يمكن يعانون من نفس الموضوع او من نفس المرض. الله يعطيك الصحه والعافيه ويخلي لك علاوي. وشنو حابه تهدي نفسك اغنيه يا ام علي؟
0: ما بنكسر صابر،
1: ما بنكسر صابر. تم، الله يسعدك ويحفظك يا رب. احنا الحين راح نطلع بريك مع مجموعه اغاني وراجع لكم بعد الاذان.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا افهم.
1: الحين ابي اقرا المسجات اللي وصلتنا على الواتساب. مساء الورد يا اغلى شيوم، انا منيره الحربي من السعوديه لشيماء سليمان. كنت دائما احس اني اضعف من اني اواجه اشياء كثير لحالي واهتز من اقل موقف، بس من عرفتك تغير فيني شيء كثير. مو لانك حليتي كل شيء، يمكن ما قد قلتها بالشكل هذا، بس فعلا وجودك فرق معاي أكثر مما تخيلين. رجع لشعور الأمان وثقة بنفسي شوي شوي، وصرت أواجه أشياء كنت أتصدى منها. الله يديمك بحياتي لأنك صرتي مصدر قوة وراحة لي من بعد الله، ومن الناس القليلة اللي موجودين واللي وجودهم يفرق صج، مو بس كلام. وأبغى أغنية علمتني ماجد المهندس. شكرا يا حبيبتي يا منيرة، وإن شاء الله يا رب دوم أكون أنا إنسانة أساعد الناس من أنها تتخطى كل شيء صعب وتكون الحياة أسهل وأريح. مساء الورد. المرأة القوية بحياتي أمي أبلة سعاد، كانت معلمة مجتهدة وربت 4 أطفال بروحها من غير زوج، وزوجت كل عيالها وتغلبت على مرضها الخبيث، وحاليا تهتم بأحفادها. رسالتي لها: أحبك يا أقوى وحدة بالدنيا من مها. الله، أحب التقدير. أنا نورة، قوية بس ما أعرف أسوي شيء، لما أول شيء أبكي بعدين أسوي الشيء، خاصة إذا كان صعب وقرار. عادي البكي ترى مو غلط ومو عيب ولا يعتبر ضعف، عادي، هذه مشاعر طبيعية كل بني آدم كل إنسان لازم يطلعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش حالك؟ حبيت القلب شيوم، نحبك وايد نورة، ربي يحفظك. انا منى العمر من الامارات. حياتي منى العمر، ثانك يو سو ماتش. انا ودي اقرا بعض الدراسات زين، بس ما فيها زعل لو سمحتوا، لان هذه دراسات يعني انا مو جايبتها من عندي. يقول لكم في دراسات ونظريات وايد تشير ان المراه تتفوق على الرجل في جوانب معينه من القوه، مو شرط القوه الجسديه، لكن المراه تعيش اطول غالبا، تحمل الالم في جسدها وتتحمل الولادة، الصمود النفسي بعد الأزمات، والمناعة تكون عندها أقوى. طبعا اللي قبل شوية قلنا أنها هي تقوم بأكثر من مهمة وأكثر من دور بنفس الوقت، والتعافي من الأزمات. والله إنك بطلة يا امرأة، يا جميلة، يا قوية، يا فخر وأساس كل بيت. أنا للحين قاعدة أستقبل اتصالاتكم على 220-20-904. في اتصال واصلني من محمد. اوكي محمد، شلونك؟
2: الحمد لله تمام.
1: شو اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: محمد، شنو حاب تشاركنا في موضوع اليوم؟
2: موضوع اليوم ما ادري، انا قبل شوي انتبهت على شغله، هي ان متى تحس ان انت قوي.
1: اوكي
2: قول. انا قوي لسبب.
1: شنو هو
2: قوي قبل وقوي اليوم وقوي لقدام؟ لأن طول ما أنت قاعد تحمل تحديات الحياة لازم أنت تسمع نفسك أن أنت قوي.
1: صح.
2: فأنت دائم قوي، مو بلحظة تحس أن أنت قوي، أنت قوي دائم قوي.
1: كل يوم.
2: كل يوم أنت قوي.
1: صح. أنت قاعد تتبع أسلوب أن أنت قاعد تبرمج مخك على الفكرة نفسها. لأن العقل يصدق كل شيء أنت تقوله.
2: ايوه. انا قوي ليش؟ لان عندي ايمان بالله
1: طبعا ونعمه بالله،
2: وما في شيء اصعب من قوه الله.
1: صح.
2: وهو على كل شيء قدير.
1: قدير طبعا،
2: ويقول للشيء كن
1: فيكون. الله عليك يا محمد.
2: فما عندي شيء اقدر احس انه اقوى مني.
1: صح ترى. صح، يعني الانسان لما يوصل لهذه القناعه راح يقدر انه يتغلب على وايد امور في الحياه. يعطيك العافيه يا محمد، ومشكور على مشاركتك الحلوه. انا ودي اسمع اغنيه قوي الباس وارجع لكم.

0: شيء ثاني على بريد افهم.
1: ونكمل بالمسجات. السلام عليكم. المرأة القوية بحياتي هي أمي، الله يخليها لنا، هي مصدر قوة لي وحق إخواني، بدونها ما أقدر أعيش. من هبة الهاجري. المسج الثاني يقول: ما عرفت أني قوية إلا لما قالت لي من كذا شخص، بس لأني قمت أقدر وقمت أقدر أقول لا وأرفض أي شيء ما يناسبني من بعد ما كنت العكس. وإذا كانت هذه القوة فيا هلا فيها وفخورة. طبعاً طبعاً توني قلتها أنا، اللي يقدر يقول لا هذا يحتاج قوة وايد، يعني يتطلب منه مجهود كبير عشان يقدر يقول لا. طبعاً يقول لا حق الشيء اللي ما يناسبه، مو إنه لا على أي شيء. أنا الحين أستقبل اتصالاتكم ومسجاتكم على 220-20-904. والموضوع اللي هو متى عرفتوا ان انتوا اقوياء، متى عرفت ان انت فعلا قويه وقادره انك تكملين حياتك وتخلصين كل امورك من غير ما تشكين وتقولين انا ما اقدر. لا، انت كنتي مؤمنه بنفسك وامنتي في قوتك وقدرتك وقدرتي تكملين. شنو الموقف اللي مريتي فيه او من الاشخاص اللي مروا عليك بحياتك وخلوك تستوعبين ان انت فعلا قويه؟

0: شيء ثاني على مارينا فام.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: انتوا تسمعون شي ثاني على مارينا فام.
2: ومستمر الاتصالات ما شاء الله، أنا وايد مستانسة على تفاعلكم. وراح نقول ألو أم محمد.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، شلونك؟
3: تمام الحمد لله، أنت شلونك حبيبتي؟
2: الحمد لله بخير يا حبيبتي. قولي لي أم محمد، متى عرفت أنك قوية؟
3: صراحة سؤالك اليوم جدا لامسني.
2: هذا المطلوب، قولي.
3: عرفت نفسي قوية لما صار عندي ولد من ذوي الإعاقة الحركية، وكانت بالنسبة لي يعني امتحان صعب جدا.
2: صح فعلا.
3: بس سبحان الله لما الواحد يكون الله معاه ويشوفه بكل خطوة
2: صاجة،
3: يعني يوصل لمراحل جدا حلوة. وأقدر أقول عرفت نفسي قوية لما ظليت مستمرة على العلاج الطبيعي، واستمراري هذا مو على سنة سنتين، صار لنا 12 سنة مستمرين.
2: ما شاء الله ما شاء الله، الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية يا حبيبتي. انتي يعني مثال الواحد يفتخر فيه فعلا، ما استسلمتي ولا فقدتي الأمل
3: أبدا، الإصرار كان يعني شيء نابع من القلب والعطاء.
2: الحمد لله ما شاء الله.
3: جميل جدا، الحمد لله. الله يقويني إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
3: كل الأمهات اللي بنفس وضعي ويستمرون بهذا الدرب الطويل.
2: الله عليك يا أم محمد، والله العظيم جد الله يسعدك ويقويك فعلا. وانت فعلا أم ملهمة لكل أم أو أب يعني عندهم من نفس هذه الحالات، وقدروا أنهم يكملون حياتهم طبيعي وما يستسلمون. وسبحان الله، يعني مثل ما قلتها في بداية الحلقة وارجع أقولها الحين مرة ثانية، أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عرف كل واحد شنو قدرته في الحياة، وهذا كله اختبار من رب العالمين. اللي يستسلم يستسلم، واللي يقوى يقوى. طبعا أنا الحين بسولف عن فنانة، يعني دائما كانت هي تغني أغاني تمثل القوة للمرأة وكبريائها، هي هذه الفنانة المطربة العجيبة اللي أنا وايد أحبها، الفنانة أحلام أم فاهد. من سنين طويلة نقدر نقول من أيام قول عني ما تقول، صوبي كم صعب الوصول، قوة. أو لا تصدقونه، هم فيها قوة. أو ناويلك على نية، أحس أن أنت مجرد ما تسمع الأغنية تدري أن هي بالفعل بالصج هي شخصية قوية، ودائما تختارها النوعية من المواضيع. في بعد عندها أغنية راس قمة، هم هذه توحيد بالقوة. وغيرهم وايد أغاني، يعني أحس لو بقعد أعدد وأتذكر وايد عندها مجموعة أغاني تمثل القوة للمرأة، وفعلا تأثيرها الأغاني واضح على شخصية الفنانة أحلام، ويأثر علينا إحنا بعد كبنات يعني تخلينا نقوى. فأبي أسمع أغنية راس قمة وأرجع لكم.

0: شيء ثاني على مارينا فام.
1: نستقبل الاتصال الأخير لفقرتنا لهذا اليوم مع نادية. نادية
2: أهلاً. أهلاً
1: فيك نادية، شلونك؟
2: هلا شيماء، هلا حبيبتي
1: بعد قلبي. نادية قولي
2: لي، ترى أول مرة أشارك فيها ببرنامج.
1: الله، أنت اليوم رابع اتصال يقول لي هالجملة، أنا وايد مستانسة.
2: طبعاً أكيد يسعدك. عرفتيني من الصوت ولا للحين ما عرفتيني؟
1: للأمانة يعني مبلا يا عمري أنت والله. قولي لي
2: لازم نادية، صارت هالسؤال وايد حلو فقلت لازم أعطي إجابتي.
1: يلا قولي.
2: والله شوفي، للأمانة القوة شيء مكتسب، يعني أنا اكتسبته من وأنا صغيرة، خاصة بعد الغزو، لأن بلشت بهواية تربية الحيوانات.
1: أوكي.
2: والحمد لله يعني خلال 40 سنة لحين أنا مستمرة بهالشيء.
1: برافو عليك.
2: سوت لي قوة يعني مو طبيعية، ان انا شفت ومريت بتجارب وايد حلوة بهالمواضيع هذه.
1: انا دوي انا وايد فخورة فيك على فكرة، يعني الحين عرفتك، الحين ذكرتك يوم قلتي هالبارت هذا، وصدق يعني انت ملهمة حق ناس وايد. طبعا
2: اي شيء مو سهل فعلا، يعني يمكن الله ما رزقني بعيال
1: حبيبتي،
2: بس القوة خذيتها منهم سبحان الله.
1: سبحان
2: الله،
1: يعني سبحان الله.
2: وقوة وصبر، وخاصة ان شيء يعني ما يفهمك،
1: صح؟
2: فهذا خلاني صدق احس بقوة، يعني حتى لما اعدي اي مرحلة بحياتي واطالعهم انهم للحين معاي بحياتي، هذا يعطيني دافع اني دائما استمر.
1: الله الله عليك يا نادية، والله العظيم والله. انت يعني على فكرتي بالفترة الأخيرة وايد كنتي تلهميني بان انا اعرف شلون اتعامل مع هن

0: نوعية من المخلوقات الجميلة اللي صج لها حالة ثانية، حالة خاصة
1: لها. ممكن أضيف شيء ما والله حبيبتي،
0: قولي.
1: صدقيني أن إيه؟ أنا حسيت بالقوة لما الناس بلشت يعني تستشيرني بهالأمور.
0: إيه؟
1: يعني صح. إذا صح. أنا ما لو أنا كنت ضعيفة كان الناس ما تلجأ لي أو تستشيرني.
0: صح.
1: لكن الحمد لله وفضل الله أن أنا مستمرة بهالشيء ودائما وأبدا. يعني
0: حبيبتي الله يقويك إن شاء الله، والله يكثر من أمثالك على الناس اللي تكون رحومة على هالمخلوقات الحلوة هذه. ووايد استانست من اتصالك وكثري من الاتصالات. وشنو حابه تقولين اخر شيء؟
1: والله مشكورين على البرنامج الحلو.
0: العفو.
1: وان شاء الله لي مشاركه ثانيه اكيد.
0: اي بتنورينا اكيد
1: بهالاسئله الحلوه
0: يا حبيبتي.
1: والله يهدينا ان شاء الله.
0: امين امين يا رب العالمين. الله يسعدك يا رب يا ناديه، ومشكور على اتصالك الحلو. شوفوا كل واحد اكتشف القوه من اتجاه مختلف، سبحان الله. أنا وايد سعيدة بتفاعلكم في حلقة اليوم. في الختام أحب أقول حق كل بنت وكل زوجة وأخت وأم، استشعري قوتك دايما، خليك عارفة أن قوتك ما لها حدود، لأن أنت المدرسة اللي تصنع مجتمع كامل، ولأن دايما وأبدا بكرة أحلى وأجمل. ألقاكم باكر في شيء ثاني. أنا شيماء سليمان، مع السلامة.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

Barcelona.

0: أمام أبطال أوروبا.
1: بلدي.
2: مساء الخير على كل من يتابعنا عبر مارينا اف ام برنامج بلنتي. امس دوري روشن تأجل الحسم بعد تعادل الهلال باللحظات الأخيرة مع النصر، واليوم عندنا باستاد جابر الساعة 7:45 كل التوفيق للكويت الكويتي بنهائي دوري التحدي الآسيوي أمام سفاي الكمبودي، وأيضا عندنا راح نتكلم عن نهائي كأس إيطاليا بين لازيو والإنتر هو بطل الدوري الإيطالي، وراح نشوف اليوم بعد نتكلم مباراة اليوم مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.
3: نعم.
2: والسيتي محتاج أنه يلاحق الأرسنال ويقلص الفارق بينه وبين الأرسنال، وعندنا أيضا حسم بالدوري الفرنسي اليوم بين لانس وباريس اللي فرق بينهم 6 نقاط. اللي يبي يشارك بهذا البرنامج عندنا أو عنده مداخلة وبيتكلم عن أي موضوع احنا نتكلم فيه، رقم البرنامج 22-20-90-4 22-20-90-4، ونفس الشيء نفس الرقم إذا تبي الدز مسج.
4: بلنتي
2: ابو عبد الله، مساك الله بالخير اول شيء، وان شاء الله يكون ابو حمد قريب، وان شاء الله يكون المانع خير ان شاء الله.
5: ابو حمد قام يقلدني. فهذه عاده سيئه بالنسبه لي.
2: والله ابو عبد الله مرات بعد
5: ولظروف
2: الشارع مرات
5: تكون عاده سيئه. ليش؟ ان تكون انت ما تحسب حساب،
2: صح،
5: بس في شغلات مفاجاه تكون،
2: صح.
5: طبعا نتغشمر عادي
2: لا مرات ابو عبد الله انت تطلع قبل الوقت،
5: صح،
2: توصل، ومرات تقول ها لا في وقت عندي، صح، والتاخر يعني هو على حسب الشارع.
5: انا مره واصل دوار الجوازات،
2: ايه؟ يعني
5: باقي نص ساعه على البرنامج،
2: ايه؟
5: تدري متى دشيت؟
2: ما شاء الله، يعني قلت صدق. خلاص قريب
5: هذه مره ايه؟ خلال السنوات اللي انا هني،
2: ايه؟
5: مره حاشتني ما انساها، دشيت 15 هذا الطريق اللي بتصوب الجواز كله، واضطرينا نروح على البحر.
2: أيه.
5: طبعا مسي على الجميع، مسي عليك ابو عثمان وعلى ابو حمد ان شاء الله جاي،
2: ان شاء الله،
5: وزيزو والمستمعين المشاهدين، ونتمنى اليوم ان شاء الله الكويت
2: ان شاء الله
5: انه يتاهل كممثل لدوله الكويت، وانه يفتح مجال مثل
2: صح
5: ما قلنا،
2: صح،
5: للانديه انها تشارك في بطولات الآسيوية الآن اللي صارت 3.
2: هذا التحدي يوديك على آسيا 2 اللي هي كانت كأس الاتحاد سابقا.
5: اي في ناس وايد ترى مو عارفه،
2: صح،
5: التحدي هذا حزبالهم كأس
2: الحين في دوري الأبطال، دوري الأبطال الآسيوي، بعدين الدوري الآسيوي 2 اللي هو كأس الاتحاد سابقا،
5: دوري النخبة ذاك،
2: والحين في الثالث هو اللي هو كأس التحدي الحين اللي صاعد فيه نادي
5: صحيح
2: الكويت.
5: وهذا نادي الكويت طبعا فاز فيه سابقا 3 مرات، واعتقد نادي القادسية ايضا فازوا فيه، والآن صح نتكلم عن
2: الكويت. آسيا أكثر واحد فايز فيه 3 مرات الكويت،
5: نعم،
2: 3 ألقاب، والقادسية مرة كأس الاتحاد،
5: الاتحاد اللي بيتأهل،
2: اي صح صح،
5: مو التحدي اللي بنتأهل،
2: صح. الحين دام وصل ابو حمد، احنا حابين نتكلم عن مشاركات الأندية الكويتية، المشاركات الخارجية الآسيوية، يعني قبل يعني بضرب انا مثل، شفنا القادسية وصل،
5: نعم،
2: الى دوري الأبطال قبل النهائي، لولا مواجهة أوراوا الياباني يمكن القادسية كان رايح إلى النهائي. أيضا الكويت حقق كأس الاتحاد 3 مرات، يعني هذا يحسب لنادي الكويت. أيضا يتكلم أبو حمد، يمكن عن أول شيء نرحب أبو حمد عشان يدخل معنا.
5: هلا أبو حمد،
6: صباح الخير،
5: قرضنا فيك لين قلنا بس.
6: عادي تمنون، شوف لما يكون عندك مهاجم ولاعب نص يعرفون يديرون الجيم، يعرفون يديرون المباراة، ويعرفون وهم مغمضين يدزون الباص.
5: والله يا عندك لاعب نص،
6: اوه
5: ما شاء الله، ليه الحين ما شاء الله،
6: انا متحسف ان قبل الرباط ما لعبت وياه.
5: والله يا هول، انا استغربت استمراريته ما شاء الله في اغلب اللاعبين، مو بط يعني ما شاء الله ما بيحزده في بطولة كابكو صراحة. أنا فاجأت لأنه من زمان ما شفته.
2: هو أبو عبد الله الواحد لما يلعب ويستمر
5: استمرارية،
2: استمرارية الوقفة، إذا وقفت مشكلة.
5: أنا جتني أخبار أنك مستمر
6: استمرارية مهمة جدا.
2: الحين إحنا نبي أبو حمد نبي نتكلم عن مشاركات الأندية الكويتية، يعني يمكن أنت بساعة تحت الهوى شنو قلت عن كاظمة،
6: اللقب بالسفير،
2: ويمكن كاظمة وصل مثلا مراحل متقدمه، ولكن يمكن واجهته ظروف
6: ساعات
2: ما واجه،
6: وعثمان الجيل يخدم يعني، صح. كاظمة كتيبه كاظمه خدمت المنتخب بشكل كبير،
5: صح،
6: يعني
5: هذا بطولتين خليج،
6: اي بطولتين خليج اغلبهم لاعبين كاظمه،
2: صح.
6: تي مواسم لا القادسيه اللي يغذي المنتخب،
2: صح.
6: تي مواسم لا العربي يفرض نفسه،
2: صح.
6: مواسم لا التشكيلة مقسومة الكويت والقادسية، فالمشاركات الخارجية هذه دائما ما تعطي الخبرة للاعبين، الاحتكاك ضد فرق. نتكلم عن آسيا، ممكن تحتك بفريق كوري، فريق أردني، فريق ياباني، فريق يعني كرة مدارس مختلفة.
2: صح،
6: ما لها شغل.
2: حتى البنية الجسمانية حتى
6: طبعا
2: إيه
6: طبعا
2: إيه تفرق.
6: مباريات بدنية هذه صح تفيدك صح على صعيد المنتخب. يعني
2: أنا أبو حمد أبو عبد الله كنت أتمنى أن جيل جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وبلوشي والمجموعة ذيل لو صايدين هذه البطولات هذه الآسيوية، مشاركات الأندية أنا أتكلم.
5: صحيح.
2: لأن أنديتنا بالثمانينات
5: إيه؟
2: ما كان في يعني أنديتنا بالثمانينات يعني. ونتكلم عن السبعينات والثمانينات كانت انديتنا
5: كان في الانديه الحين اقوى.
2: اي والله إيه. كان يمكن احنا عندنا القاب وايد باسيا
5: صحيح. حتى لو نادي الكويت، لما نتكلم عن نادي الكويت، ترى نادي الكويت في العصر الذهبي عنده لاعبين اساسيين. صح. في كاس اسيا، في كاس العالم، طرابلسي، وليد الجاسم، سعد الحوطي، العنبري.
2: صح.
5: يعني عندك لاعبين
2: عادل عباس وياهم
5: اي يعني انا اتكلم عن العصر الذهبي إيه اللي كاس اسيا وكاس العالم أولمبيات موسكو. يعني عندك 4-5 لاعبين أساسيين.
2: حتى أبو عبد الله حتى كاظم تكلم، ناصر الغانم ويوسف السويد و...
5: صح
2: وفليطح ومعيوف.
5: صح. أنا أتكلم كأساسيين
2: يعني بالفريق. أنا أتكلم حتى يعني كاظم كان 5 منه ماخذين 5 بالمنتخب، تخيل يعني نادي كاظم. فكانت
6: السلمية
5: كان منهم منو كان الأساسي دائما كانوا موجود ناصر الغانم.
2: صح.
5: نتذكر الأسس ماله حق جاسم يعقوب على منتخب إيران.
2: صح.
5: كأس آسيا الحين ما ننسى ولا هدفه في أولمبيات المؤهلة لموسكو في بغداد لما سجل هدف براسه خارج في 18. ناصر الغانم صراحة من لاعبي الوسط اللي نادر انه يتكرر في الكرة.
6: 60 نعم والله ناصر نعم. الغانم بس ما أخذ يعني حقه في الملاعب، ما أخذ النجومية الإعلامية في الملاعب، عرض عليه انه يحترف بوتافوغو.
5: نعم.
6: بوتافوغو

0: يتكلم مثلا المنافس فريق المنافس يقول لك والله جاسم يعقوب يسألونه أنا أذكر الصحفيين يسألونه منو شايف من منتخب الكويت اللي قادر على الاحتراف برا، يذكرون الدخيل جاسم العنبري يعني يذكرون أكثر من لاعب
1: طبعا،
0: وطبعا صح. هذا ما يجامل مثل بس لكن هم عارفين بالنهاية، حتى المدرب أنا أذكر لقاء قال إحنا ندري إن أنتوا ما عندكم احتراف وصعب إنه يطلع لاعب لكن عندكم أكثر من لاعب فلان فلان فلان بإمكانهم يلعبون في أوروبا.
2: يعني
0: في
2: إحنا
0: أوروبا.
2: إحنا كانوا يعني دول المغرب يعني أو نوجه لهم تحية يمكن الجزائر وتونس والمغرب سابقيننا يعني هم صح. سابقيننا يعني من عمرهم بأوروبا يعني صح. تكلم لاعبينهم يعني تكلم بالثمانينات يمكن بالسبعينات لعبوا بأوروبا يعني تكلم عن ماتجر تكلم عن مجموعة من اللاعبين لاعبين منتخب المغرب 86 أغلبهم كانوا بالدوري الفرنسي يعني هذا احترافهم الخارجي هو اللي رفع من مستوى يعني إحنا يمكن لاعبيننا لو كان بالثمانينات لو طالعين لو سامحين لهم إنهم يطلعون كان يمكن افتحوا باب مثل ما الحين محمد صلاح فتح باب حق المصريين شوف ما شاء الله اللاعبين المصريين نجوم ومنتشرين بالعالم كله الحين يمكن فتح محمد صلاح ولكن لاعبيننا الكويتيين بالسابق لو رايحين يعني جاسم الدخيل فتحي العنبري لو رايحين كان افتحوا المجال لأنهم كانوا مواهب ويستحقون أنهم يلعبون بأوروبا.
0: لا قبل يختلف بعد ما أنت صح كلامك بس يختلف تفضل بعمي
1: عبد العزيز من السعودية
0: حياها الله هلا بسعود
3: مساء الخير أبو حمد
1: هلا ابو سعود تفضل
0: حياك الله
3: انا اقول حق ابو عبد الله لا تؤمن الهلال حتى يغادر الملعب وبيتصفر الحكم حتى يغادر
0: سمعتني شنو قلت كام اسالهم انا اسالوني شنو تتوقع قلت
3: أنا
0: لهم تعادل
3: والله ما شفتها
0: والله هم سالني ابو حمد
1: انا قلت فوز النصر انا قلت فوز النصر ابو عثمان قال فوز الهلال
0: قال النصر ابو عثمان قال الهلال انا قلت لهم المباراه باكر تعادل وصدق توقعي لأن عارف أن النصر لازم الهفوات هذه الدفاعية والأخطاء
3: أنا بعطيك الصراحة ترى أنا ما شفت المباراة يعني أمس أنا على أعصابي لأن الصراحة ذا الإيطالي هذا كرهنا في الفريق أنا ما شفت المباراة أمس أنا
0: ترى هذا إنزاغي صديق مناف
1: لا ما هو رفيد
3: للأسف يا أبو حمد للأسف
1: ما هو رفيد لا هدنا ومشى هدنا ومشى ما هو رفيد لا بس والله بس تعرف لما يقول لك الله مو كاتب تتويج اليوم هذا اللي صار أمس
0: تأخرت
3: شوف فرحتهم في التتويج 90% ما لها طعم أخذها مني
1: صح
3: على الهلال بتكون طعمها ثاني الحين صارت قصة شوف حتى أمس اللعيبة بعد المباراة طلعوا على طول هذا صح. ممكن حتى النهائي
1: هم يقول لك عزيز هم شوي بتشروا بالفرحة شوي كانوا ممكن ينطرون الصفارة عشان تجي التركيز غل
3: يعني صراحة الله يعين أبو عبد الله لكن
0: يا أبو سعود يا أبو سعود أنتوا تدري الهلاليين مشكلة الحين بتطلعوا لكم شنو أعذار إنك ما فزت علي وخذيت الدوري
1: أي.
0: أنا شبي أفوز عليك ولا خس أنت غالبني القسم الأول
1: تاريخ راح يذكر أن النصر بطل
0: القسم الأول أنت فايز
1: أي صح
0: 3-1 وأمس تعادل لكن بالنهاية أنا مو ماخذ دوري صار لي 7-8 مواسم
1: على الأقل شنو
3: ما ينحسم على الهلال عرفت
1: ما عادي بس التاريخ بس
0: هل التاريخ لم يسبق للنصر ان حسم على الهلال تقدر تجاوب كهلالي
3: ما متى ما في
0: اقرا التاريخ وراح تلقى النصر اكثر من مره
3: حسم لا البرونو تقصد برونو صح
0: انا قلت لك اقرا التاريخ راح تتاكد
1: عزيز اعطاك هوم ورك ابو عبد الله شوف الهوم ورك حله تعال
3: بطوله برونو 2019 2019 صحيح بطولة برونو
1: اي
3: اللي في اخر الدقائق الهدف
0: زين انا قاعد اقول لك يعني النصر انا ما عندي
1: ما هي سابقه يعني
0: اي يعني ما هي سابقه بعدين ما عندي مشكله بالهلال ما هلال انا ابي اوصل للتتويج على الهلال ولا على ضمك
1: مشكور يا ابو سعود مشكور
3: بالعافيه عليك
1: حياك الله حسن الصراف ابو عبد الله ياب لنا سجل لنا تصاريح من الطرفي نهائي دوري التحدي الآسيوي وبنحطهم بعد شوي ونتكلم عنهم لكن حسن صراف قاعد يشتغل وقاعد يعمل من الجنود المجهولين مثل ما كان جندي مجهول في بطولة كيبكو اللي حققناها هو جندي مجهول في بلنتي لكن ما هو مجهول احنا من باب الحق الأدبي من باب الحق
2: الأدبي بس شال واحد آخر لعب شفته
1: شال واحد لو معطينا مجال كان حر والله ابو علي
3: حبيبي
2: هلا ابو علي
1: هلا ابو علي
3: بيتوني سايد قبل اتكلم
1: اي من قبل
0: ابو علي وانت واقف على الخط انا جتني معلومات ترى ما راح اتكلم كلش خلاص
3: لا

0: مناف قال لي قال لي ترى انت ابو علي متضايق منك وايد قاطعه
1: وايد. لا لا لا لا حشا والله انت.
0: فانا قلت اذا دق ابو علي خلاص
2: تفضل.
1: لا لا انت اخوي الكبير والله
0: حبيبي حبيبي خشم وياك
1: حبيبي. شوف اول شيء نتمنى الفوز حق نادي الكويت,
0: بس اهم شيء ميسي ترى راح يلعب كاس العالم. بس
1: ما راح يلعب زين, هذا
3: راح نتعشى على حسابك.
0: راح نتعشى على حسابك
1: ان شاء الله. اول شيء نتمنى الفوز حق نادي الكويت. والشغله الثانيه, انا والله انا مستغرب الفيفا دائما يمارسون الطريقه هذه مع النجوم اللي هم ما يحبونهم. يعني شوف الحين كريستيانو رونالدو امس طلع تصريح انه خلال 10 ايام مسوي فحص المنشطات 3 أو 4 مرات, فهذا شيء غريب. يمارسون الضغط على كريستيانو قبل بطوله كاس العالم, وهالشيء صار مع مارادونا اذا تذكرون. الفيفا دائما النجوم اللي هم ما يحبونهم يسوون هالشيء وياهم. الشغله الثانيه, بتوقعاتكم حق مباراه نادي الكويت كريستيانو رونالدو. انا بالنسبه لي كريستيانو رونالدو راح ياخذ الدوري السعودي وراح يسكت الكل. دائما هم ينتقدونه في جزئيه ما فيه مو موجوده فيه, ويجيب الجزئيه اللي هم يعني اللي ينتقدونه فيه ويعني يسكتهم. وشيء اخير, عندي رساله من اخ صديق انا ضيف عنده اسمه محمد, قال لي انا كنت اتمنى كابتن محسن كان يكون لابس اخضر يوم لابس اخضر على منور, يكون لابس اخضر يوم كان لاعب عندنا, وهذاك عرباوي متعصب صراحه.
0: انا بغيت البس اصفر بس أمطر التتويج يا ضمك.
1: حبيبي حبيبي
3: مازر مازر الاهلي ابو عبد الله اليوم مو العربي.
0: اي اسوي
3: حياك الله ابو علي. حياك الله عبد الله,
4: يعطيكم العافيه مساكم الله بالخير.
3: مسك النور هلا.
4: يعطيك العافيه اخوي مناف وكباتن الكابتن محسن غانم ابو عبد الله, مشتاقين لك من زمان ما كلمناكم دقينا عليكم.
0: حبيبي ساعة المباركه نشرف فيكم.
4: اخونا اخونا الكبير ملك
0: ملك الوسط.
4: لا مو ملك الوسط, محمد العثمان مؤسس كرة قدم الصالات.
2: حبيب صراحة. حبيب مشكور ما تقصر.
4: من الناس اللي خلانا نتابع كرة قدم الصالات من سنين. ترى مو
0: هذا مو هذا نادي القادسية دائما يخرج
4: حبيب. اعتقد يعني انا كنت اتابع حمد الماس, شيل عنك اللاعبين يجدد حمد الماس وواحد ولد الماس بعد.
2: اي ايوه فوزي فوزي فوزي كاظم
4: فوزي الماس كاظم اللاعبين اللي لعبوا من زمان كابتن حمد. صحيح
2: صح صح, صح.
4: يعطيكم العافيه اول شيء. ان شاء الله نتمنى اليوم ممثل كرة القدم الكويتي اللي دائما انا اسميه العميد السفير الملكي نادي الكويت.
3: يستاهلون ان شاء الله ان شاء الله ياخذون البطوله اليوم
4: ان شاء الله. بس ابو عبد الله محسن كابتن محسن غانم انا اشوف عنده روح رياضيه مع انه قد ساوي يتمنى فوز نادي الكويت. انا ما اشكك
2: مثل الوطن
4: نعم.
0: طبعا طبعا
4: مثل الوطن, مثل الوطن.
0: شوف انا بقول لك بس على عجاله, شوف ترى المنافسات وهذا ترى الامور هذه حلوه طبيعيه, بس بالنهايه يبقى نادي كويتي العربي.
4: ما في ابو عبد الله بس الله خليك, انا بس بقول كلمه, ما في ناس ترى وايد جماهير ما عندها اللي هي مو متصالحه مع نفسها. انت بتساوي بس تتمنى الخير حق نادي الكويت ممثل الوطن. انت غير متصالح مع نفسك
0: طبعا, ومو بس الكويت جميع الانديه الكويتيه. صح
4: جميع الانديه. في ناس طبعًا. انا من الناس اللي اعرفهم قد ساويه والله العظيم انه يتمنون خساره الكويت اليوم من فريق الكمبودي, اقسم بالله
2: عنده مشكله نفسيه هذا.
0: لا انا اتمنى الكويتي يخسر اني اغلبه بالدوري اخذ دوري, بس برا لا يعني مو لهالدرجه يعني.
2: اللقب يحسب للكويت.
4: وصلنا مرحله ان احنا
0: عشان احنا متراجعين.
4: بالضبط. انت لازم يكون عندك ثقافه. انت عندك مثلا منافسه بينك وبين الكويت القادسيه والكويت العربي, بس لما يمثل الكويت البطولات الخارجية يا جماعة لازم أول ناس نوقف وياهم.
2: صح
4: الشباب اللي وابعنا بالديوانية أمس قد ساوية يقولوا إحنا مع الفريق الكمبودي بنشجع.
2: طفرون عبدالله. عبدالله أنت راح تشوف اليوم رابطة القادسية موجودة مع نادي الكويت. صح. رابطة العربي هذا اللي تعودنا هذا اللي هذا اللي تعودنا من قبل. هذا نموذج. أنت لما تشوف رابطة القادسية موجودين تشوف جمهور القادسية تلقائي راح يشجعون نادي الكويت.
4: ما عمم محسن غانم مثال يحتذى به.
2: عبد الله شوف ممكن في نوعيه كذي, ولكن ممكن شويه هذيل اللي انت تقول عليه
4: لو دش داخل قلوب بعض الجماهير والله يتمنى.
2: ما حد يدش داخل قلوب احد. عبد الله ربعك ربعك قاعد يطفرونك ومو منصجهم. قواك الله. شكرا
4: لك بعد عمري. الله يحفظك حبيبي. شكرا
2: بدر. وياك هلا ابو ناصر. حياك الله.
5: الله يحييك وعثمان
2: ابو هلا فيك.
5: عبد الله مساكم الله بالخير.
2: حياك الغالي.
5: نقول نص خاط لك حق ابو عبد الله على الجول اللي امس.
2: ايه
5: الله يعينك يا ابو عبد الله. شكل الدوري راح.
0: اوف
5: اي لا راح راح
0: كلام خطير.
2: يعني عشان يعني ضمك قاعد يصارع يعني.
0: اقول لك ضمك بشيمه بجيمه راح ياخذون 3 نقاط.
5: ضمك يصارع.
0: مباراه وين؟
2: مباراه بضمك.
5: ضمك ولا بالرياض؟
2: لا لا بالأول بارك. بالأول بارك.
0: إيه
2: بالأول بارك.
0: بس مباراة ملعب النصر. إيه شيمة بجيمة بناخذه. 1-0 5-0
2: اذا تعادل.
4: اذا بتكلم بالواقع
2: تعادل.
0: لا انا اتكلم واقع، انا ما قاعد اتفلسف الامور هذه. تي ليش
2: راح نفصل،
0: لان هذا في واقع في فوارق.
4: النصر يستاهل، لكن هي كل مباراه لها ظروفها، خصوصا الدوري السعودي.
0: صدقني النصر لو مو زين اقول لك والله ما يفوز،
2: بس جول من اوت غريبه هذه.
4: صحيح، لكن هي شوف الانديه السعوديه خصوصا المناطقيه اللي عندهم والحضور الجماهيري والتشجيع والحافز اللي عندهم، اتوقع راح تكون فيها صعوبه على النصر، خصوصا اذا ضمك كان يحتاج الفوز او التعادل وان يكمل دوري.
0: صحيح دوري ضمك ممكن اذا خسر
4: يعني. شفناها تجارب كثيره يعني، اخرهم الخلود لما وصل نهائي كاس الملك كان عندهم حوافز يعني، خصوصا المباراه الوحدة يعني راح يكون فيها تركيز.
2: صح،
4: وعندهم طريقة دعم وتشجيع وتحفيز تخلي اللاعب يعطي كل اللي عنده، بعكس يعني نقول بعض الدوريات بيوصل ان خلاص اني انا لاعب محترف عدل اللي علي وبس، لكن في عندهم
0: هذا هذا هذا هذه نبرة هلالية. انت هلالي طبعا صح؟
4: انا
2: حسيتها
0: يبين
2: يعني، يقول لك راح الدوري من البدايه
0: يبين
2: تشمت
4: تو عرفت البدايه قاعد اروح.
2: انا لابس خالد تيماوي
0: لا ساعات تلقى اتحادي ولا هلال ولا شجع الاهلي ولا يبي النصر.
2: هلالي ثنياني بعد.
0: شوف ترى اغلب النصر، ليش النصر يفرح مثل ريال مدريد؟ يفرحون كلهم اذا خسر. ما ادري ليش
4: عبد الله، انا اقول لك ليش.
0: والله العظيم مستغرب.
4: انا اقول لك ليش عبد الله، انا طبعا بعيد عن موضوع التعصب، لكن
0: لا والله ما اتكلم عن تعصب.
4: انا على نفسي والله انا اعطي وجهه نظري والله، مجرد من اي ان تشجيع او اتخاذ حقها. النصر عندهم ميزه ان هم دائما محتاجين، دائما عندهم عنصر المؤامره موجود. تخيل يعني اذا بتلاحظ يعني اغلب المواسم النصر يضيع حجمه، يشوت المهاجم طقت العارضه يحتجون. طيب العارضه شو اسوي يعني، شو اسوي بالعارضه؟ عندهم
0: ترى حتى جول امس احتجوا
4: احتجوا يعني. هو هذا
0: قالوا الدفاع دهز
4: اللي نصر او نقول اللي يخلي ان النصر دائما يكون في تعاطف مع اي فريق يلعب ضد النصر، بعيد عن الهلال وبعيد عن الاتحاد
2: دائماً.
4: حتى المآيات لما تكون بين الهلال والنصر عادي طبيعي، بين الاتحاد والهلال عادي طبيعي، لكن أحياناً حتى مشجعي الأندية الثانية اللي برا الرياض ما يتعاطفون مع النصر.
2: مشكور يا أبو ناصر، مشكور
0: دائماً النصر مظلوم.
2: حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله أبو عاوس.
6: يا هلا أبو حمد،
2: هلا فيك.
6: شلونك شباب؟ وعبد الله شلونك؟
0: حياك الله.
6: انا هلالي معتق من ايام سامي الجابر.
0: ونعم فيك.
6: التعاطف مع النصر مو راضي يعني، كذا مباراه مو راضي يفوزون عليه. شو الاسباب؟ الله اعلم. كثره المحترفين يعني، في امس اللقطه اللي شفتها في استهتار يعني. الكره هذا المفروض كره ميته يعني، باي كره تقدر تطلعها يعني، مو الشوت اللي طق العارضه والدش.
2: بس هي غلطة مدافع يعني، مارتينيز أكثر من غلطة بنته.
6: وفي استهتار من بعض اللاعبين. الحارس يعني المفروض كرة ميتة يعني، المفروض يعني إذا كان حارس يقول ها يعني
0: رايت.
2: لا هو قال، أنا كلمت قلت لك رايت، بس هو مارتينيز اللي أخطأ في مزاحمة بنته.
0: ليش أخطأ مزاحمة؟ مارتينيز قدام الجولتي جاية من ورا.
2: إيه بس قال له رايت. ما أدري بس كلمه أكيد صرخ عليه، قال قاعد يقول حكي، يقول أشر على الحلج، يقول أنا قلت لك
0: رايت. حطوا أمس الكاميرا 3 مرات ماكو شيء.
2: شنو
0: بيثبتون إنه تكلم؟
2: ما تكلم؟
0: لا ما تكلم.
2: غلطتهم اثنينهم عيال.
6: وبالنسبة حق النقطة اللي تطرق لها أبو عبد الله حق اللاعبين اللي أيام قبل، أيام جاسم يعقوب وفتح كميل، وهذا الاعتراف يا حبذا يفتحون المجال خلاص يعني، صار اعتراف يعني. ليه متى بنتبع على قول صوت المرحوم؟
2: بس تمام، قواك الله،
6: يعطيك العافية،
2: مشكور.
7: أبو حمد، يمكن عندنا أبو ناصر يقول رأيكم أن مستوى رونالدو عن كريستيانو أنه يلعب نص ساعة، يقول أنه أمس بسبب النصر كان لعب ناقص.
3: لا مو لهالدرجة
7: يعني إيه هو يقصد انه يمكن مستواه بالشوط الثاني قل من ناحية الحركة والنشاط.
3: انا اتوقع ان كريستيانو بهالعمر مو مطلوب منه ادوار دفاعية كده.

0: كبيرة يعني المفروض يراعون هالشيء. المفروض الفريق يخدم عليه. المفروض
1: تكلمنا آخر مبارتين اللي خسر أمام الأهلي وأمس قلت لك مو موجود. صح. يعني أمس فرصتين أهداف حق رونالدو إنه يسجل. لكن رونالدو مثل ما قال أبو حمد إن الآن فعلًا أنت قاعد تستثمر فيه أول شيء. بعدين عن كرة القدم وقاعد داخل الملعب. ايضا هو هداف الدوري موسمين. صح. والان هو تقريبا الثالث.
2: شوف يمكن كلامه صح. مع المنتخب ممكن تستفيد من رونالدو بالنص ساعه وتعطيه شوط ممكن، بس على مع النصر لا، وجوده ضروري.
1: وبعدين خيسوس قاعد يطلع.
2: ايه وجوده ضروري
1: يطلع. امس اخر ربع ساعه طلعه.
2: صح.
1: قاعد يطلع يعني ما يخليه يلعب 45. لكن يبقى رونالدو
2: وجوده.
1: ايه شوف مباراه الاهلي. صح. كره ثابته. شوف خلاص. التكنيك العالي. صح. باللي بلد شون وجه الكرة للزاوية
2: أو يسحب المدافعين يعني. خلاص المدافعين يحسبوا له حسابه ويعطي فرصة حق بقية المجموعة.
1: ليش أنا ذاك اليوم أقول لكم ماني كومان فيليكس ماخذين راحتهم؟
2: صح.
1: ترى هو عامل دور.
2: صح.
3: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: والكرة هذه الأخيرة مالت لجامي، أنت طالع المباراة منتهية.
2: ليش تبي تمسكها؟
1: المباراة منتهية باقي 5 ثواني.
2: ليش تبي تمسكها؟
1: مو حط 8 دقائق
2: زين بوكس.
1: ايه مو حط 8 دقائق. 5 ثواني باقي
2: زين بوكس. ليش
1: شفت الأجواء برا؟
2: هو أجواء مو شايف اللاعب. أدري بس ليش كان يبي يمسكها؟ هو مو شايف مارتينيز.
1: لا الخطأ من الحارس. الحارس تحمس زيادة. اللي يقول ليش طلع كان خلى عقب مارتينيز. لاعبين الهلال بعيد لأنه
4: كان يبي يمسكها وينام عليها. أبو عبد الله
2: بعدين الحراس. أبو عبد الله الحراس لما يطلعون العادة يتكلم
4: رايك
2: يصرخ عشان صرخته خلاص وخر.
1: عاد أمس شفناها بأكثر من مرة
2: ما تكلم. إيه المفروض
1: ما تكلم.
2: هو طالع
4: يقول أنا تكلمت.
1: لا
4: يأشر
1: لا
4: على
1: لا
4: حلجة.
1: ما تكلم. يأشر لو بتكلم صرخته بس يطلع
4: متنرفز جيسوس منه.
1: بس أنت لك شغلة واحدة. أنت الحين طلعت حلو المباراة منتهية. بوكس
4: طلعها
1: خلها تطلع اوت كورنر.
4: يبي اللي كان يبي يمسكها ينام عليها ابو عبد الله بينهي المباراه هو. بس 9 تعادلات ابو عثمان فيهم 18 نقطه ضاعوا على الهلال اول مره بتاريخ دوري روشن، لكن بالمقابل 46 لعبه بلا خساره، السلسله الاطول في العالم حاليا.
2: ابو حمد يعني انت قلت الحين 9 تعادلات، شو الفائده اذا انا ما خسر وانا ما اخذ الدوري؟ يعني انت قاعد تقول ان
4: لو فايز بربع الهلال ماخذ دوري.
2: الهلال ايه الهلال السنه هذه ما خسر بس، ولكن 9 تعادلات مثل ما قلت هذا اللي ضيعت الدوري عليهم. يعني الحين النصر بس يفوز على ضمك ما ينطر اي شيء ثاني. شوف
1: اذا ما يفوز على ضمك بعد ما يستحق.
2: يعني شوف امس الاستحواذ 63 مقابل 37 حق الهلال، ولكن الخطوره كانت عند النصر والمساحات كانت عند النصر. النصر عرف شلون يوقف مفاتيح لعب الهلال
4: والرغبه عند النصر.
2: لاحظ ابو حمد قلوب الدفاع الاثنين، تكلم سيميكان صاحب الهدف اللي سجل الهدف كان نجم المباراه، وايضا عبد الاله العمري، الاثنين بالمواجهات ما حد قدر. صح. عليهم امس يعني لا شفنا بنزيمة ولا شفنا مالكم. أيضا مارتينيز كان مميز بجهة الشمال يقوم بناء اللعب وتحضير اللعب. بروزوفيتش اللي بوسط الملعب كان مميز. علي حسن اللي كان
4: بوش معه بوشل
2: أول مرة يشارك شفناه كان صراحة تنظيم لعب مباراة تكتيكية على أعلى مستوى.
4: أمس النصر
2: إذا ما فاز على الهلال بهذا السوء عمره ما راح يفوز على الهلال.
4: متى بتفوز
2: يعني, يعني أمس يد فرصة نتيجة 1-0 حق كومان، عطى سافيتش عطى كومان باص قال له روح
4: فيس تو فيس،
2: انفرد بالحارس مرمى ما استغله. بعد الشوط الثاني مساحات وايد ما استغله. انا استغربت من الهلال انه ملعب نفيز ملعبه قلب دفاع،
1: وهذه حذر
2: هذا ابو عبد الله هذا اللي ضعف
4: فقد نص قوته.
2: ايوه نص الملعب سافيتش بروحه. ناصر الدوسري لاعب جيد وممتاز، ولكن ما عنده الامكانيات اللي موجوده عند نفس في اداره اللعب في بناء الهجمات. ترى

0: نفذ لما يكون بنص الملعب يعطي فرصة حق مالكم انه ياخذ راحته في الامام، سالم الدوسري يكون قريب من بنزيمة، قريب من سافيتش بنص الملعب، انه دائما ماشي. شفنا امس سافيتش بروحه بنص الملعب بمواجهة لاعبين النصر، هذا اللي فقد بشكل كبير من قوة الهلال السعودي.
1: ترى مو اول مره هذه لعب سافيتش بالمكان،
0: بس هذه المباراه لا انت محتاج يعني عنده لاعب بالمنتخب اللي هو اللي نزل الشوط الثاني اللي لعب الاوت
2: الجامي
0: ايوه علي. هذا خله مع تومباكتي قلب الدفاع، العب اثنين ورا، العب 4-4-2 او 4-2-3-1 اللي انت متعود تلعب عليها. انا بعرف ما ادري ليش وده نافس حطه قلب دفاع، هو اللي مثل ما نقول احنا وايد حتى بنص الملعب مو عارفين يمسكون كره.
2: قناه فوكس الامريكيه الديربي، هذا ديربي رياضي، حقق اكثر من 1.2 مليار مشاهده كاعلى مباراه خلال الموسم في العالم، متجاوز الكلاسيكو بين برشلونه ومدريد الاخير اللي محقق اكثر من اكثر من 850 مليون مشاهده. كريستيانو رونالدو هو الاكثر تسديدا على المرمى هالموسم في دوري روشن، 153 شوته. المباراه رقم 500 لسالم الدوسري، لكن انتهت بنقطه وليس بفوز مثل ما كانوا يتمنون. النصر ابو عبد الله السبت ممكن يحقق بطولتين خلال ساعتين اذا تعثر الهلال امام اليوم، واذا هم فازوا في الابطال 2 امام شو اسمه الفريق
1: الياباني
2: إيه؟ اي يلعبون يوم السبت، اذا تعثر الهلال وهم فازوا يكون حقق بطولتين خلال ساعات ساعات بسيطه يعني بنفس اليوم.
1: ابو حمد انت لما بتتكلم عن المشاهده اكيد تتكلم عن المشاهده، يعني انت قاعد تشوف المبالغ،
2: شوف النجوم
3: اللي النجوم اللي موجودين بعد الدوري.
1: يعني ترى رونالدو اسطوره يعني، ولم متابعين ومحبين كثر بالعالم
4: طبعا. تلفزيونات جيمينج واكثر وايد، الكميه محدوده لحقوا عليها.
5: بيقدم مباراه حلوه جدا، هذه كره ملعوبه داخل جزاء خطيره، جول جول جول نادي الكويت عن طريق المهدي بن رحمه.
6: Driven back in again. Oh, brilliant header. Kriya, who missed one earlier on, hasn't missed that one. Great ball into the box. There was plenty of pace on it.
2: نهائي دوري التحدي الآسيوي، الكويت وزفايرينغ الكمبودي على استاد جابر الأحمد الدولي 7-8 الأربع. الآن فتحت الأبواب من الساعة 5:30، الساعة 6:30 فرقة ميامي بتشيلها لساعة 8:30 أو لسبع ونص، وبعدين 8:15 يبدأ الجيم، وبين الشوطين إن شاء الله في ميامي بيغنون، وورا المباراة بإذن الله الاحتفالية مع نادي الكويت كأول فريق عربي يحصل على البطولة. الكويت يصل لنهاية دوري التحدي لأول مرة في تاريخه، ويطمح لتحقيق البطولة على أرضه بين جماهير أمام الفريق الكمبودي سباي رينج. أبو عبد الله، خصم الكويت هو وصيف النسخة السابقة ويملك محترفين على مستوى عالي.
1: والله شوف بعجالة يعني ريال سورد عليك الحذر منه يا نادي الكويت الليلة. ليش؟ تأهل على حساب مانيلا ديجار الفلبيني. وين المشكلة؟ المشكلة أنه في ملعبه تعادل 1-1 وفي الفلبين فاز 3-0، شيء غريب. المفروض العكس في عالم كرة القدم،
2: فهو زين برا أرضه.
1: إيه يعني أنت تفوز بملعبك 3 وهناك تتعادل، لا تعادل وفاز فيه، فلازم يكون حذر. أيضا هو واصل نهائي مثل ما قلت الموسم الماضي، لكن أنا بالنهاية بصراحة أتوقع الكويت هو راح يعمل فارق، خاصة لما ينيحك عمرو عبد الفتاح. الكويت سجل في المبارتين 7 أهداف واستقبل 4، كان عموري هو الأبرز، سجل في مساهمة 4 أهداف سجل هدف وصنع 3. أتوقع العناصر موجودة كواليتي أعلى من
2: خلنا نسمع تصريح تياغو ألفيس أبرز محترفين هذا الفريق.
7: My predictions for the final, I would say that it's going to be a difficult match. We are playing against I think the best team in Kuwait.
8: انطباعي عن النهائي انه بيكون صعب، وراح نواجه افضل فريق في الكويت على ارضه وبين جماهيره، لكن اعتقد ان احنا نقدر نفوز لان نؤمن بقدراتنا ورغبتنا بتحقيق الكاس. نعلم ان المباراه بتكون في استاد دولي كبير، وبنخوض تجربه مثيره اكيد للمره الاولى. حضرنا من اسبوع وكان لازم نتاقلم مع الجو والاكل بعد رحله طويله، ولازم نرتاح ونكون هادين قبل المباراة. من الرائع أن نرى جماهيرنا وأعلامنا في الملعب ونحتفل سويا باللقب بعد المباراة.
7: Celebrate all together in the end of the game.
2: أبو عثمان، سمعنا تصريح مثل هذا.
9: Only has one way and we are ready to follow that way to reach our goal.
8: لا يوجد إلا طريق واحد لبلوغ

0: تحقق الهدف، وإحنا بنمشي فيه علشان نحقق هدفنا وهو اللقب، من أجل جميع المشجعين والشعب الكويتي. كل اللاعبين جاهزين ومتحمسين لبداية المباراة. بنلعب على أفضل استاد في الكويت، وشهد كثير من المنافسات وتتوجنا فيه أكثر من مرة. كل اللي محتاجينه هو ملء المدرجات بالجماهير اللي تدعمنا، وهم اللاعب رقم 12، وأنا متأكد من مساندتهم لنا، وراح نخليهم فخورين فينا، وإحنا حاسين بحجم المسؤولية. المباريات النهائية دائما تكون فيها الاحتمالات 50% مقابل 50%، والفرص متساوية للفريقين، لكن مع جماهيرنا احنا مستعدين لتحقيق اللقب.
1: With our fans, with the 12 players, we are ready to do it.
2: سمى الجماهير اللاعب رقم 12.
3: صحيح، وشوف المدرب دائما المدرب يبي الدعم من الجمهور والتشجيع، هذا اكيد يصب من مصلحه نادي الكويت. شوف نبوشه صرح انه قال احنا راح نلعب على ارضنا وبين جمهورنا، كل هذه الامور راح تساعد بشكل كبير نادي الكويت. يمكن اليوم المؤازره حتى مساعد تكلم، يمكن راح تشوف جمهور القادسيه وجمهور العربي، الكويت كلها راح تشجع نادي الكويت اليوم في هذه المباراه، وهذا كله دعم لنادي الكويت. والكويت دائما مباريات القويه والحاسمه تشوفها حاضر.
2: نسمع تصريح آخر شيء قبل أن ننتقل إلى كأس إيطاليا، نسمع تصريح كريستوفر غرانت الإسكتلندي مدير عام نادي الكمبودي.
4: We are expecting a very hard match. We know the Kuwait team have not lost a match at home.
0: توقع المباراة بتكون صعبة، ونعلم أن الكويت لم يخسر أي مباراة آسيوية على أرضه من موسمين. أتينا من رحلة طويلة ومتعبة، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية. هذه أول مرة نلعب مباراة في الكويت، ومن الجيد أن نلعب في استاد دولي جميل مثل استاد جابر، وأكيد بتكون تجربة ممتعة بوجود الجماهير. الفريقين يملكون جودة عالية من العناصر بوصولهم للنهائي، وبنقدم مباراة جميلة فنيا. وصلنا من أسبوع علشان نتأقلم مع الجو، لأن كمبوديا أحر من هني مع اختلاف التوقيت. احنا مجدمين عنكم 4 ساعات، يعني بتبتدي المباراة بنص الليل عندنا. نتمنى نشوف جماهيرنا في الملعب علشان يدعمونا ونحقق لهم النتيجة اللي تسعدهم.
4: And hopefully we can do them proud and get a positive result.
5: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com، وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
6: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
7: بلنتي كأس إيطاليا.
8: ركلة لديكتلياري، يتقدم والحارس موتنا يتصدى للركلة الرابعة على التوالي. لاتسيو إلى نهاية كأس إيطاليا لمواجهة الإنتر.
9: سوتشيتشا أكانشا لانوغلو كرة ليه سوتشيتشا، الإنتر لا يموت، يعود من بعيد ويقلب المباراة، هدف من سوتشيتشا.
2: الإنتر لا يموت، جعلك ما تموت يا إنتر. يلتقي لاتسيو والإنتر في الأولمبيكو لثاني مرة بأقل من أسبوع بعد الخسارة في الدوري بثلاثة أهداف نظيفة من بطل سكوديتو. هالنهائي يعني الكثير للنسور، لأن في بطاقة عبور لليوروبا ليج تعني أكثر لكيفو اللي يطمح لتحقيق ثنائية في أول مواسمه. لاتسيو إنتر أولمبيكو الساعة 10. أبو عبد الله، الإنتر بيحقق العاشرة ويفك الشراكة مع روما وينفرد بوصافة أبطال البطولة بعد اليوفي. طبعا
10: أتوقع أن ثنائية للإنتر هذا الموسم، كعب عالي على لاتسيو، حسم الدوري مبكرا، فارق 15 نقطة عن الثاني حالي، طلع لثنائية مثل ما قلت لك مستحقة إذا ما حدثت. طبعا بارات كوس فيها مفاجآت، لكن أتكلم عن الواقع، العناصر، الترتيب الدوري، المستوى من
2: رايح راد هالموسم الإنتر،
10: رايح راد وكلين شيت، وعودة لوتارو للإنتر هدافه وتسجيله في اللعبة الأولى هدف، كانوا فايزين 2-0، في اللعبة الثانية 3 سجل وصنع.
2: صح،
10: كل هذه أمور تبين لك أنه كعب عالي للإنتر أنه يفوز اليوم مع كيفو ويحقق ثنائية، وهو مستحقه، والكل في إيطاليا حتى في الإعلام الخارجي يشيد بالمدرب وبالفريق وبالاستقرار والفوز اليوم.

0: إذا حقق أتمنى أنا أتمنى لأنه مستحق، لكن عندي على عجالة لاتسيو ساري شو يصرح عنده تصريح يضحكني يعني شو يقول؟ يقول عن الأمور التكتيكية والذهنية إذا كانت نفس المباراة الأخيرة فما نبيها لأنه طق ثلاثة فقال لقد جهزنا حلول مختلفة وسنرى ما إذا كانت ستنجح ولا يعني كأنه يجرب النهاية يعني واضحة
1: حلو بو عثمان. لاتسيو يطمح للقب ثامن بتاريخه بعد غياب 7 سنوات والكاس يختلف عن الدوري طريقة اللعب تجهيز للكاس
2: صحيح. إيه صح يعني يمكن الدوري لازيو كان بوسط الترتيب ومو مهمة عنده المباراة اليوم
0: تاسع
2: يمكن يمكن اليوم مثل ما نقول الروح والرغبة والحماس يمكن تفرق وكل ما تأخر الوقت الانتر ما سجل ممكن لازيو يأخذ ثقة أكثر يعني أنا متكلم عن لازيو تكلم عن إيساك سين اللي هو هداف الفريق الدنماركي موجود مع الفريق كنسالييري الإيطالي الهداف الثاني تكلم باسك اللي هو الكرواتي هو صانع لعب الفريق وبدرو طبعا لاعب خبرة يعرف شلون يتعامل مع هالنوعية من المباراة يمكن اليوم راح تشوف لازيو
1: مالديني بعد وياه
2: اليوم راح تشوف لازيو يلعب دفاع منطقة ويعتمد على الهجمات المرتدة لأنه عارف إذا فتح الملعب مع فريق متمرس مثل الانتر وعنده النجوم وعنده لاعبين خبرة يعرفون يتعاملون مع المباراة راح يعاني خصوصا أمام الانتر في مباراة
0: انت لا تذكر بدرو العام خرب
2: وبعدين مساع لما تقول عن تصريح المدرب ساري ترى مرات المدربين يصرحون شغلة نفسية أيوة. حق لاعبينه وممكن يضرب الفريق الثاني فيها
0: ممكن
3: بلنتي الدوري الإنجليزي
4: هنا هالاند لم يتغير المسار لم يتغير شيء السيتي لا زال لا يستبعد ولن يستبعد لن يقصى ولن يقصى من السباق
5: ثاني المنيس عرضية داخلي منطقة الجزاء هي البوابة نعم هي البوابة نعم كريستال بالاس نسور تبحث عن التحليق في سماء انجلترا
1: استذكرنا مباراة الذهاب بين سيتي وكريستال بالاس واستذكرنا النهائي أول بطولة حققها كريستال بالاس بتاريخه كان على حساب السيتي فبد أن هالمباراتين بيكونون بالحسبة سيتي وكريستال بالاس على ملعب الاتحاد الليلة الساعة 10 أبو عبد الله المرحلة 31 مؤجلة صار وقتها الحين بعيد فيها الفارق السيتي لنقطتين مع أرسنال لما يواجه النسور في ملعب الليلة وطبعا المباراة راح تكون حساسة
0: جدا السيتي غوارديولا تفكير بنهاية كاس اتحاد السبت مع تشيلسي ويفكر في ناحية أخرى بملاحقة أرسنال في الفوز بملعب اليوم تقليص الفارق لنقطتين بعدها تنتظر مواجهات صعبة في بورموث سادس الترتيب واستضافة أستون فيلا الخامس بالختام ما عنده بديل غير الفوز وتحقيق فارق الأهداف أيضا إذا بانتظار تعثر جديد لأرسنال
3: بلنتي الدوري الأسباني
4: الله على الكرة على المحاولة على الضرب الله على سحر البارسا على روعة البارسا هنا لا يمكنك الهرب ولا يمكنك أن تبقى هاديا
1: هذه كانت مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو برشلونة فاز على ألافيس 3-1 لكن اليوم الإياب ألافيس استقبل برشلونة على ملعب ديمينديزوروزا ساعة 10:30 الاسم شلون يقولونه بطل الليغا برشلونة يحل ضيف على ألافيس اللي صارع الهبوط وعنده فرصة يطلع من منطقة الخطر رغم أنه قبل الأخير لأن فارق النقاط مثل ما أبو عثمان ذكر قبل كم حلقة أن في صراع كبير صح. من العاشر للأخير يمكن وسيتم عمل ممر شرفي لحامل اللقب قبل المباراة هذا عرف عند الفرق تكلم عن الفرق الإسبانية في الليغا وأغلب البطولات الأوروبية
2: يعني شوف أوفيدو راح خلاص راح درجة ثانية هذا الأخير ولكن 19 اللي هو ديبورتيفو ألافيس 37 نقطة والعاشر اللي هو فيوكانو 43 يعني تكلم 6 نقاط بينهم اليوم إذا فاز ديبورتيفو راح يروح إلى المركز 13 شوف من 19 راح يروح 13 فهي مثل ما نقول هي تبادل المراكز مثل كراسي بالدوري الأسباني ما تدري منو الفريقين اللي بيطيحون درجة ثانية يمكن برشلونة حسم مباراته مع ريال مدريد وحسم الدوري هذه من صالح الافس في هذه المباراه. لولا برشلونه مو حاسم الدوري ممكن اليوم بيلعب بالتشكيله الاساسيه.

0: توقع فليك ممكن اليوم يشرك اللاعبين البدلة، بس مرات اللاعبين البدلة يبون يفرضون نفسهم، يبون يثبتون نفسهم على حساب ديبرتيفو. ديبرتيفو اليوم ممكن الفوز راح يصعد، وانا اشوف ممكن ديبرتيفو راح تكون له الأفضلية في مباراة اليوم، خصوصا ان برشلونة ما راح يلعب بالتشكيلة الأساسية.
1: في تصريح حق فليك انه يبي يوصل للأمية نقطة.
2: اي بعد إيه؟ هذا من حقه إيه؟ من حقه إيه؟ وهذا هدف،
1: وهذا هدف معناته راح يلعب بالتشكيلة الأساسية.
2: اي ما عنده مشكلة إيه؟ ما عنده مشكلة. فيران توريس على بعد 3 أهداف فقط من تحطيم رقم ديفيد فيا كأكثر إسباني يحقق مع برشلونة أهداف في موسم واحد.
1: كان له دور كبير صراحة بالدوري آخر الفترات. بلنتي
3: الدوري الفرنسي. براتي والمهارة، براتي والتوغل، براتي الله يبدو أنها ليلة برادلي. برادلي يسجل الأول، لا يكتفي بل يضيف الثاني. برادلي المتعب.
2: دوري الفرنسي الأسبوع 29، دوري الفرنسي اللي ضم 18 فريق وعنده 34 لعبة بس، جولة حسم اللقب عبد الله ما بين لانس وباريس سان جيرمان على ملعب بوليرت ديليليز الساعة 10، رب يحقق باريس اللقب الـ 14 والخامس على التوالي.
1: نعم.
2: وإذا وهو واصل نهائي الأبطال، ولانس الوصيف اللي دربه بيير ساج أفضل مدرب في الدوري الفرنسي حصل على هذه الجائزة هذا الموسم، واللي كان ولا زال ينافس باريس على الصدارة. الفرق بينهم 6 نقاط فقط، وباقي غير هالجولة جولة. في جوائز وزعت في أوسكار الفرنسا، عثمان ديمبلي أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، بالإضافة لجائزة أجمل هدف، هذه ثاني مرة على التوالي. دوي أفضل لاعب شاب للموسم الثاني على التوالي. أوليسي أفضل لاعب محترف خارج فرنسا.
1: صح كلامك، مثل ما قلت 12 دوري آخر 14 موسم، منها آخر مواسم 5 متتالية فاز، مرشح بقوة لتخطي منافسة لونز، ولو بنقطة يعني. حتى التعادل اليوم يكفي أنه يتوج، بعدها راح يواجه جارة باريس اف سي بالختام، ويبدأ التركيز أكثر على السعي للتتويج الثاني على التوالي الأبطال في مواجهة أرسنال. طبعا تكلم بالدوري، فوارق كبيرة توضح تفوقه محليا لسنوات طويلة. قد يكون مر هذا الموسم بظروف غيابات إصابات تراجع مستوى، لكن في النهاية عاد بقوة مع اكتمال صفوفه بعودة ديمبلي اللي أفضل لاعب بالعالم اختير، وتوج مؤخرا مثل ما قلت أفضل لاعب الدوري، وهذا شاهدناه في المباريات الأخيرة من الموسم خصوصا أمام باير ميونخ. أعتقد أنت حتى تتكلم عن الفريق المنافس ومدربه كأفضل مدرب في الدوري
2: سعود عبد الحميد.
1: سعود وصل لنهاية الكاس، هو الآن تأهل الأبطال وعنده نهاية كاس
2: صح.
1: فرنسا، فيستحق الجائزة.
2: تصاريح نارية. غالينو البرازيلي شويت بالأهلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة النخبة، ودونيس مدرب الأخضر شوف شو يقول دونيس، يقول الأولوية في اختيار اللاعبين هي العقلية والقدرة على العطاء، ما قال موهبة ما قال أرقام، قال عقلية، محتاج قادة داخل الملعب. السوبر السعودي سيقام في الكويت منتصف الموسم القادم بين 30 نوفمبر و 4 ديسمبر، راح نشوف القادسية، الخلود، النصر و الأهلي. لا الهلال معاقب لانسحاب البطولة السابقة، السوبر السابق، فعشان شيء الخلود تأهل قبل لا تلعب النهائي اصلا.
1: يعني ما حسبوا
2: لا لا لا قبل لا يلعب النهائي مأهلين الخلود، لانه هو معاقب انه ما يشارك في النسخة القادمة.
1: خسارة كبيرة صراحة،
2: ولكن عندك القادسية والنصر
1: والجماهيرية.
2: اي وجواب كانسيلو أول لاعب تاريخ كرة القدم يحقق لقب الدوري في كل الدوريات الكبرى،
0: لأنه لعب بأقوى الأندية
2: في إيطاليا
0: بالسيتي
2: مع اليوفي
0: السيتي
2: البايرن
0: والباير وبرشلونة
2: تم الاتفاق مع مورينيو ليقود الريال في الموسم القادم، وبيريز سيبقى رئيسا للنادي وما راح يستقيل.
1: عائدون بأسرع وقت.
2: فابريزيو رومانو يقول سيرخيو راموس يصبح مالكا لنادي البدايات إشبيليا، شوف كان يلعب طلع منه الحين شار النادي. كارفاخال خارج قائمة إسبانيا الأولية المكونة من 55 لاعب لكأس العالم. بين وايت لن يكمل الموسم مع أرسنال لإصابته في الركبة، في شكوك حول لحاقة بالمونديال. وسكالوني يستبعد نجم روما باولو ديبالا من قائمة كأس العالم 2026، ومدرب السويدي يستبعد روني بردغتشي نجم البرسا من المونديال. غريب هذا الاستبعاد، أنا أشوفه انا اشوفه غريب
0: يمكن انه مو قاعد يلعب وايد صح لان مشاركات
2: بس يظل لاعب خبره وموهوب يعني
0: صح
1: بس الجانب البدني مهم جدا.
2: بطل البرتغال مع بورتو تياغو سيلفا ضمن القائمه الاوليه للبرازيل واحتماليه وجود نيمار بالاسبوع الجاي يبين هذا الشيء
1: بعد؟
2: اي
1: للحين يبونه البقال اللي جاهز اخذه بعد.
2: جلطة سراي يحقق رابع دوري على التوالي وعلى بعد 7 ألقاب من غريمه فنربخشة
1: نفس باريس وبايرن ميونخ خالصين.
2: الافريقي يستعيد عرش الكره التونسيه بعد غياب 11 عام ويحققون لقب الدوري الـ14 وبيراميدز يتوج بكاس مصر لثاني مره تاريخه وينطر تعثر الزمالك لتحقيق الدوري.
1: صعبه على الدوري.
2: شكرا ابو عبد الله. شكرا ابو عثمان
0: حبيب.
2: كل التوفيق للعميد في نهائي اليوم
1: جمهور الجمهور
2: نحتفل في باكر
1: مهرجان رياضي
2: الاغاني ونستقبل اتصالات موفقين يا الابيض وان شاء الله تجيبون البطوله الاولى كاول فريق عربي خليجي يحققها. شكرا لكل من سمعنا ورافقنا في هذه الساعه باكر اذا الله احيانا ان شاء الله الساعه 5 نلتقي وياكم في مارينا اف ام ان شاء الله. خلكم مع مشوار عبد الله البكور وطلب فما الله
4: على الرقم الصح مارينا تشبهك 94 دائما تعرفك.

0: للثمان على مارينا فان.
1: أنا باخذك مكان وأطلع أكيد. لازم تقولي وين بروح.
2: طبيعي.
3: طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي

0: مش وعي
1: مش وعي بس المكان هذا خلي يكون انا
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
0: مش وعي مع عبدالله الكور وطلو
1: يا مساء الأربعاء صج هالمرة
3: خلاص الحين صج
1: يا مساء الأربعاء
3: أنا اليوم عباري الخميس
1: بعد شنو كله قبله بيوم
3: ما أدري اليوم أشوف الناس شيء اليوم كنا لوك خميسي حتى المكتب تصدق
1: بس اليوم غير
3: اليوم غير
1: اليوم في حدث وايد حلو بس أول شيء مساء الخير حق كل اللي قاعد يسمعونا على FM 94 واللي يسمعونا ويشوفونا في أبليكيشن مارينا FM من أي مكان بالعالم واللي موجودين في أنغامي يشوفونا صوت وصورة ويقدرون يعلقون على أي شيء يسمعونه في مشوار ومارينا بشكل عام. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم في حدث رياضي وايد مهم وكل الكويت رايحة هالمكان استاد جابر الدولي علشان يساندون فريق نادي الكويت فريق باسم الكويت ويستاهل الدعم من كل جماهير الأندية الثانية لأن اليوم هذا النادي قاعد يمثل الديرة كلها ما قاعد يمثل نفسه فقط.
3: كل التوفيق حق الأبيض الكويتي والأكيد مباراة اليوم صجية. أتمنى الجمهور اللي رايح الملعب الحين وسمحته بروفة ها تشجيع تصفيق لأن صج صج صج الفريق يستاهل.
1: وكالعادة في البداية نسالف عن أغنية الغروب. أغنية غروبك اختيارك النهاردة إلى أين؟
3: والله اليوم رحت حق فنان صوته جميل وحلو وأحس إن هو قاعد يقول لي لو سمحت عبد المطلب دام أنت قاعد تختار أغاني الغروب أنا موجود أبيك تختار أغنيتي.
1: حلو
3: حمد الخزينة عنده تمادة أحس إن أنا راح أتمادى إذا ما شغلت أغنيته وقت الغروب.
1: خوش أغنية. أذكر إن سولفنا عن ألبومة نزل ميني ألبوم في 2025 استعرضناه في مشوار تكلمنا عنه فنان موهوب من قطر ومستقبل للأغنية القطرية بعد بصوت حمد الخزينة.
4: على قلبي تمادى والعمر يفداك

بعد أغنية غروب طلوب تمادة لحمد الخزينة. أحس حلو أن الناس تعرف هالأغاني، يمكن يصير عندهم الاسم عشان يسمعونها بعد أكثر وأكثر لقدام. نروح حق اختياري لأغنية غروب هذا المساء لفنانة ما تتكرر، فنانة تقدم أداء حي ولايف مباشر قدام الجمهور بأفضل طريقة ممكنة، تسوي شو متكامل. ما تسوي حفلات وايد، بس إذا سوت حفلة تسويها بكامل الحرفية والإتقان. اسمها جوليا بطرس، والأغنية من 98 اسمها أوعى تكون نسيت.

0: مشوار على مارينا فام.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: انت المشوار مع عبدالله وطلوب.
2: المشوار الأول كويتي من نوعه ورياضي من نوعه وكروي تحديداً، والموقع راح يكون في استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة نهائي الدوري التحدي الآسيوي اللي راح تكون بين نادي الكويت ونادي سباي رينج الكمبودي اللي يتنافسون على اللقب مال هذه البطولة. يعني نهائي راح يكون بالكويت، وأتوقع اليوم كل الكويتيين رايحين لاستاد جابر دايركتلي لمساندة النادي الأبيض اللي دايما يقدم الأفضل ويحاول أنه يقدم الأفضل، الدليل أنه واصل لنهاية هالبطولة بنسخ سابقة أكثر من مرة. بعد
3: الحلم صار واقع، اليوم نتجرد من حبنا للأندية المختلفة، اليوم كلنا فريقنا واحد وهدفنا واحد وتشجيعنا واحد حق نادي الكويت. كل التوفيق لهم إن شاء الله. قاعد أشوف الجمهور ما شاء الله وصل الملعب والأعلام واللبس وكل جاهز، واليوم عندكم أصلاً الأوضاع راح تكون وايد مختلفة، الفايبس والسعادة حد أعلى.
2: راح يكون شيء تاريخي إذا الكويت أو نادي الكويت حصل على اللقب، لأنه راح تكون أول مرة بتاريخه يفوز بدوري تحدي الآسيوي، هذه البطولة القوية اللي يتنافس فيها مع هذا النادي. أتمنى أن نفوز ونفوز بسرعة، يعني الشوط الأول خلي خلص 2-0.
3: يعني أتمنى إن بسرعة يخلصون الموضوع. أقولك شغلة، يعني هما مو غريب عليهم، 2009 و2012 و2013 كانوا هما ماخذين النهائي، صار الموضوع إنه يخيطون النجمة الرابعة. يعني
2: بس هذه النسخة غير
3: التحدي الآسيوي.
2: هذه غير، هذيك مسمى ثاني.
3: يس، الاسم الجديد

0: فياخذونها بالاسمين بعد. ايش نو جوك والله يستاهلون. وحلو ان الكل قاعدين يدعمونهم حتى اللي يشجعون نوادي ثانيه. والبدايه راح تكون الساعه تقريبا 6:35 دقيقه راح يكون في شو كامل من فرقه ميامي على المسرح. وهالمره مسوي لهم ستيج معلق صاير قريب من الجمهور مو على ارضيه الملعب.
1: يعني الكل راح يسمع ميامي، الكل راح يصفق ويا ميامي، والاكيد الفرحه تصير فرحتين بالفايز وسمعت وشوفت فرقة ميامي، والأكيد نهاية صفارة المباراة، وإن شاء الله يرب يكون الفوز من فان نادي الكويت.
0: كل التوفيق حق نادي الكويت، كلنا دعم حق الأبيض اليوم لأن نادي باسم هالديرة، فكل الناس راح تشجعه والفال الفوز يا رب.

0: صدق صدق يا حظ كل اللي رايحين اليوم، لان شو متكامل راح يكون نهائي خيالي، وان شاء الله الفوز حق الكويت، لان البدايه راح تكون مع فرقه الكل يحبها الكل مستانس. انت رايح حفله ونهائي مباراه الاثنين مع بعض، هذا بس يصير بالكويت وتحديدا باستاد جابر الدولي.
1: فيكم طرب
2: ايوه،
1: وفيكم وناسه
2: يلا،

0: Wired.
1: ابتدى المشوار.
2: يا حلو صوتك. اخر بوست باكونت مارينا اف ام بالانستغرام عبد الحليم العندليب، روحوا شوفوه لانه يعني متصمم بافضل طريقه ممكنه، وايد عجبني.
3: أيه.
2: ما لي علاقه فيه ترى، لا فكرتي ولا تنفيذي ولا انا، بس مثلي مثلكم سويت لايك. أيه. حطيت كومنت.
3: منو ما حط لايك الحين؟ لو سمحتوا حطوا لايك.
2: لا وايد حلو صدق،
3: عجيب صدق
2: الكواليتي مال الصوره، طريقه شلون الكاروسيل مكمل كلمات الاغنيه مع يعني كل شيء متناسب. ولازم نمدح شخص، انا دائما يعني احاول ان اقول الصدق، اذا سوى شيء مو حلو اقول مو حلو،
3: اوكي
2: اذا سوى شيء حلو اقول انه حلو. فيزيد اللي ماسك التصميم والجرافيكس والاي اي والاشياء هذه،
3: ساعتي يطلب ريوق بعد
2: هو. أي. اللي سواه بهذا البوست وايد حلو، فشكرا يزيد على اللي قاعد تسوي.
3: والله يا يزيد انت عجيب وعندك وايد مميزات، ونخلي باقي الشغلات
2: انك تخطف عيد ميلادات الناس
3: مثلا،
2: ان تنطبع صورتك مرتين
3: مثلا.
2: ايش رايك نروح حق حلقتنا عشان لا نكمل؟
3: يلا الملف واضح، الشرطه موجود اليوم. لا اليوم سيديات،
2: اشغل الجهاز
3: اليوم سيديات،
2: الجهاز خربان.
3: يلا 3 2 1 ليتس جو.
4: بناخذك بمشوار لزمن ثاني.
2: اغاني ودك تتذكرها، اغاني ما ودك تتذكرها، مواقف مريت فيها وذكريات حلوه وايضا ذكريات مو حلوه، اشخاص لا زالوا موجودين بحياتك واشخاص لقوا طريق ثاني، او انت لقيت طريق ثاني، كنت قاعد تدرس يمكن الحين انت موظف باحسن مكان ويمكن مدير بعد. قاعد نتكلم اليوم بحلقه في سنه 2007، مشوارنا اليوم في هذه السنه باغانيها وكل السوالف اللي فيها.
3: انا بالنسبه لي 2007 في البوم انا عدته يمكن 36 مليون مره في اليوم.
2: انسان اكثر.
3: برافو عليك. راح نستمتع اليوم في مشوار الاغاني، اذا تذكر منها اغاني، اذا ما تذكر نوعدكم اليوم بالساعتين هذه راح نستعرض كل اللي كان هت الهت بذاك الوقت ب 2007.
2: انت انسان اكثر، انا البوم 2007 سلامات.
3: أوه.
2: حبيبي مو على بعضك سلامات.
3: حلوين حلوين اليوم عجيب راح
2: نلقياك بس عاد
3: منو طا

0: لا الحين مشوار احس راح يستمتع بالاغاني. والله شوف
1: اغاني وايد حلوة.
0: اوه شيرين كانت موجوده وايد،
1: اليسا موجوده، والكفوري، لو اي موجود، لو اي وينه،
0: لو اي صج،
1: لو اي الو، لو اي معانا موجود.
0: هو ترى صارت له قصه نفس خل اقول لك منو، شنو نسيت اسمه، يه
1: يه
0: راح الاسم، لا كبرت انا،
1: خليجي،
0: لا مصري، لحظه
1: مصري،
0: لا لا لا
1: اختفى،
0: اوميجا 3، احتاج اوميجا 3، اذا قلت لك الاسم اصلا راح يمكن نطفي مايكي.
1: قاعد احاول اعطيك مجال، راح اعطيك 4 دقائق.
0: اوكي
1: مده الاغنيه الجايه. بشار الشطي كان موجود في 2007 وكان عنده البوم، كانت بدايه الانطلاقات بالالبومات حق بشار. عقب 2005 البوم، في 2007 كان اسمه ثاني مره، ثاني البوم، حلو الاسم ترى، ثاني مره انه ثاني البوم،
0: اي في في
1: وايد قوي،
0: في كريتيفيتي يعني
1: بهذا الالبوم، توديك الى عالم ثاني لانك راح تكون على بساط الريح وتطير معاه. بشار الشطي كان موجود ب 2007. انتم شنو ذكرياتكم؟ قولوا لنا على الواتساب على 22 20 94، شنو الاغاني اللي تذكرونها والمواقف

0: مشوار من الأحد للخميس من الساعة 6 للساعة 8 بالليل.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: مع عبدالله طلوب،
2: حبيته من غير ما أعرف،
0: مشوار،
2: حبيته من الشاشة.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
0: بناخذك بمشوار لزمن ثاني.
3: ضحكت يعني قلبها مال هم ب 2007 وايد ترى أغاني وألبومات.
4: شكلها اليوم
3: أفتش بالسي دي.
4: أي شكلها اليوم راح نمر على كولكشن يخليك تطول الطريق. صدق ألاحظ. أوه الأغنية الثالثة.
3: واحد اثنين ثلاثة.
4: أي
3: الخاين والأناني.
4: حلو.
3: الرابعة
4: حلو.
3: هذه حلوة، هذه حيل حلوة. بس راح نبدأ بهذه، بس خلينا نشوف شنو قاعد يقول لنا بالواتساب على 22-20-94. شنو ذكرياتكم مع سنة 2007؟ كم كان عمرك؟ شنو كنت تسمع؟ وين كانت مشاويرك؟ هذا إذا كان عندك سيارة يعني.
4: مثلا كنت بأي كلية؟ وين درست؟ شنو أحلى سفرة تذكرها بهالسنة؟ ألبوم أنت معلق عليه؟ كل هذا على 22-20-94.
3: المسج الأول قادم من الصديق مبارك، يقول مساء الخير عبدالله طلوب وهزار، معكم صديقكم ومستمعكم المميز لمشوار مبارك. أهلا بالمميز. 2007 كان عمري 8 سنين.
4: حلو، العمر كله لك يا رب.
3: ودك تشارك؟
4: لا لا
3: أي معلومة؟
4: لا لا، ودي أنسحب المشاركة اليوم.
3: ذكرياتي كانت، أي ذكريات؟ عمرك 8.
4: متى بدأك تتذكر؟
3: كانت ذكريات الطفولة بالابتدائي. كانت أكثر مطربة أسمع لها منى أمرشة. الله منى أمرشة، الله منى أمرشة، ترى صوت خيالي ها
4: قوي،
3: بس تزوجت واعتزلت.

0: أدت كومبليتلي عن الفن. تقول الله، يقول الله يا منى مرشة، هي عباله، هو عباله قاعد تسمع احساسه وايد وايد واضح. يا ليتها الحين موجوده، مع احترامي حق الفنانات العرب اللي غنوا خليجي، ما في اقوى صوت من منى مرشة وذكرى لما غنوا خليجي، وابي اغنيه على ذوقكم ويعطيكم العافيه.
1: حاضر.
0: هذا تصريح، هذا مو مسج.
1: اي مبارك، انا باقي سنه واتوظف، بس حبيت اقول لك
0: 2007
1: اي يعني سنه 2008 توظفت، يعني هذا باختصار، يعني هذا اسرع سريع، يعني
0: وايد حلو،
1: جميل، يعني
0: وايد حلو. 18 ناقص 3 15.
1: أي. أي.
0: معك 15
1: حلو زين.
0: يعني اطلع مع ربعي توني بادي اطلع مع ربعي بدايه الطلعات. نتذكر ألبوم نزل في 2007 حق فنانة كويتية اعتزلت الغنى، بس هي موجودة بجانب ثاني من الفن واللي هو التمثيل، بس كانت فنانة موهوبة، كانت تقدم أغاني كذي سكتشات حلوة، وفي أغاني ترى فيها إحساس وفيها صوت، وفي أغاني كذي تصير ترند وهبة. هذه من الأغاني اللي نزلت في 2007، بس جنزي ردوها ترى مرة ثانية بتيك توك وبالسوشيال ميديا قبل كم سنة، ردت صارت فايرل من جديد. قاعد أتكلم عن مرام وأغنية اسمها خلي يروح الله لا يرد.
1: صدق
0: حبك ماضي راح
1: الله عدى. عدى أنت
0: حتى لو أنت في بالي،
1: أي
0: حتى لو همت في بعدي، صح عساك بهالحال
1: وردة.
0: وردة أنا عبالي وردة، وردة فلور طلع أسوأ قصدها.
1: مرام تفضل المايك لك، لأن بوشنا وايد بالكلام، الموضوع صار من صوبك. We'll be right back.

0: مرام ب 2007 كانت تغني وتقدم أغاني، بعدين خلاص راحت تمثل، ركزت على التمثيل فقط يعني. مع أنه ترى والله كان في مستقبل قوي
1: يعني، أحسه مكملة اختياراتها. تعرف شلون تخليني سفينة؟ والله أصلا هذه خلى يروح الله لا يرده. تدري استخدمتش كثر في حياتي؟
0: صدق
1: أي شيء يصير أنا منزعجني خلي يروح الله لا يرده.
0: حبك ما

0: قضي راحوا عدة
1: وانت وانت اللي ضيعت
0: وردة او هردة كنا هم يعني كنا بينها هردة ووردة
2: اوكي
0: كلها حافظين بعد صغار
1: ايه لا برافو بس القافية القافية انا
0: ما كان في ليركس دش تدور كلمات الاغاني عرفت عشان تحفظها شنو ذكرياتكم يا جماعة في سنة 2007 شنو الاغاني اللي كنتوا تسمعونها والاغاني اللي كانت رفيقة المشاوير المختلفة قولوا لنا على الواتساب على 22-20-94 أقدم صديق الصديق اللي يطري على بالك لما نقول سنة 2007 المرحلة الدراسية اللي كنت فيها كم كان عمرك شنو نوع السيارة كلها صغيرة أول سيارة لازم صغيرة وخايسة أيه. لازم
1: عشان بس أن أنت تدري أهلك شنو يبي يتأكدون أن أنت بالصفطة زين
0: أنت لأن طاف
1: ألو يبقى داعم الرصيف
0: بس ترى الحين زمن مختلف ها يعني سيارة فيها هي تصفط أول شيء هي فيها كاميرات بكل مكان فعادي يعني إيش ترح أقولك أول ما أخذ الليسن كاريرا 911 عادي
1: والله إحنا شقينا تصدق توني استوعب
0: ليش
1: يعني إحنا تصدق بالصفطة نعاني تحط إيدك ورا قبل وطالع المنظرة وترجع شوي
0: أنا طبعا ما مو وايد يعني يمكن عانيت سنة
1: في سنسر اي على وقتك في سنسر
0: على 2010
1: اي لا
0: كان في
1: تكنولوجي
0: اي صح كان في
1: احنا لا
0: بلا كاميرا السياره فيها صار
1: اي احنا عنيه
0: انت عنيه
1: ترجع دعاء الوالدين
0: يمكن اي يمكن يمكن تحك الرصيف يمكن لا
1: متى توقف اذا سمعت
0: طه ومرات تكون زين بسايد ومو زين بسايد ثاني
1: صح
0: يعني اوكي عارف هني بس هني ما اعرف خلاص
1: واذا بندش الدوار دوار جوازات مثلا اوه هني ماكو دعاء ما تقوله
0: ليش صعب ها
1: تحس انه لعبه
0: انه ممكن هادي الخلق
1: انت ما تدري ايش يصير الحين وين الحين انت زنون يبين اي زنون حتى ما صار زنون
0: كل الليتات صفر كانوا الليتات كلهم صفر
1: حركات قبل
0: باهته لا الليت اللي قدام مال السياره
1: الهبه 2007
0: مو حلو
1: لا لا 2007 الزنون كان انا سيارتي
0: كان في زنون كان في زنون ما ادري انا كنت
1: حتى المصطلح انقرض
0: انا كنت قاعد وري ما ادري بصراحه قولوا لنا مشاويركم وذكرياتكم مع سنه 2007 على الواتساب على 22-20-94 نتذكر واحد من الالبومات القويه اللي نزلت بهالسنه من مصر نروح الى القاهره تحديدا لان في فنان قاعد يتعب ويشتغل ولا زال يتعب ويشتغل من زمان وللحين هم يتعب ويشتغل وينزل ألبومات نحبها قاعد أتكلم عن عمرو دياب اللي كان عنده ألبوم اسمه الليلادي الليلادي رواء صح؟
1: أي.
0: بس هذه الأغنية كانت أغنية صيف كانت أغنية وناسة اسمها نقوليه

0: وقت المشاوير. أكيد مع عبد الله وطلوب. مشوار.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: اليوم آلة الزمن هي اللي تتحكم بمشوار.
3: العام 2007 في مشوار طقيت بي اف ال بالغلط.
4: لا حافظ تصدق 2007 والله طلع
3: مايكي صار بي اف ال شلون ما ادري.
4: الحمد لله السلامة.
3: هلا والله رحت بالثقب الاسود.
4: ردينا 2007.
3: احنا في 2007 اوكي، وسوالف 2007 وذكرياتكم انتم مع سنة 2007. نبي نعرف منكم على الواتساب على 22 20 94 شنو الاشياء اللي تذكرونها من اغاني، من سوالف، من ذكريات، من مشاوير. ونبتدي مع مسجاتكم في الواتساب.
4: مسج واصل مع صورة والله. الله يعطيكم العافية حق الناس اللي حين قاعد داوم وشفتات. مكتوب مساء الخير، 2007 كانت أول سنة لي بالجامعة وعمري كان 17 سنة وأنا الحين بدوم قاعد أسمعكم. نورة.
3: أيوة يا نورة.
4: نورة
3: أيوة.
4: برافو نورة. شنو هذا نورة؟
3: وإن شاء الله ما يطيحون علي
4: نورة.
3: عقب ما احنا قلنا يمكن عد أعتقد نورة تابعنا من السعودية. يعطيك ألف عافية يا نورة، مشكورة على المشاركة رغم الدوام.
4: اي رغم
3: العمل. ترى 17 اكبر مني بسنتين نورة 2007.
4: تصدق شوف يا حظنا ها، وهي بالدوام قاعده تسمع الابلكيشن. شنو الدوام هذا العجيب؟
3: فول اوبشن نورة بس لا يدرون. هم ما يدرون. المسج اللي بعده جاي تقول مساء الخير، او يقول مساء الخير يا احلى مشوار، دائما تردون لنا الذكريات الحلوه. 2007 كان عندي ميني كوبر سيلفر وكنت اتمشى على البحر مع بنتي وكان عمرها سنتين. معاكم ناصر بوموضي.
4: الله يحفظها لك يا رب.
3: ميني كوبر سيلفر. انا ب 2010 كان عندي ميني كوبر سودا.
4: حتى
3: بيننا 3 سنين.
4: حتى
3: انت باي سنه؟
4: 2008.
3: انتوا صادفتوا بعض انت وياه
4: كوبر
3: ترى يمكن ثلاثتنا صادفنا بعض.
4: بار
3: كان عندك اياها ل 2010؟
4: اي لا ظلت وياي.
3: اي معناته ثلاثتنا يمكن بشارع واحد كنا
4: سوينا ايطاليان جوب.
3: عاد شكلها كان خايس قبل. لا نمله. انا لان لونها اسود.
4: اي اوكي.
3: انت اي لون؟
4: سودا.
3: هم بعد؟ بس حلوه.
4: جباره
3: يعني انا سيارتي المفضله ترى.
4: يا حلو.
3: رديت خذيتها بعدين.
4: ترى تفوز زي
3: بس انا كل هذا اعلان اكمل عادي.
4: والله هو يعني باقي شوي و
3: يعني ممكن نقدم البرنامج ميني كوبر
4: مثلاً.
3: ليش لا؟ الحين سوى منها واحدة أكبر نقدر نقعد ورا.
4: تغيرت الحين صدق؟
3: لا ما نقعد ورا مش حقه. أحط هذه، عرفت السماعة مع المايك هذه اللي تلف على الأذن؟
4: أيوة.
3: شي تخيل أنا قاعد قدام، أنا قاعد أسوق أنت يمي.
4: حلو.
3: ونقدم مشوار
4: ونفتر. من مكان لمكان.
3: واللي معانا بالإشارة ترى اليوم 2007 شنو ودك تسمع؟
4: عادي أركب وياكم.
3: وهزار هني على المكسر. هزار حطي له كذي ويشغل مارينا ويسمع.
4: يا زات الفكرة.
3: ترى حلوة الفكرة.
4: طبق مشوار.
3: حركتها على الهواء أنا.
4: فعليا.
3: قلتها صح.
4: أي. فهو في إعلان وفي حركة فكرة.
3: كل شيء.
4: باقي شيء واحد.
3: هو هذا هذا ملحق مشوار ما المفروض ما يطلع على الهواء بس إنه طلع على الهواء خلاص. ب 2007 دلالة تقول بسيارة أختي الصغيرة وباب واحد أيام الآيبود كنا نحط راشد الماجد ويلا ضاق الصدر. ولا والله الاغنيه ايش كثر فيها كذي مشاعر وصراخ. اقوى البوم. لا وكنا رايحين فرايديز الخليج. والله فرايديز الخليج كان طابور. زحمه. كنت اروح
4: زين
3: زحمه برا. انت رحت باي مرحله؟
4: رحت
3: الافتتاح ولا معانا؟
4: اقول لك شيء
3: قلت لك قدمت الافتتاح.
4: لا لا كم عيد ميلاد تسوينا فيه؟
3: الله يا الازعاج. الله يا اغنيه العيد ميلاد ايش كثر خايسه مالتهم. مو حلوه اغنيه العيد ميلاد.
4: حمد قلم ودي اقول السالفه بس ما اقدر اقول.
3: قول.
4: لا ما عندكم السالفه.
3: ايش دعوه؟ اغمز اغمز وقول.
4: حمد قلم تلو سولف السالفه هذه. بدعنا في فرايدز.
3: صدق؟
4: بدعنا وايدين.
3: كان اجواء ترى
4: وناس
3: يعني احتفال العيد ميلاد. ابي عيد ميلادي بفرايدز كذي كان خصوصا مال الخليج.
4: اي
3: اكبر
4: الدنيا كلها تدري عيد ميلادك.
3: هو كان كنا
4: صالة
3: يا بقول مطعم ثاني. هو كان هذا عرفت يعني هو اكشخ شيء.
4: الكل يطالع كل شيء وراسه
3: وظلمة كذي والكل طالب نفس الاكل. البطاطا اللي كلها جبن وخضره وكل شيء يقطون فيه.
4: بعدين يقول ليش وزننا زايد
3: بس حلو كان.
4: اي لا
3: وفي ناس يزيدون عليه صلصه زياده ما ادري ليش.
4: جوعتني.
3: اي
4: انا ايش من 2007
3: انا كنت كله اطلع مع ناس ياكلون
4: صجين
3: يعني
4: ها
3: إيه؟
4: شو اسمه هذا المنيو اللي تطلب الابتايزرز
3: 3 أيوة 1 السله
4: كله
3: سمحت. السله اللي فيها كل شيء
4: دي اي الحار.
3: انا بالنسبه لي احب اسوي وجبه من الابتايزرز.
4: لا
3: هي
4: بخلاص قاعد
3: هذا ابو ساينفيلد بالمسلسل كان حلم حياته انه يسوي ميل اوت اوف ان ابيتايزر فانا سويتها بالصدق.
4: طبقتها بالواقع.
3: طبقتها طبعا. نروح حق اختيار دلال
4: الايباد مالها
3: لان البوم بس هي 2009 زين شلون ماكو واسطه ماكو واسطه بل. راح نوديها حق الالبوم الفعلي اللي نزل في 2007 اوكي
4: عاد خوش اغنيه
3: ايه لان دلال تقول كانت تسمع ويلاب 2007 وهي نازله ب 2009 شلون ما ادري
4: هل راشد الماجد دازلك اياها قبل
3: يمكن متسربع عندك دلال بروحك
4: ماين دلال
3: راح نوديك حق البوم وايد حلو حق راشد الماجد نزل بالسنه اللي قاعد نسولف فيها بمشوار اليوم واللي هي 2007 كان اسمه سلامات. ايش كثر حلو هالالبوم وايش كثر حلوه هالاغنيه ونداء الى ابو طلال راشد الماجد نحبك نعشقك نحب اغانيك من زمان ولي جدام إذا جيت الكويت قريبا قريبا يعني بيني وبينك زين نبي أغنية سلامات تكون باللستة لو سمحت وشنك ما تدري من نفس الألبوم صاحي لهم ولا طلباتي زادت

0: أحب هالأغنية، أحبها وما كنت أعرف اسمها. تعرف هاللحظة؟
1: أنا أصلا صار فيني هو
0: منو هذا صح؟
1: أنا وين كنت بهالسنة؟
0: منو هذا بس حلوة الأغنية؟
1: أي أحب الناس اللي تذكرنا بس ما احنا نذكركم وتذكرونا ساعات.
0: احنا بس بالأربعاء ننسى كل نوستالجيا ننسى. اليوم احنا بسنة 2007 وذكرياتكم معاها والأغاني اللي تطري على بالكم لما تتذكرون أشخاص ولا أماكن كنتوا تروحونها وغيرها. خروا حق مسجاتكم بالواتساب على 22-20-94 لمشاركتنا في شريط الذكريات خصوصا في سنة 2007. المسج الجاي من أحمد حيدر، أهلا وسهلا، يقول كنت أسمع إيفانسز وأفريل لافين. جوي
1: قوي،
0: جوي
1: صديقك هذا،
0: يعني اختار اثنين اثنيناتهم يغنون، يعني إيفانسز عندهم الهيفي ميتل عندهم الروك، وهم أفريل لافين هم جوها شوي روك، بس عندهم أغاني وايد حلوة ترى. بهذاك الوقت كان في وايد ناس يسمعونهم ولغاية اليوم يدورونهم يروحون يحضرون حفلات لهالفرقة القوية إيفانسز. طبعا يقول عربي كنت أسمع كل شيء بس أتذكر أغنية، اسم الأغنية مالو لهيثم سعيد. أخوكم أحمد حيدر مواليد 86، وعلى فكرة بحبكم جدا على طول، بسمع قناتكم بكل مراحلها.
1: وإحنا نحبك أوي أوي،
0: موفقين دوم. شكرا يا أحمد
1: حبيبي، شكرا. شكرا. أنا تصدق كنت أسمع ميتاليكا وقتها.
0: ميتاليكا؟
1: إيه حبيت فيهم.
0: إيه قوية ترى.
1: إيه والله حبيت شخصيتي بذاك الوقت.
0: كان شنو الأوتفيت؟ يعني ما يصير ميتاليكا ودشداشة؟
1: لا لا ما يصير.
0: وكبوس؟
1: لا لا ما يصير، ما يصير.
0: لا لازم جينز والحزام هذا الملون
1: كان اسم المحل كان هنا بالمارينا،
0: اعرفه بالاحمر مكتوب بالاصفر
1: على اليسار. لا لا
0: مو هذا،
1: لا لا مو هذا،
0: ما كان موجود.
1: كان موجود،
0: اي كان موجود
1: بس الحين
0: الله يذكرهم بالخير.
1: الحين موجود،
0: الحين موجود،
1: اي بس ما كان هنا ومشى.
0: كان خايس؟
1: لا
0: الحين خايس
1: ولا ما
0: حسيتك انه في شيء خايس؟
1: لا ثابت ثابت
0: للحين،
1: اي يمشي ملكا.
0: اوف،
1: اي بس لان اليوم احنا كفينا اعلانات
0: فما نقول، اي ما نقول، اي ما يدرون.
1: لا وايد واضح
0: بعدين يدرون.
1: اي بعدين راح يدرون. اي
0: باكر اجتماع
1: بخصوص الاعلانات اللي سويتوها على الهواء.
0: يا جماعه ترى يعني حلقه قديمه، احنا ترى ب 2007، احنا مو ب 2016.
1: ما كنا ندري انه ما يصير،
0: ما ندري انه ما يصير، ما ندري تونا يدد مارينا صار لها سنتين، عرفت؟ مو بدت ب 2005، احنا ب 2007. نروح حق الاختيار الخيالي، لان الفنان هذا هيثم سعيد هو قال اسم الاغنيه مالو. أنا أعتقد هو قصده هم ملهم بينا يا ليل.
1: عرفتها،
0: والله إيش كثر حلوة هالأغنية.
1: أنا ما كنت أدري إنه هو أصلاً اسمه هيثم سعيد،
0: ولا أدري شو اسمه. أنا ما أدري شو اسمه.
1: حلو، عجيب.
0: كان سوبر ستار.
1: حلو. شوف معلومات اليوم قاعد تصير وايد معلومات اليوم. اليوم كلنا قاعد نكتشف.
0: شيء خيالي بصراحة. أحمد إذا لازلت قاعد تسمعنا، أتمنى إنك لين قاعد تسمعنا. هالغنية اهداء حقك وحق كل الناس اللي يحبون هيثم سعيد، وهالغنية تحديدا احنا شلون ما نتذكر اسمه؟ احنا كبرنا ولا شنو صار؟
1: اي
0: وايد اغاني فنسينا مالي، بس اختيار خيالي ذكرتنا بغنية احنا وايد نحبها. نتمنى ان مشوارك وايد حلو.

0: أنا ساعات ودي إن الرسالة اللي توصلنا مو نصية تكون فويس علشان أستوعب بأي أكسنت وصلت، عرفت؟ لأن أحمد من لبنان وأنا قلت المسج ماله باللهجة المصرية ونحن فيهم اثنيناتهم طبعا، بس أنا يعني
1: إنه هيك يعني
0: إنه بحبكم كتير
1: يا حبيبي. يا
0: شكرا أحمد، اختيارك خيالي وأنا حسيت إنه بحبكم كتير يعني
1: المفروض
0: مو جدا يعني حسيت
1: بس اختيار موفق. اللي فاجئني وايد مناف أشكناني. حبيبي أنت شو طايح الأغنية هذه؟
0: يعرف الأغنية ويدري منو ممثل فيها بالكليب
1: أبو حمد.
0: بس كانت تجربة مختلفة يعني
1: سبريز. يعني
0: ممكن تصير الحين بس بشكل ثاني يعني مو نفس قبل ب 2007، يمكن تكون بتجدد.
1: بس أنا أحب الأغاني اللي ناسيها وأرجع أسمعها من أول جديد.
0: خيالية الأغنية.

0: تدري منو موجود كان بعد ب 2007؟
1: منو؟
0: يوسف العماني.
1: هلا والله هلا.
0: واغنية خيالية، اغنية الناس كلها تتفق على جمالها. شنو طاح علينا شيء من فوق؟
1: لا تليفوني طاح.
0: اوكي. انا قمت اخاف ترى من الاشياء.
1: لا مو
0: خلاص ترى ها؟ بلبس خوذة. خوذة صفراء عرفت؟ اول مذيع في الاذاعة يقدم وهو لابس خوذة صفراء.
1: اللي كيف شو يقول لك انا سويت قبلك شيء
0: تخيل لابس خوذه صفر قاعد تخيل عرفتها مالت الفيسبا
1: اي
0: الايطاليه هذه الحلوه
1: حلوين
0: يعني مو
1: مناف اخوي عنده واحده
0: اي بابا
1: ان شاء الله
0: اي بابا لا ابي كل اربعاء بس انها قديمه حيل يوسف العماني كان عنده البوم في سنه 2007 وواحده من الاغاني اللي وايد معروفه والكل حافظها ويحبها اسمها يعشقني يعشقني وهم يعشقني ثلاث مرات يقولها او سته
1: يوسف العماني شنو هالاغنيه سويت فينا ماكو سمره ما كنا نبي يغنيها لنا

0: بحبك. وقت المشاوير أكيد مع عبدالله وطلوب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: انت المشوار مع عبدالله وطلوب.
2: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
3: اليوم آلة الزمن هي اللي تتحكم بمشوار
4: 2007 بمشوار كامل بأغانيها وذكرياتها، والأغاني والألبومات ما خلصت، يعني سالفنا عن شوية منها بس جاي بعد ألبومات خليجية وأغاني وحتى الأغاني الأجنبية اللي كانت موجودة بهذاك الوقت. وايد منكم تكلم عن إيفانسز وأفريل لافين. راح نروح حق المسج اللي بعده. واصلنا على الواتساب على 22-20-94 من فاطمة، تقول يا هلا والله قلب قلبين ثلاثة وأربعة. أربعة حلوين ترى.
5: أي حلوين.
4: خوش رقم
5: عجيبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: هذا صار في 2026.
6: شنو فيه؟ شلون ما استوعبت؟ يعني أنت مندمج ببرنامجك اللي درس.

0: اجت ما تدري اني قاعد اتسحب وراك طلوب شافني قلت له اسكت
1: انت صدق
2: هزار وين
3: هذا يصير ضايق
4: انا احس ان رقبتي تشنجت
1: انا اسف
4: وعندي ثلاث دسكات فيهم
1: انا اسف
4: العلاج الجاي الجلسه الجايه عليك
3: علي 2007 شنو تسمع 2007 شنو كنت قاعد تسمع
4: انسان اكثر
3: اتوقع اي
1: انسان اكثر والبوم بس تناك
4: صح
3: صح عجيب
4: خوش اختيار راح اقص المقطع هذا لانه ودي انا اشوفه
1: انجوي
3: هذا يصير عادي
4: انت زين اشر لي
3: انا يعني
4: تنحنح كح
3: هو سوى انا ما قلت بيسوي كذي
4: وصل لهنيش ناطر انزين لحظه الناس اللي بالسياره ما يدرون شنو صار هم بس اسمعوا خرعة
3: هلا
4: اي ما يدرون شنو صار اللي صار باختصار ان علي هي تسحب بالاستديو من وراي وفاجئني وانا على الهواء وانا ما ادري لان انا مندمج قاعد طالع الجهه الثانيه
3: بخلاص كنت قاعد تقول
4: بس مثل. راح اشوف ضروري اشوف شلون اخترعت حسيت انه يني
3: تدرس
4: يني لان انت الصوت اللي طلعه مو صوت انسان
3: ابو علي والله يحفظه يعني وصل 30 ثانيه هني 30 متر
4: بس تدري انت مع السماعه قاعد تسمع عاشق اسمراني قاعده تعزف صار لها ساعه تطحن زين وقاعد تتكلم شلون بتسمع حد ثاني
3: صحيح
4: ما يصير فعلا شيء ثاني
3: اي
4: علي فعلا شيء ثاني المهم نكمل مسج فاطمة اللي في أربع قلوب حلوين إن شاء الله تكونون بخير 2007 كان عمري 9 أو 10 سنين ما أذكر بصراحة ولا أذكر شيء غير أن أختي كانت وايد تشغل هالغنية Girlfriend لأفريل ليفين أعرف هالغنية قوية هالغنية حلوة بتأكد إذا هي 2007 ولا لا وأسمعك إياها
3: أنا ولا أذكر
4: صج
3: ولا أذكر
4: حلوة هالغنية
3: يعني ما ادري 2007 يعني كنا نسمع اي اوكي اتوقع الحين كولكشن الاغاني الانجليزيه راح اقول لك انه اوه هني كان الهيت
4: وصل صديق راشد الماجد
3: اوه
4: سعود الرشداني يقول مساء الخير طلوب عبد الله سلامات ولا اروع الذوق هذا ابو طلال راشد الماجد مع تحيات اخوكم سعود الرشداني سعود لازم اقولها بس بعد تون
3: ترى سعود عليك تاخير اليوم
4: صح تاخر وايد ولا غروب ولا قال
3: وينك يا اخوي
4: شكله ما سمع اغنيه الغروب
3: تاجي
4: احس
3: قول لنا سعود دزلنا مسج
4: اي سمعت ولا ما سمعت اما المسج اللي بعده جاينا على الواتساب من عذراء تقول مساء الخير شخباركم يعني وديتونا لسنة 2007 اللي انا ما اذكر منها كلكم ما تذكرون من يذكر
3: انا بس
4: بس طلوب يذكر ايش فيكم
3: انا وغني مدشتري دازنا مسج الحين
4: بعد شو تقول
3: نفس الجيل احنا
4: نفس المشوار ما اذكر شيء منها لانه كان عمري 7 ليش ينين وراها؟ يعني سنين صح؟
3: 70
4: اوكي 70 مكتوب وتوني اتسجل بالابتدائي وما كنت اعرف ولا اغنيه غير شاطر يعني اليوم مستحيل ادش وياكم بالجو بس انتم اهدوا لي اكثر اغنيه ترند ب 2007 على ذوقكم
3: اوه وايد اغاني اقدر اقول
4: شاطر شاطر هذه بعد كانت بالبوم سوته نانسي عجرم للاطفال ترى كانت خطه وتجربه وايد ذكيه منها
3: اي
4: والله العظيم بس هي ما كانت تدري
3: هذه النتيجه
4: انها مستمره بعد كل هالسنين وغير كذي ما كانت تدري نانسي ان البوم الاطفال اللي سمعوه اكثر هم الكبار الشطار

0: فكرة من هذا الألبوم كانت توعوية حق الأطفال ويعني تجربة جديدة حق نانسي. بعدين خلاص ربطوها الناس بأنها هي تقدم فن للأطفال. بعدين قدرت تطلع من هذه الدائرة كلها وتروح تقدم أغاني طربية وأغاني بوب وأغاني مختلفة والناس صارت تصدقها حتى بالأغاني الثانية.
1: أنا يعني وغير كذي النتيجة الحلوة الحين إنه يوم غنت حق الأطفال ذاك الوقت نفس هذا يوم كان عمره 7 سنين اليوم الصغار كبروا
0: صح ليات كبرت. في أغنية ثانية اللي هي تكلمت عنها اللي اسمها شاطر بالبداية كأنها رايحة الروضة حق الأطفال وقاعد تقول لهم من هي بيغني هالأغنية. يعني هذا أكثر مكان أنا ما أبي أكون موجود فيه.
2: مين بده يغني مع أغنية شاطر شاطر؟
0: في صوت قطو بالروضة كنا.

0: آخر شيء الياهل اعترف وقال إن أنا شاطر.
1: إيه.
0: خوش والله خوش معيار.
1: أنا حسب أنك ياهم أنا الياهل اللي بس أبي غني بروحي.
0: ياهل يقول عن نفسه شاطر شلون؟
1: أنا شاطر.
0: كمل مسجاتكم عذراء أتوقع تذكرتي كل شيء. كل شيء.
1: يعني كفينا وفينا.
0: ودينا شريط الذكريات كلها. المسج اللي بعده واصلنا تقول كيفكم يا حلوين اهلا وسهلا احنا تمام
1: الحمد لله
0: كثير طيبين انا كنت اسمع سيلين ديون وسامانثا فوكس وجورج مايكل وهاني شاكر وعلي الحجار هذه الخلطه مو موجوده من قبل ما مرت علي
1: تصدق
0: الخلطه المثاليه
1: من كل بستان زهره
0: تقول احلى برنامج
1: ثانك يو
0: خالت اسيل مشكوره وايد شكرا على كلامك الحلو نروح حق فنان كان عنده ألبوم في 2007 قبل لا نروح حق الأغاني الأجنبية ونلف لفة هناك نتذكر ألبوم الفنان نبيل شعيل اللي نزل في 2007 وكان فيه أغاني وايد من ضمنهم راجع لك يا حبيبي من بعد غياب اسمها راجع لك يعني وايد حلوة هالأغنية
1: أغنية سفر هذه
0: هذه أغنية مشوار طويل
1: أي.
0: كمل الطريق لأنه بنسوي ميكس بين راجع لك من هذا الألبوم واغنية ثانية انجحت وكسرت الدنيا باللهجة المصرية لنبيل شعيل في 2007
1: هذه كنت احطها درب من ترمينوس لبورتوبانوس
0: رايح رد
1: يعني ايه
0: يعني كل ما تمر على محطة بنزين تخلص تشغلها مرة ثانية
1: وظلم الطريق عرفت بي بس تشوف ليتات السيارة قدامك
0: طول طريقك الحالي لان الاغنية هذه واللي وراها لاقين على بعض

0: بناخذك بمشوار لزمن ثاني.
1: روح بجولة على الأغاني الأجنبية اللي نزلت في 2007 بعالم البوب وغيرها من الأنماط الموسيقية اللي كانت موجودة في أغاني وايد هيت نزلت في سنة 2007. أنتوا حافظينها، سولفتوا عنها، دزيتوا لنا مسجات بأسامي فنانين وأغاني تبون تسمعونها. ب 2007 كان في صراع بين وايد فنانين وفنانات. على فكرة بيونسي كانت موجودة، ريانا كانت موجودة، أفريل لافين، مايكل بوبلي، بريتني سبيرز وغيرهم من الفن. كان صراع ترى، كان صراع منو الأقوى منو الأفضل، شنو تسمع شنو تخلي. فرح نبتدي الرحلة هذه ومشوار الأغاني الأجنبية اللي نزلت في 2007 مع فنانة كانت تمثل من فتيات ديزني وكان عندها مسلسل وايد ناجح اسمه هانا مونتانا. واحدة من الأغاني في هذا المسلسل الجزء الثاني اللي نزل في 2007 اسمها See You Again. قاعد أتكلم عن مايلي سايرس.
2: يعني إذا كنت ناسي بس خلك ويانا، طول على الصوت، ضبط أمورك، لأن شوف شنو راح تقول لك الحين.
1: مايلي سايرس بهالمكان بهالغنية، ما أدري شنو سوت بالموسيقى، بس التجربة بعد سنين لا زالت قوية.

0: من مايلي سايرس راح نروح لمكان ثاني. أكثر اسم تكرر بحلقة اليوم على فكرة بالفنانين أو الفنانات الأجانب اسم فنانة اسمها أفريل ليفين. هالغنية أول غنية سمعتها بحياتي حقها وحفظتها غصب، لأن يعني كنت أعرف شخص كان مهووس بأغانيها فلازم كنت أحفظها.
1: مثل المسكينة قبل شوي فاطمة أختها اللي بس تعيد وتزيد الأغنية.
0: أيوة
1: هذه
0: أنا كنت اللي يم اللي يسوق.
1: أوكي.
0: فهالأغنية كانت تشتغل من أسرع الأغاني اللي راح تسمعها. فكان عمري 15 سنة، شلون قدرت أحفظها كاملة؟ طبعا نسيت الحين كل شيء تقريبا إلا اسمها واللي هو Girlfriend. شلون قدرت أحفظها ما أدري،
1: لأن يمكن عادت 200 مليون مرة،
0: بس حتى لو راح تسمع ايش كثر سريع راح يصير فيك مستحيل. جاهز؟
1: Let's go.
0: حق كل الناس اللي طلبوا أفريل ليفين هالأغنية حقكم.

0: في فنان معروف بأنه هو يقدر يصرخ بشكل وايد موسيقي وحلو صح؟
1: إيه.
0: عنده صرخة كذي حادة قوية.
1: يعطيك إياها كذي.
0: اسمه مايكل.
1: Yes.
0: بريتني سبيرز في 2007 كان عندها تجربة بالصرخة الموسيقية البسيطة. أكيد ما تقدر تتنافس مع مايكل. بس لازم نتذكر أن مايكل اختار بريتني سبيرز وهي كانت بداية مشوارها. بنفسه اختارها ودق عليها شخصيا علشان ينقيها تكون معاه على الستيج بواحد من اهم البرفورمنسز والعروض اللي سواها على الستيج.
1: عشان كذي صار فيها انفلونس انه قام انا امون عليه خل اجرب.
0: بس صرخه عن صرخه تفرق، مو كل نجمه بالسماء تبرق.

Cheers, give me more. روح حق الأغنية الجاية اللي ما تحتاج أي مقدمات من بدايتها لنهايتها.

0: هذا الديو اللي تقول عنه ولا غلطة، الديو الأنجح بهذيك السنة ب 2007 بمشوار خيالي. بس لما تقول بيونسي وشاكيرا تقول نجاح خلاص، أغنية باقية وتبقى لقدام.
1: تعرف ساعات إذا في كذي يصير ديو بين اثنين يصير فيك شلون تجمعوا؟ إن اثنيناتهم جبابي راسطة،
0: حتى الكليب قوي. وايد ناس قالوا إن كل واحدة مصورينها بروح، بس مو منطقي لأنهم ينبع طول الكليب يعني.
1: يعني
0: كان خيالي.
1: كانوا يم بعض، كانوا بعاد، كانوا مسافرين، كان مكسر.
0: ختام الأغاني الأجنبية قبل لا أرد حق العربي، مع الفنانة صاحبة الأمبريلا في سنة 2007 Good Girl Gone Bad لريانا. هذا الألبوم اللي نزل في 2007 وللحين الناس تسمعه حتى وهي ما قاعدة تنزل أغاني جديدة. اللي راح يصير إنه راح نسمع نسخة أغنية أمبريلا أكابيلا، يعني راح نسمعها من غير موسيقى، راح نسمع إمكانيات صوت ريانا وهي رو بروحها بدون ولا نقطة موسيقى، بعدين راح تدخل عليها الأغنية الأصلية. هذا اللي راح يصير، بس للتنويه يعني. جاهزين؟
1: أنا دائما جاهز.
0: ريانا هل أنت جاهزة؟ ما ترد، قاعدة تبطل المايك مالها.

0: have enough time for this right now.
1: مشوار على مارينا فام.
2: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني. إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
1: انت حاليا بمشوار
3: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على

0: محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مشوار
2: آخر المشاوير يقولون مرات إن أحلاها، صح؟
3: طبعاً آخرها أطيبها دائماً.
2: فالمشوار الأخير لأنه ما مدانا نحط وايد أغاني من خارج الأغاني الخليجية، يعني قاعد نتكلم عن مصر ولبنان، فالختام راح يكون ميكس بين أغنيتين من ألبومين وايد حلوين نزلوا في 2007. الألبوم الأول اسمه كل ما نقرب، والألبوم الثاني اسمه أيامي بيك. أنغام وإليسا، ميكس واحد بين أغنية أتمنى له الخير وبتمون.
3: هذا الميكس الصجي
2: ممكن؟
3: أوكي ممكن
2: يصير صح؟
3: ممكنين ونص بعد
2: يصير؟
3: والله
2: عادي؟
3: حلوين ما تصير لهني ترى
2: ينفع صح؟
3: أوه
2: أحس ينفع. إيش رأيك نخلي الموسيقى تتكلم، لأن العزف اللي قاعد يشتغل حاليا هو عزف صار في 2026، مشروع اسمه مود الرياض، يجمعوا أهم العازفين العرب وعزفوا أغاني وايد من ضمنهم أغنية أتمنى للخير لأنغامي.

0: المكس راح يتجدي الحين ما بين أنغام وإليسا، وإحنا كنا معاكم في مشوار قديم من نوعه من استتليتيمان في سنة 2007. أنا عبدالله البكور
1: وأنا عبدالمطالب نذر،
0: هزار دايما بالإعداد وحسين غملوش بالإخراج التلفزيوني. البداية راح تكون بصوت أنغام، راح أدش عليها أنغام ثانية بصوت إليسا باسم بتمون. نلتقي معاكم مشوار جديد باكر الساعة 6 دايما على مارينا. باي باي.

0: هو مقدار محدود من الزمن، ويقال إن الحد الواقع بين أمرين، الأول معلوم سابقاً والآخر معلوم لاحقاً. ولأن الوقت سلاح ذو حدين، يا تستفيد منه وتفيد فيه، ولا عقارب الثواني تأدي دورها بالندم على اللي فات، وانت صاحب هالقرار دائماً وأبداً. مسألة وقت وتوصل للي تبي وتنجح في مجالك، ومسألة وقت وتتعثر وتكبر وتنسى. الوقت يا يكون بصفك أو عدوك اللدود، لأن الوقت هو اللي علمنا من الصديق الحقيقي اللي يكون معانا بالشدة قبل الرخاء. جربت أن الوقت يكون جميل ولو طال تحسه ثواني، وهم جربت أن الوقت يكون صعب ولو مهما قصر فشعوره يمتد ساعات وأيام. صدق أن الوقت كفيل بإصلاح ما أفسده البعض، لكن بعد إن لم تقطعه قطعك. النجومية والأضواء والشهرة والنجاح للبعض كانت وقت عدة، وحق غيرهم وقت توه في بدايته. وبين هالمراحل وعكسها الموضوع مسألة وقت.
1: أخيش كثر الوقت يخوف، يمر بسرعة ولا تحس

حس بالأيام شلون قاعدة تعدي قدامك بسرعة، ولا منو يصدق ان احنا اليوم وصلنا حلقة 16 على العد. ناصر الدوسري، هبة الدري، مريم نصير، ليالي دهراب، نوف السلطان، عدينا 5 أسابيع وصلنا للأسبوع السادس. كذي الوقت قاعد يمر قدامنا واحنا ما ندري. كله من عمري وعمرك يقولون الأوليين. اي والله، عشان كذي دايما استثمر وقتك، دايما ذكر نفسك بالمهم والأهم. لا يضيع وقتك على توافه الأمور والمقارنات ومنو سوى شنو، وليش فلان عنده وأنا ما عندي، وليش فلان نجح وأنا ما يا دوري، وليش هذا قال، وليش هذه سوت، وليش هذا نغز، وفلان اش يقصد. مستوعب اش كثر الموضوع ما له داعي؟ إلا بمسألة وقت له داعي وله داعي وله داعي، لأن عندنا كل شيء ينقال لسبب وبسبب. بس اقتضت العادة بأن الوقت عندنا يوقف في بداية البرنامج وكالعادة، ونقول الكويت دائما وأبدا عندها الوقت كله يروح فده.

0: إذا قررت إنك تسكت أنت حر، بس تضيع وقتك ووقتنا ووقت الناس وأنت حر.
1: عدى الوقت بس ما راحت عليه، وقدر يثبت نفسه رغم المنافسة. دوبة للدقايق وعوض سنين اللي فاتته. نادر اللي يدري عن عمره ووضعه، نادر أكثر اللي فاهم مدى إصراره على حلمه القديم فوق كل شيء. صار عنده نجاحات وأعمال وصرنا نشوفه بكل مكان، حرفياً لعب بعقارب الساعة على كيفه وصف اسمه بين النجوم. أحمد النجار في أول لقى بيننا بمسألة وقت.
2: هلا فيك،
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: قرب لي من الميكروفون.
2: يلا،
1: لأن صوتك إذاعي يونس يعني.
2: يلا إن شاء الله أصير معك برنامج
1: إن شاء الله.
2: يلا
1: يلا أبرك الساعات. مش تحس تقدر تصير مذيع؟
2: أقدر، ليش ما أقدر؟
1: بشكل يومي وبرنامج وتفاعل مع الناس وعلى الهواء مباشرة.
2: لا
1: لا
2: لا،
1: ليش؟
2: بعد الشهرة اكتشفت ان انا ضعيف اجتماعيا.
1: اوف.
2: اي والله،
1: مع الناس
2: احب الناس واحب اضحك مع الناس.
1: دفعتك وربعك ما شاء الله اجتماعيين
2: الحمد لله.
1: ايه؟
2: وعلاقاتي زينة مع الناس ان شاء الله. بس زحمة الشهرة متعبة
1: متعبة. اوكي، لا بنسولف. أبيك ترفع لي الميكروفون من أول الوقت.
2: يلا إيه؟ بسم الله.
1: قربة منك شوية. أوكي، هذه الساعة من أول ما أقلبها راح تبدي علاقة بيني وبينك حوارية بحتة، ربما تكون جيدة، إن شاء الله ما تكون سيئة، غالبا بتكون علاقة سامة، بس أنا متفائل فيها خير.
2: يلا
1: جاهز؟
2: جاهز.
1: بدأ الوقت.
2: يلا سترك.
1: أتمنى أنه يعني ما تعدي هالساعة الرملية ويخلص وقتها إلا وأنا وياك متفقين.
2: احتمال خيب ظنك.
1: تخيب ظني؟
2: احتمال.
1: لا لا، عشمي فيك أكبر من كذي يا أحمد. عشمي فيك أكبر من كذي. على هاشتاج مسألة وقت، أهلا وسهلا، على هاشتاج مسألة وقت تقدرون تكتبون أسئلتكم لضيفي اليوم العزيز الغالي أحمد النجار. مساء الخير حق كل اللي قاعدين يتابعونا على أنغامي صوت وصورة. مساء الخير حق اللي قاعد يتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: معي بتيك توك او بالسياره على مارينا اف ام 94. جاهز؟
1: جاهز.
0: بهالبرنامج كل شيء له علاقه بالوقت، كل شيء بالمعنى الحرفي.

0: جابتك يا زتلي ممكن امد الوقت، انت شاطر تقدر ان انت تغريني بالإجابة أن أعطيك وقت زيادة، وإذا حسيتك قاعد تلف وتدور إيه يا دقيقة تخلص الدقيقة بقول لك قواك الله كلامك مقطوع بالخير، نوقف هني.
1: عاشر
0: حلوين؟
1: عاشر.
0: عندك على إيدك اليسار لوحة مكتوب عليها بعدين، هذه اللوحة ترفع لي إياها بالحوار مرة واحدة.
1: تمام.
0: في حال كان السؤال ما تبي تجاوبه.
1: تمام.
0: علما عندك فرصة أنك تدوبلها، عندي فرصة أني أسحبها.
1: أوكي
0: حلوين؟
1: أوكي.
0: السؤال الأول أحمد، هذا أول لقى بيني وبينك.
1: صح.
0: وكأول لقى شلون حاب تعرفني عليك بدقيقة؟
1: أحمد النجار إنسان بسيط، بعيد عن إن شاء الله عن الشوشرة الإعلامية وبعيد عن الانترندات، أبو وأحب الناس تحبني، لكني في نفس الوقت سريع الغضب، و طلعت من عن طوري شوي أكون مو أحمد اللي أنا أحبه.
0: متى عيد ميلادك؟
1: 29/6.
0: 29/6؟ أوكي. أي سنة؟
1: 82.
0: ما شاء الله مبين عليك.
1: الحمد لله
0: شباب
1: مسوي خرزة على قولتهم.
0: تبارك الرحمن. إيش كثر عندك عيال؟
1: عندي عبد الله وعندي الزين. عبد الله إن شاء الله هم 20 وشهر 10، عبد الله إن شاء الله راح يصير 16،
0: ما شاء الله.
1: والزين 13 سنة إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أحس يعني نكمل الحوار أنا أديك أبو عبد الله.
1: والله ما أحب أحد يناديني أبو عبد الله عشان لا يكبرني، دام ما يبين علي.
0: أوكي لا ناحية ما يبين عليك ما يبينك. قلت لي ما تحب الشوشرة بس يجرون اسمك لها.
1: نصيبي بالدنيا.
0: متصالح وياه؟
1: اي.
0: ما يزعلك ان ينزج اسمك في مواضيع انت مالك علاقه فيها؟
1: امبلى امبلى.
0: شو تسوي بهالحاله؟
1: انسحب. والسبب مو خوف ولا جبن، ارد واقول انا لما اعصب انا ردت فعلي انا ما احبها. انا في وقت مضى ما احب اذكره كنت مو خوش شخصيه.
0: شلون يعني مو خوش شخصيه؟
1: شرير. فالحمد لله الواحد إن شاء الله كل ما يكبر يحاول يعدل من نفسه ويعدل من أخلاقه، وأتمنى أن أنا وصلت حق الأخلاق اللي أنا أتمنى أشوف نفسي فيها لما كنت صغير. الغضب أو مشاركتي بهالأمور القشرة هذه راح يخليني احتمال يخليني أطلع عن طوري وأسوي شيء أنا ما أحبه، فأخذ مسافتي.
0: شنو تعريفك حق كلمة شرير؟
1: شرير؟ شرير اللي ما يهمونه الناس، اللي ما يهمه لنفسه، الشرير اللي الوقت اللي بياخذ فيه حقه، خلنا نقول هو على حقه بياخذ حقه، ياخذ حقه بدون حسبان لأي شيء ثاني، لا اجتماعيا ولا نفسيا ولا إنسانيا ولا شيء. الإنسان الشرير أناني هو توكسيك، نفس علاقتي معك الحين بالبرنامج.
0: إيه واضح واضح. أنت كنت كل اللي قلته؟
1: أتمنى.
0: انت أي. لما كنت شرير كنت كل اللي قلته؟
1: اي
0: كنت اناني.
1: اناني كنت وكنت مو زين وكنت
0: منو تضرر؟
1: وايد ناس.
0: والله صدق
1: وايد ناس.
0: سامحوك.
1: اتمنى اللي خليني اللي خليني الحين انا بصير انسان زين، اتمنى ان يشوفون هالشيء يقولون اي والله مسكين ندم.
0: شنو اللي خلاك شرير؟
1: الدنيا، تجارب الدنيا. على شوف كتربية الحمد لله أنا تربيت أحسن تربية بالدنيا
0: والنعم فيك.
1: الحمد لله
0: والنعم فيك.
1: لكن لا ننسى أن احنا 70% من التربية تكون في الشارع في المدرسة. ومن التراما على قولتهم العقد وانت صغير، خلنا نقول هذا اللي أثر علي مو أهلي، بالعكس أنا تربيت وايد أحسن تربية.
0: الصاحب ساحب؟
1: اي. وأنا الصاحب الساحب كنت.
0: لا دقيقة بقول لك شيء أحمد، أنت عندك تصالح مهول مع الذات، أنا أحب الناس اللي كذي.
1: الحمد لله.
0: أحب الناس اللي ما تلف وتدور وتعطيني الكلام كاش.
1: إن شاء الله ما عندي شيء أخاف منه.
0: أوكي.
1: أي يعني طريق درجة إحساسي بأخطائي السابقة إن شاء الله الحين أكون أنا ما عندي شيء أستحي منه.
0: أوكي أكيد.
1: إن شاء الله.
0: أكيد.
1: أتمنى.
0: انا بعد
1: انا يغلبك على قولتك،
0: لان لا انت غالبني وخلاص. من هالناحيه تطمن
1: ان شاء الله.
0: على طاري ان ما عندك شيء تخاف منه، قبل اثبات الوجود كان في عندك خطوات عشوائيه.
1: صحيح.
0: تعتبر هالفقره شنو من حياتك؟ اسمع معي لو سمحت.
1: يوم ما ضبطت اموري، ما حصلت، ما كلمت الربع عشان يحطوني مثلا بالبزنس ولا غيره، حصلت مكان خايس اللي هو الصبرة اللي بالنص، واحد يميني وواحد يساري. والله اي والله لسه وصلت الى حشاكم الحمام بعيد بعد. المهم
2: يمي.

0: ما رأي وعلى يساري واحد بعدين يقول لكم سالفته. بلشت الرحلة، جت المضيفة تأشر لنا ربط الحزام، سووا كذي سووا كذي سووا كذي وخلصنا.
1: ودي أخليكم تكملون السالفة بس يهمني أسمع إجابته. كنت تقدم عروض ستاند أب كوميدي؟
2: نعم.
1: حدثني.
2: بدايتي كانت مع أخوي أحمد الشمري، يقدم له تحية.
1: نعم حبيب القلب.
2: في نادي الكوميديا. صارت الفرصة طبعاً، مو أنا الكوميدي، الكوميدي عبد الله أخوي. وكان عنده شغف إنه يصير ستاند أب كوميديان، وقال لي بصير ستاند أب كوميديان، ما ستاند أب كوميديان بناء أنك كنت تعرف أحمد الشمري. طبعاً علاقتي كانت فيهم محدودة بناء أن أنا كنت أشتغل معهم على خفيف جروب شنو يعني. رحت وياه وقعدنا وسولفنا وضحكنا وما أعرف إيش. أحمد الشمري حطني براسه، كانت عروضنا كل خميس في إذا ماني غلطان في مجمع ديسكفري. يوم الأربعاء كان يقول لي تعالي الحين النادي، إيش فيك عصام؟ قال الحين ضروري ضروري ضروري تيني النادي الحين. رحت للنادي كان يقول لي بس تكفى، أبيك توري الناس شلون الواحد يسولف على المسرح. أنا والله ما أعرف يعني، صدق ما أعرف، بس أحمد كان شايف فيني يمكن شيء معين وطلعت وسولفت. قال لي إيه سالفة تبي تسولفنا مثل ما تسولف لنا؟ وطلعت وسولفت وضحكت مع الناس. قال لي شفت اللي قلته هذا؟ باكر بتقدمه.
1: أوه حطك قدام الأمر الواقع
2: مثل ما أنت سويت فيني اليوم. ورحت والله وقدمت. وأنا بالنسبة لي الستاند أب كوميدي أهم خطوة سويتها عشان أدخل المجال الفني، لأن أنا وأنا صغير كنت جدا خجول. عنفي اللي كان وأنا صغير كان بسبب خجلي. الستاند أب علمني شلون أنا ترى لما حتى لما كنت أسولف مع الناس ما كنت أطالعهم بعيونهم. الستاند أب علمني أطالع الناس، علمني أحتك بالناس، علمني أضحك مع الناس، علمني ما أخاف أحتك بالجموع مثل ما يقولون. أنا كان عندي تجارب سابقة بس أيام الجامعة، يعني إن أنا سويت قائمة وصرت رئيس قائمة، حاولت أحتك مع الجماهير لكن كنت ضعيف. الستاند أب هو اللي قواني.
1: قواك في مخاطبة الجمهور؟
2: نعم.
1: بس ما خلاك اجتماعي؟
2: بس ما خلاني اجتماعي. الفن ما يخليك تصير اجتماعي.
1: لا
2: لا لا ما يخليك تصير اجتماعي.
1: شلون؟
2: الضغط الاجتماعي اللي بالنسبة لي أنا، الضغط هذا الاجتماعي يخليني أنعزل. يعني شوفي مره من المرات انا كنت بسافر والوالده، يعني احنا بين فتره وفتره سافر الوالده انا وياي. فكنت بسافر وحده من الدير، قالت لي ابي معك. قلت لها ما السفر الله يخليك شايف اكون بروحي. ليش؟ قلت لها انا الحين بالضبط قاعد اشتغل سنتين، ما اخذت اجازه، صار وقتي الوحيد اللي انا اكون فيه صجي انا احمد النجار عشاكم وحش السامع بالخله دكتور مياه. فابي اسافر، ابي 5 ايام انا بروحي. فأنا بالنسبة لي هذه الزحمة الاجتماعية ضرتني ما فادتني.
1: بس على حسب معلوماتي أنت لما تأخذ وقتك بروحك أو تسافر بروحك الموضوع أكثر من 5 أيام.
2: أي
1: تقعد فترة طويلة. صح. يا أحمد
2: صح،
1: توصل بالشهور.
2: أي
1: ليش؟
2: لأني أشتغل فترة طويلة، إجازتي تأخذ تكون فترة طويلة، يعني أنا ما أخذ إجازة كل سنة. يعني آخر إجازة كانت توني راد من الإجازة، كانت آخر إجازة قبلها بسنة، والإجازة اللي قبلها كانت قبلها بسنتين.
1: إيش كثر كانت مدتها؟
2: اللي بعد السنتين كانت شهرين تقريبا.
1: وهذه اللي توقع منها؟
2: 6 أسابيع.
1: 6 أسابيع. نعم. شهر ونص.
2: نعم.
1: هذا المينيموم، فلا تقص على أحد وتقول له 5 أيام مرة ثانية.
2: لا لا ما قل. لا هذا الحكي حق الوالد عشان ما تزعل.
1: الله يحفظها ويطول بعمرها. سلم عليها.
2: الله يخليك يعزك.
1: في نظرية تقول إن نقطة التحول تبدي دائما بعد 40. ليش وأنت قريب 40 قررت تمثل رغم أن حلم التمثيل صارحت فيه الوالد من 20؟
2: الوالد نفس الشيء، وبعدين صار تزوجت والزوجة كانت ترفض نفس الشيء. أنا كان عندي محاولة، يعني حاولت، أنا يمكن هذه أول مرة أقول أنا حاولت مع شنو يعني، بس أول يوم 3 أيام 4 أيام رجعت البيت تهاوشت.
1: أوه.
2: اي ف
1: رفض قاطع في
2: رفض
1: الموضوع.
2: قاطع نعم. اي فاتغار علي. فصار ان في اولويات، بيتي اولويه بالنسبه لي. وبعدين عقب ما على قولتهم تجري الرياح بما لا تشتهي السفره، واخترب بيتي. ان شاء الله ما اخترب
1: ان شاء الله يا رب.
2: خلنا نقول تغير نوع الشراكه. خلاص 38 سنه خل اخذ قراري، واذا الوالد كذي سويت يعني خل اخذ قراري وانفذ، واللي فيها فيها. أول إعلان صورته كان حق رمضان، أقدر أقول اسم الشركة؟
1: قول قول.
2: لشركة عطور المرشود.
1: حبايبنا المساء عليهم
2: بالخير. بالخير. وكان المخرج أخوي وحبيبي محمد النيس.
1: والله ونعم.
2: يلا تمثلي، يلا مثل. طبعا اللي رشح لي داود شعيل.
1: ونعم.
2: نعم.
1: ونعم.

0: مثلت وقعدت برمضان يم الوالد كذي ينطلع الان يطلع هي هي على قولتهم يا يوافق يا الوالد شويه يكشر يا يطرق بس الوالد حبيبي تاج راسي
1: الله يخليه ويحفظه يا رب
0: قال هالكلمه خلاص ريال وكبر وهو الشيء يحبه ويستشين بشانه ومن يومها هو واقف وياي والحين هو مره قالها قال انا اصلا ندمت ان انا ما خليتك من البدايه تدخل مجال الفني بس انا اقول ان انا الله يحبني ان اعطاني هذا الابو اللي ما دخلني المجال الفني الفتره اللي كنت انا مو زين فيها المايك بالفتره اللي انا ما كنت زين فيها
1: يعني شوف شلون التوقيت
0: خيرة رب العالمين طبعا
1: اي والله شوف التوقيت شلون
0: الحمد لله
1: يفرق
0: طبعا
1: بالوقت الصح
0: الحمد لله والحمد لله وهذا اللي صار انا من اول عمل لي مع ليالي اختي ليالي عرفون الناس ما بقول شهر تعرفون الناس
1: لو داش وانت شرير كان انت مشكلتي
0: كان مشكلتي كان ضعت كان وايد اشياء وايد اشياء
1: اي والله
0: يعني انا لما كنت صغير واقولها على الملأ ويمكن المرجع هنا ابوي يقول لي زين اعترفت انا اسوأ طفل يمر على اي اسره شو رايك في التصريح ما حد خذها من قبل
1: اسوأ طفل يمر على اي
0: يمر على اي اسره
1: انت البكر
0: اي نعم البكر والدلوع واكبر حفيد واللي تبي فدلوع من كل مكان ما حد قادر علي كنت جدا جدا مو يعني ما يعني ألف مرة أحمد ربي بكل صلاة أن أنا عيالي صار هذا الانفصال وربيتهم أمهم عشان يصير من نفسي
1: شو اللي غيرك؟
0: اطراقات الدنيا
1: شنو الاطراق اللي غيرك؟ صحاك خلاك تنتقل من أسوأ طفل لأرتب رجل اليوم ما شاء الله
0: خسارتي لبيتي خسرت البيت انا ما ادري اشوف نفسي انا اكثر واحد احب عياله بالدنيا كسرتي ما حسيت فيها مبكر حسيت فيها لما كبروا عيالي لما حسوا انهم خلاص الحين هم اقرب لي هي الحين صار احتكاك اكثر هني قلت لها بس استوب انا عندي بنت وعندي ولد وقاعد يشوفوني الحمد لله بصوره وايد حلوه وعندي طبعا عيال اخواني وغيره وغيره فقلت هذا الفاصل مو اتغير ان انا اوقف اعيش حياتي واعيش لهم
1: واليوم انت تعيش لهم
0: طبعا
1: الله يخلي لك
0: الله يخلي لك يا رب
1: يبنى طارية فلازم نسولف
0: يلا
1: وأسألك شوف لين الحين ترى ماكو سؤال أعطيتك عليه دقيقة قاعد أمد لك بالدقائق ها
0: عجبتك الإجابات
1: لا المفروض قولي أنت كريم يعني أنا ناطر مدحة تطلع منك بالغلط كذي تطرف لي إياها حبيبي نعم بحالك عبد الله
0: أبوي
1: الحياة في بيت عسكري شلون صايرة شنو أثرها على شخصيتك؟
2: بس دقيقة
0: أشوف العسكري يصير جدا قاسي لكن بنفس الوقت أكثر واحد يدلع بالبيت دائما كذي العسكري ما عنده رمادي يا هو شديد العقاب يا رحمن رحيم مثل ما يقولون علمني الانضباط بيت العسكري علمني الانضباط أثر على شخصيتي إن أنا يعني ما بقول 100% بس 90% أنا متمسك بقراراتي ومتمسك بآرائي ومتمسك بوجهة نظري هذا اللي علمني إياه العسكري
1: حلو
0: هذا باختصار
1: واللي ما قدر يعلمك إياه العسكري
0: الحنية
1: الحنية
0: اي احنا بيتنا نحب بعض بس احنا عندنا الحب بالفعل
1: الحب
0: بالفعل وهذا أنا لليوم استخدمه للحين مأثر على شخصيتي بس الحب المشكلة أنه مو بالفعل الحب أيضا يحتاج كلام حلو
1: صح الحين عرفت سر 85% من تويتاتك بتويتر ايه مبطل لك نوتيفيكيشن ترى لما تكتب يرن تليفوني
0: لا حول الله
1: من زمان ترى من زمان هالكلام يعني من اول ما تابعتك بالسوشيال ميديا
0: هذا هالاعجاب ولا عشان تتجهز لي
1: لا لا لانك صريح
0: الله يعزك
1: لان الكلام اللي انت تكتبه او تقوله مو مغلف
0: الله يعزك
1: واليوم في زمن وسائل التواصل الاجتماعي في 85% فيك ناس مزيفة ما فصرت لما الاقي احد حقيقي يصير فيني هلا ابوي تعال دقيقه
0: الله يعزك
1: ابي ابي ابي احد يقول احيانا اشياء انا ما اقدر اقولها
0: الله يعزك
1: ف اوكي فما تعرف تعبر
0: ما اعرف اعبر عشان كذي ساعات كلامي دغري وساعات ساعات هي بالعيد
1: مع انك لاي تمثل دور الحبيب حبيب
0: تصدق عاد بالواقع ما اعرف وتصدق بالمشاهد اللي تمثل فيها دور الحبيب هذه كم مره نعيد المشهد
1: لا والله
0: أصعب مشاهد عندي مشاهد الغزل أصعب مشاهد

0: مع انك تغازل بعيونك يعني.
1: اصل الواقع شيء وتمثيل شيء ثاني.
0: معناته اجدت الدور
1: ان شاء الله. اتمنى
0: والله
1: اتمنى.
0: متى اخر مره عبرت؟
1: لا
0: والله من زمان.
1: او
0: مر وقت هالموضوع. حق منو كان؟
1: ما اذكر.
0: ما ودك تعبر؟
1: لا والله ما اذكر. ما ودي اعبر.
0: ايه
1: انا الحين معك شوي قاعد اعبر.
0: لا قاعد تسولف.
1: اي هذا تعبير يعتبر تعبير تفضفض مثل ما يقول.
0: اوكي اوكي انا راضي. انا راضي. في كلمه راح تتكرر معنا وايد وما عليه تحملها مني اللي هي الواسطه.
1: حلو.
0: لانه مو معقوله دورك بجمان هو دور في بداياتك. حدثني عن الواسطة أحمد بدقيقة.
1: اشتغلت إعلان لأحد البنوك مع أخوي المخرج خالد الرفاعي.
0: ونعم.
1: عقب ما خلصنا كان يقولي أنت دراما يا أحمد ودارت الدنيا راحت دارت سنة. كان ذي قالت يقول تذكر لما قلت لك أنت بالدراما لازم تدش دراما؟ قلت له والله أنا ما أقدر أدش دراما بفرصتي. تقول يلا الحين باكر يكلمونك الشباب. وكلموني وعطوني ترى كان مكان دور جمان ترى دوري صغير دوري 40 مشهد من المسلسل كله ترى. والله العظيم كنت
0: ترى شايف جمون.
1: والله 40 مشهد
0: كان مسلسلي اللي اشوفه على التردمل بالجم.
1: الحمد لله قاعد اقول لك صارت وافيج من رب العالمين ان انا وليالي لمعنا حبونا الناس لاحظونا الناس.
0: صح.
1: هذه فرصتي كانت هذه وسطتي خالد الرفاعي.
0: احمد ليش من زمان بخاطرك الموضوع؟ أيوة. شنو شراره التمثيل عندك متى بدت؟
1: من على قولت من استوعبت الدنيا. أنا من استوعبت الدنيا أنا على قولة الوالدة تسميني أنت يا أفلام هندية يا أبيض وأسود. أنا كنت أفلام هندية وأبيض وأسود وإسماعيل ياسين كنت مقطع إسماعيل ياسين. وقلت لك لأن أنا في إحدى العائلتين أنا البكر العود فما عندي أصدقاء ما عندي عيال خالة يعني بيتها لأمي فكنت ألعب بروحي. بتقولون مينون بس كنت ألعب مع ظلي ولأن أنا وأنا صغير شعر الكيرلي وكل شيء هذا فكنت ألعب مع ظلي إن أنا عنتر ألبس جليه وألعب وكان في فورم داخل حر والظهر والعب بس كنا انا عنتر وبلشت كذي امثل وبعدين دخلت مسرح المدرسه. حتى اذكر اول مسرحيه كانت لي في ثالث متوسط. كانت مسرحيه كوميديه بالانجليزي بعد. وبس مشت الدنيا كذي قمت اشتغل بالمدرسه بالجامعه بالمدرسه يعني هالسوالف هذه. لما تخرجت قلت حق الوالد ان انا بدخل المعهد العالي ديكور مو تمثيل ما ارضى لان عسكري لان شوف انا ما الومه طبعا لان هم من جيل كلنا ابوي وابوك وغير جيل شافوا ان الشهاده ايش كثر تفرق.
0: صح.
1: شافوا الوظيفه الحكوميه ايش كثر اضمن يعني انا حتى انا جيلي اول ما اشتغلت ترى بالقطاع الخاص ما كان في دعم عماله بالكويت.
0: أوه.
1: كان معاشي 300 دينار كنت اشتغل محطه بنزين 300 دينار. فهم عاشوا وشاف يعني انا خص الوالد انا الوالد كان وكيل ضابط وبعدين كمل دراسه وصار ضابط. فهو شاف الفرق لما هو اخذ الشهاده واخذ المنصب فعشان كذي كان له تبي تصير تصير ضابط تصير دكتور تصير مهندس حتى مدرس ما كان يبي يصير مدرس بدنيه لان كان وقت المدرس البدنيه كان راتبه ضعيف. كانت هذه كلمته بقول لك صوره بحد كان يقول لي شنو تصير ابله كان لان هو يبي الافضل حق بكره بس مثل ما قلت لك ما صار نصيب دخلت بعدين عاد في عندي رحلتي الدراسيه مضحكه وطويله.
0: حدثني عنها عندي وقت.
1: عندك وقت؟
0: اي
1: اول مره تخرجت من الثانويه.
0: اي ثانويه تخرجت؟
1: انا اول شيء دخلت مقررات ثانويه فلسطين.
0: اوكي.
1: انا دفعتي بشار الشطي.
0: اوه نعم ونعم بحموني.
1: بحموني. انفصلت من المقررات حولت عامه لاني وايد عاجل. أي. ولاني وايد خوش ولد.
0: لانك ما اذيته.
1: لانك الله يحفظك. نعم. اي نعم الله ان شاء الله يسامحوني. حولت النظام العام. طبعا النظام العام انا كنت علمي هني وهني رحت ادبي فردوني سنتين.
0: اوكي. فردينا من الصفر.
1: ردينا مو من الصفر رديت ثانيه ثانوي.
0: اوكي.
1: تخرجت بدال 2000 تخرجت 2002 بنسبه 61% ودخلت المعهد التجاري وبعدين انفصلت. وبعدين دخلت صلاه ملاحه وقررت ان انا وعبد الله اخوي نعيد الثانويه منازل وعدنا الثانويه ويبنا نسبه ودخلنا الجامعه.
0: جامعه الكويت.
1: جامعه الكويت بس انا ما كتب لي الله يعني ما توفقت.
0: شنو كان اي كليه؟
1: كنت كليه الادب. كنت ابي اعلام. بس كانت على دفعتي انا دفعتي 2005 كانت دفعتي يبون نسبه حق
0: الاعلام
1: حق الاعلام ولكن صايع بالانتخابات ولا ما كان في معدل فدخلت تخصص فلسفه.
0: اوكي.
1: ومن حب يعني ما دخلت فلسفه لانه سهل. دخلت الفلسفه لان انا احب الفلسفه وبس ما صار نصيب بعدين وتزوجت وما كملت دراستي ومشت الحياه الحمد لله
0: لليوم.
1: اي
0: ما ودك يرجع الوقت وتكمل
1: اي تجربه تمر فيها يا علي هي اللي سويتك الحين.

0: تثق وآمن أي تجربة مريت فيها كانت سيئة ولا زينة هي اللي سوتك الحين. أنا عاجبني أنا الحين.
1: العبد وزيون.
0: العبد وزيون إيش فيهم؟
1: شلون وضعهم بالدراسة؟
0: لا ذلك شطار علمهم. متفوقين الحمد لله وخوش عيال الله يحفظ لي إياهم وحبهم وموت عليهم و... والله يبارك بهم اللي مربيتهم هالتربية هذه.
1: ونعم فيك وفيهم وبالكل. إذا ياك أحد فيهم قال لك يبغى مسيرتك لا تدخل نفس المجال،
0: تبي الكلمة اللي قلت لي إياها؟ قلت لهم إياها.
1: أوه
0: أي الكلمة تبيها نفسها هذه؟ قلت له تخسي
1: أخ.
0: وأنا مرة علياء جوهر سألتني ببرنامج برنامجها إنه هل تدخل عيالك المجال الفني؟ قلت له لمن يشتغلون يشتغلون يتخرجون يشتغلون ويستشيرون بشانهم. ذيك الساعة لا حول ولا قوة، لأن الود ودي ما دخلهم.
1: الود ودك ما دخلهم. أوكي خلصنا. بس دقيقة سؤال في عيا أكثر.
0: الله يستر.
2: مسألة وقت.
3: وقتك بيدك، يا تستغل صح يا ضيع بنفسك.
4: ضيعتك
2: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم.
3: إذا قررت إنك تسكت أنت حر، بس تضيع وقتك وقتنا وقت الناس وانت حر.
1: أول فقرة كان اسمها بس دقيقة
0: كم خذنا فيها.
1: هالفقرة اسمها جبرني الوقت. تعرف هالغنية؟
0: شو ما أعرفها.
1: تشمت فرصة وجت
0: وجتلك
1: وانت عاد من الله تبيها. مو أنا، أنا ما أبي.
0: لا أنت خوش بالكتير.
1: والله أنا ما لي شغل. جبرني الوقت هي فقرة اسم على مسمى. دانا راح تعطيك سبينر تضغط عليه، كل مرة راح يوقف على وقت معين.
0: أوكي.
1: هذا هو راح يكون الوقت المتاح لك للإجابة على السؤال اللي بسأله. جرب، خلنا نشوف أول وقت راح يطلع لك إيش كثر.
0: محظوظة نص دقيقة بيطلع لي.
1: لا إن شاء الله. ما في نص.
0: ما في دقيقة. ما
1: أقل شيء في دقيقة. أول وقت طلع
0: دقيقتين.
1: دقيقتين شفت شفت. أوكي السؤال يقول: تحت اسمك بالإنستغرام كاتب فارس في زمن الفلاتر، إيش قصدك يا فارس زمانك؟
0: فارس في زمن الفلاتر، الفلاتر ما تحكي عن الفلاتر، الفلاتر الفلاتر اللي أنت مساء قلت عنه عن الفيك. أتمنى أنا أكون الفارس في زمن الفلاتر، أكون أتمنى الناس كلهم يشوفوني مثل ما أنت تشوفني إن أنا صجي.
1: انت صجي وايد،
0: بس هذا اللي اتمنى.
1: وهذا اللي خليني استغرب، الصجي نفسك ما يتحمل الوسط الفني، يتعبه وايد.
0: بس احبه، هذه المشكله. شوف تعرف لي العلاقه التوكسيك هذه اللي انت تحب الشخص اللي قدامك هو مأذي، بس تحبه.
1: كشر عن انيابه.
0: ايه من اول، يمكن من اول سنه، من اول سنه، بس انا مقتنع على قولتهم حكم رب العالمين أكبر من الناس.
1: ونعم بالله. شنو اللي اكتشفته في فلاتر هذا الوسط الجميل؟ حدثني عن فلاتر.
0: مو طبعا مو تعميم
1: أكيد.
0: اي احنا شرب. لا مو لك انت، ربعنا احنا ما شاء الله عليهم.
1: أعزائي ربعنا الدلوعين على قولة أحمد. التعميم لغة الجهلاء، وإن شاء الله يا رب لا أنا ولا أحمد بعيون أحد فيكم جاهل
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. فأكيد لما نتكلم كل واحد قاعد يتكلم عن فئة، إلا اللي على رأسه بطحة مشكلته.
0: صح.
1: نتفضل تفضل طويل أمر.
0: النفاق.
1: بس. بس
0: عمري. يعني شوف أنا شوف اشتغلت حكومة، اشتغلت قطاع خاص، اشتغلت في الكويت إيرويز اللي هي نص نص على قولتهم. خدمتي 15 سنة، اشتغلت بكل مكان وشفت الخبات الوظيفية وشفت النفاق الاجتماعي. ما أدري هل هو المجال الفني أكثر ولا أنا كبرت قمت ألاحظ أكثر.
1: نافقوك.
0: أوه.
1: زلغوك.
0: أي
1: جدامك يحبك وراك قال فيك.
0: طيب طيب طبعا.
1: شان تصرفت؟
0: أضحك بويه، لأن أنا أدري أن هيبتي تخلي ما يدري يقولها جدامي، مو خوف، شخصيتي ما تخليه يتكلم جداً.
1: ليش ما تواجه؟
0: أنا مواجه؟ قلت لك لأن أنا ردت فعلي مو زينة، أخاف عليه مني.
1: صار؟

0: قلت لك انا تحاشى، انا قلت
1: كاف غيرك شرك.
0: اي انا مؤخر شري على الناس.
1: ما تخاف بيوم من الايام تنفجر؟
0: طبعا راح انفجر.
1: والفارس يطلع سيفه ويكسر كل الفلاتر.
0: قاعد احاول اجمع هذا الفارس، او خلنا نقول اتم قاعد الحصاني.
1: اي بس يمكن بيوم من الايام الموضوع ما تقدر تسيطر عليه.
0: الفكره موجوده يعني، فكره الانفجار هذه موجوده علي. اي والله موجوده، احنا انا انسان
1: اكيد. أنا إنسان. الفكره شلون موجودة. شلون تسيطر عليها؟
0: اروح النادي اقسم بالله.
1: صادق
0: يعني صدق. حتى مدربي كذا مره يقول لي احمد اهدى اهدى راح تعور نفسك.
1: شنو اكثر شيء يستفزك بعيدا عن النفاق؟
0: انك تظاهر عقلي، انك تسوي نفسك اذكى مني. مو كذب، كلنا نكذب ترى، كلنا نكذب، سواء على قولتنا احنا نسميها كذبه بيضه او كذبه بيضه.
1: الكذب مو الوان،
0: هو كذب، بس كلنا نكذب، كلنا في نقطه معينه نكذب، النافق لا نقص على بعض. صح. ماكو احد صادق 100%
1: اكيد،
0: بس لا تكون انت كذاب وانا كاشفك وهي اتناقش معاك بالطيب عشان نحل المشكله وتستعبط مخي.
1: يستغفلك.
0: اي انا هذه تفجرني. ما اقوم اتحكي حتى من كوعي.
1: اوكي منطقيه الاجابه، اعطيتك عليها وقت زياده لان شدني الموضوع.
0: أشكرك.
1: شدني الموضوع. أشكرك. نشوف ايش كثر راح يطلع لك وقت الحين ونعرف.
0: ان شاء الله 3 دقائق.
1: ايه اقول لك شيء، هذا السؤال تحتاج في وقت.
0: والله 3 دقائق. لا 3 دقائق.
1: ايش كثر طلع؟
0: 3 دقائق.
1: مش نص. حظك حلو
0: صدق. بس عندك
1: احلف
0: العادة، العادة ولا تشوف ولا بحياتي دخلت كوبر ربحت في النار.
1: من شوت.
0: ايام شوت.
1: حاول مرة
0: ايام شوت. ايام شوت عطيت اخوي الصغير تذكرة بيروح المباراة، كان عشان اعطيه تذكرة وهو قاعد بالمباراة بيمشي، كان اعطيه تذكرة حق المصري اللي يمه، كان المصري يربح السيارة.
1: لا والله.
0: اي والله
1: كانت بيدك.
0: هو مسافر عشان خليته يدق عليك الحين.
1: كانت بيدك.
0: بيدي اعطيتها حق فهد اخوي، كان وقتها عمره يمكن 13 14 سنه شيء كذي.
1: حلو. كان يعطيها حق اللي
0: كان يعطيها حق المصري اللي يمه الله يحفظهم اخواننا المصريين، كان يربح السياره.
1: عليه بالعافيه. كم كان عمره؟
0: اتوقع 13 14 اصغر يمكن شوي كذي.
1: في فنانه شابه اصغر منك ب 14 سنه. نفس الفرق يعني تقريبا. قلت انها سبب نجاحك. وتقول انها علمتك التمثيل في جمان، وبعدها صارت شبح يسابق اسم احمد النجار الى ان حاولت تتميز بروحك. احمد وليالي دهراب، متى قدرت تنجح بدون ليالي؟
0: اول شيء اقدم لها تحيه الشيخ ليالي، اموت عليها وهي تدري. انا قلت نص الكلام اللي انت قلته، النص الثاني انا ما قلته. انا ما قلت هي اللي علمتني التمثيل. في خلال مرحلة جمان كان اللي واقف على راسي استاذي وحبيبي واخوي استاذ خالد جمال، هو اللي كان مجابلني عدل، هو اللي زاد مشاهدي، هو اللي ليالي وقفت معاي وقفت معاي، نجحت وياها نجحت وياها. متى نجحت من غير ليالي؟ انا عندي عملين بس اللي هم مع ليالي وهم اللي نجحوا، امينة حاف وجمان. انا جنية معاه ما نجح. ياسين عبد الملك كعمل نجح، بس ترائيتي انا وليالي ما نجحت. ترى
1: ملوها الناس
0: اعتقد، مع ان الناس حابين شخصيتي وقتها اللي كانت شخصيه المدمن او شيء كذي، بس انا انطباعي انا احس ان الكابلز هذا او الثنائيه هذه ما نجحت مثل اللي بامينه ومثل كثنائي.
1: ليش وافقت تعيد الثنائيه بعد ما نجحت؟
0: انا احب اشتغل مع ليالي ترى، انا احب اشتغل مع ليالي.
1: تستاهل ليالي
0: والله. انا احب اشتغل وياها، وقلت لك ليالي أنا وياها بالعين على قولتهم. بس
1: في كيمياء.
0: في كيمياء، واللي خلاني هذا الكيمياء وهذا النجاح هذا تطمع، لا تقول لي ما تطمع بالنجاح.
1: صح.
0: لمعة هذه النجاح هاي مغرية جدا. بس متى نجحت؟ نجحت وايد. أنا عندي ما حصل نبهان الناموس، أنا عمل أحب أموت عليه عمل الناموس ما حصل نبهان. اشتغلت في عمل معاي كانت زينب كرام، اشتغلت منو بعد؟ منو؟ أسامي وايد والله.
1: ما شفت ثنائية كسرت الدنيا.
0: غير مع ليالي صح. صح.
1: عشان بعد اكون احقاقا للحق، بعد ثنائيه مع فاطمه كانت في الغميضه هم كانت أي ثنائيه،
0: بس الانجح
1: الانجح ليالي.
0: لا ليه الانجح ليالي؟
1: فهذا النجاح اللي ينقال عنه نجاح اللي اليوم ما قدرت تنجح عليه بثنائيه جديده؟
0: لا نجحت عليه بس مو بثنائيه. الفن هو مو ثنائيات، وانا لما دخلت الفن وانا ما كنت طامع

0: ثنائيات. عشان كذي كلامك على ما تم كان سؤالي واضح، نجحت عليه بثنائيه جديده انت بروحك نجحت ادري
1: الحمد لله كثنائيات. قاعد اقول لك انا مساحه قلت لك انا سيء اصلا بالادوار الرومانسيه، هذا واحد قلت لك سبب نجاحي مع ليالي ان ليالي فهمتني اعرف اعطي معاها رومانسيه. يمكن غيرها ما فهمت، ما يمكن ما صار كيمياء بيننا
0: لانها كانت تروح على الكوميدي.
1: لانها كانت تروح على الكوميدي، واحنا ترى احنا يعني احنا كخليجيين ترى احنا او احنا ككويتيين بالذات ترى احنا مغازلنا بالغشمره، ما نعرف نغازل هذا الرومانسي مثل الاتراك. احنا كل شيء شزين هذا احنا هذا مغازلنا. فلما يصير رومانسي وايد انا احمد ما اعرف مع ليالي لما يصير شيء شعبي المغازل اشتغل وياها.
0: وفرت لك الهروب الامن.
1: الهروب من
0: الادوار الرومانسيه البحته 100%.
1: ليالي
0: اي
1: اي اي ليش الواحد ينكر؟ شوف انا كذا مره يقولوا لي يعني مو انتم برا يقولوا لي انت لا تقول فلان كان له فضل ولا فلان لا جميله ولا لا. انا اقول
0: اللي قال لك كذي ترى قاعد ينصب لك فخ يا اخوي.
1: ادري يا عليك
0: شنو لا تقول ليش لا تقول
1: ليش ما اقول. اشكر الناس ترى الكلمة الطيبة إذا ما خذيت مقابلها عند ربك ما تضيع.
0: طبعا
1: أقسم بالله ما تضيع
0: صاج والله مصدق
1: إذا مو اليوم ولو بعد حين
0: صح.
1: بس كل الكلمة الطيبة ليش يعني شوف أنا نزار القندي في إحدى المقابلات قلت أنا مدرسة نزار القندي وفعلا لأن أنا بدايتي التمثيلية الفعلية كانت مع شنو يعني هم اللي يمكن إذا أنتوا تشوفوني أنا أمثل واقعي هذا شغل نزار هو اللي كان يطنز علي لا تسوي شيء بويك لا لما قلت كذي ورحت قعدت عنده بالبيت زفني هو شخصيا قال لا تقول أنا هو ما يحب بس أنا ما أعرف ما أقول اللي عنده فضل. شوف السبب الأول الله رب العالمين مو النص الله كاتب لي هذا الطريق
0: أكيد
1: هذير كلهم سبل كلهم على قولتهم خلنا نقول سيارة وصلتني لازم أشكرهم.
0: حبيت أنك قلت سيارة وصلتني ما قلت درجة في سلم النجاح هذا دليل ان انت ترافقهم بالرحله ما تصعد على افا احد وتعامل
1: ما صعد ما صعد ما صعد.
0: هذا شكل الاجابه اللي يخليني كمحاوره استوعب انه ما قاعد اتكلم مع انسان وصولي.
1: الحمد لله اتمنى
0: اقول لك شيء
1: قول لي
0: ما اقوله بالعاده بس دام ان انت فاتح قلبك وواثق فيني وقاعد تتكلم بهالصراحه بقول لك تدري ان في اغلب الحوارات اللي نسويها الجمهور يسمع اجابات وانا اسمع اجابات ثانيه.
1: الحمد لله انت قاعد تسمع نفس الشيء
0: اللي قاعد اسمعه
1: ايه؟
0: وهو اللي قاعد اخذه ليه الحين
1: الحمد لله
0: ارجوك
1: ان شاء الله
0: كمل كذي
1: ان شاء الله
0: حلوين ليه الحين وضعك سليم خلينا نشوف ايش كثر الوقت اللي بيطلع حق احمد النجار
1: برضو
0: برضو برضو برضو برضو, برضو. ما راح نخلص ليه الحين الوقت يجبرك الوقت يجبرك
1: دقيقة
0: قلت لك في كلمة بنروح ورد عليها وايد شنو كانت الواسطة اي نرجع للواسطة
1: يا الله
0: لأن مو عادي تكون علاء الدين في مسرحية يعني تدري انك البطل بعد شلون صارت هذه
1: هذه شلون صارت هذه يا محفوظ السلامة هم بدون واسطة تخيل لأن أنا ساد وعمي نجف جمال ما أعرفه من قبل ولا واجهته ولا الدكتور محمد ولده ولا أعرفهم أنا اتصل علي واسطتي يوسف الحشاش
0: والله والنعم
1: كان يوسف الحشاش أعتقد هو مسؤول عن شيء بالإخراج داخل المسرح ما أبي ناسي المسمى بالضبط كان يقول لي تبي تصير علاء الدين اوف تلقي تعال باكر المكتب الفلاني جيت قعدت لما شرحوا لي ودريت انها هي علاء مو علاء الدين هو ولد علاء الدين وتكمله القصه اول كلمه قلتها حق محمد جمال قلت له مشكور انك اختارتني كان يقول لي يلا ندش على الماديات كان اقول انا اخذ الكثر عشان لا تكاسرني وكاسرك لان انا ابي الشخصيه حتى يا مدير الانتاج كان يقول ها كان يقول اتفقنا احنا خلصنا كان يقول
0: خذيت اجرك
1: الاجر اللي طلبته بالضبط لان انا نزلته عشان علاء الدين
0: لا تقول لي
1: إيه لا انا قلت له الكلمه إيه؟ قلت له هذا الاجر عشان لا تكاسر ولا هذا اخر اجري عشان اشتغل معاك ما انا شاري الدور
0: كم مره سويت هالحركه
1: وايد ثاني الحين مسويها قبل اسبوعين
0: شريت دور
1: اي نعم اشتري الناس
0: تشتري الناس
1: اشتري الناس مو الدور
0: برافو بس بعض المرات تشتري الناس ويبيعونك يبقى الدور هو اللي يعني
1: اي طبعا شوف احنا ما طبعا هو عشان الناس مو معناته ان انا اخذ دور خصوصا ان احنا ما شاء الله ربعنا هني ما

0: ادري متى بيكبروني وياهم. انا يعني بدون ذكر سامي. فالدور مهم.
1: لا لا في دلقومه هالكبر صدعتها.
0: الدور مهم.
1: ليش ما يكبرونك وياهم؟ ايش فيهم؟ يستثنونك؟ لا تدري، لا تسوي روحك ما تدري. عهدتك صريح. ويا
0: انا ما احب اقول هذه الاجابه، مو ادري، انا ما احب اقول هذه الاجابه، ما احب اقول انها هي غير النعيب انك تقال الكلمه،
1: بس واقع.
0: عشان كذي ما احب اقول، عشان كذي انا اقول ظروفهم.
1: هذا افتراض حسنيه ولا تلميع صوره ولا ايش قاعد تسوي؟
0: افتراض حسنيه.
1: ما تبي تشيل بقلبك؟
0: ايه ارد واقول لك ما بطلع الشر اللي فيني. وايد ترى وايد من ربعي انا سويت معهم هذا الموقف، نزلت بسعري وقلت لهم هالكلمه، واتوقع الحين راح يسمعونها. قلت لهم هالكلمه، قلت لهم انا سويت كذي مو عشان باكر توقف معاي، قلت له عشان باكر لما يصير شغلي انا ادري من اللي اطلبه يوقف معاي ومن اللي يجيب بخشم الدينار. والشخص هذا ما قصر، عقب سنه بالضبط وراني الموقف اللي يخليني اجيب بخشم الدينار.
1: بخشم الدينار.
0: اي نعم.
1: الادوار زائله وهذا كل اللي قاعد نعيشه اليوم بيخلص.
0: صح.
1: تبقى السمعه الطيبه.
0: السمعه الطيبه ان شاء الله. وانا ما اكل شيء، انا جاي بك انت رفيجي.
1: يلا هذا هذا الوسط اللي استذبحت عليه. شوف
0: أيوة.
1: هذا تفضل.
0: لا موجود ترى الزين وايد.
1: ادري ادري.
0: لا والله. لا الزين وايد، واللي وقفوا معاي يعد لك اياهم، يعدون واصابع ايدي وريولي اللي وقفوا وياي اللي ما قصروا وياي اللي
1: ونعم ونعم
0: انا وياك فيكم. انا وياك من ساعه سولفت معاك انا عن ابراهيم العبادي.
1: والله ومليون نعم حبيب القلب.
0: والله في وايد يعني ترى يعني اكبرها واسمنها ما قصروا معاي.
1: لانك تستاهل
0: ان شاء الله، اتمنى تستاهل الطيب.
1: هذول الناس اللي ما قصروا وياك هذول يبون يكبرون وياك، يكبرونك وياهم.
0: اتمنى، مع ان في تصرفات تصرفوها تالي عكست اللي سووه. شوف في منهم بعض منهم وقفوا معاي يكبروني عشان اصير تحت ظلهم،
1: يحتكرونك بشكل غير مباشر.
0: ومن بديت وانا هذه ترى يعني المين المشكله الاساسيه، أنا يا شباب أنا فريلانسر ما هي شغل، لا تحسبني عليك. أنا أحب الشلالية وأحب الربع كجروبات شغل، إن أنا فلان وفلان لما إحنا نشتغل نسوي شغل مثل جروب زرقون. بس إنك أنت تحتكرني عندك، وصارت مواقف يعني وايد تحتكرني عندك، لا قلب الدنيا. أنا ما حد يحكرني.
1: جروب منو قلت لي؟ زرقون.
0: إيه
1: وهناك مو ياهم
0: السنة، مو معهم، تجربة جديدة عندي.
1: هرقل
0: عندي تجربة جديدة. وزفوني زف، أو أصلا من كثر ما هم زعلوا الشخصية اللي كنت المفروض أمثلها بالمسرحية شالوها بكبرها من القصة. إيش رأيك؟
1: والله صدق.
0: نعم حبايبي هذي الأوفاي عائلتي الثانية.
1: ليش مو ياهم؟
0: رحت مع البلام.
1: إيه شريت مكان حلو.
0: إن شاء الله يكون مكان حلو.
1: آه
0: ان شاء الله يكون، ان شاء الله يكون عندي مكان، يعني لي مكان بينهم.
1: بو مزيان
0: الوحش
1: ترافج الناس بالوسط بمكان، وترافج بو مزيان بمكان ثاني.
0: والله
1: والله بمكان ثاني.
0: صدق
1: نروح حق الوقت، لان انت وديتني حق السؤال اللي ابي وديت.
0: انا قاري الاعداد وياك من.
1: لا لا لا يا جماعه والله مو قاري الاعداد، لا حد يمسكها علي، ممنوع منعا باتا احد يقرا الاعداد.
0: والله حتى يوم قلت لهم لمحولي ما لمحولي
1: ابدا، ممنوع.
0: دقيقه وثلث.
1: دقيقه وثلث بو مزيان هنا بالطاري وبالسيره. في ناس يقولون انك كبير على اليهال في مسرحهم، فاول شيء ابي اعرف شلون شفت تجربه مسرح الطفل، وليش باول فرصه للكبار سديت باب مسرح الطفل؟
0: اول شيء ما سديت باب مسرح الطفل. ما سديت نهائيا، لان شوف شفت انت مساعد تقول لي اذا عصبت ممكن تنفجر. الشيء واحد من الاشياء اللي بالمجال الفني اللي ما تخلينا ننفجر المشاعر اللي يورونك اياها الاطفال.
1: صح.
0: في مسرحيه زيتورا، اول مسرحيه لي، اول عرض كنت قاعد بالكواليس مع مويمتي فتاه السلطان.
1: ونعم
0: كان اقول لها راح تكون هذه اخر تجربه مسرح. تقول لي ليش؟ قلت لها حدي متوتر وانا ما يعجبني، انا كل يوم اسوي نفس الشيء. انا طلعت من الدوام عشان ما اسوي كل يوم نفس الشيء.
1: كلكم كذي انتوا ما تطلعون من دوام عشان كل يوم ما تسوون نفس الشيء؟ كلكم كذي نفس الشيء. انا ما ادري شلون صامله فيني سنه ونص سنتين للحين يعني. اوكي برافو. انوع لها بشخصياتي كل يوم. هي شخصيه
0: عشان كذي ما تمل.
1: عشان ما تمل.
0: عشان ما تمل.
1: اسلم طويل امان.
0: من قال سالم؟ دخلت اول ما حيوني الاطفال حسيت اني جون سينا.

0: خذيت كمية مشاعر كمية حب صادقة ما قط بحياتي شفته. أعطوني كمية حب أدمنته لدرجة أنا الحين بالبروفات، شوف أنا الحين بالبروفات وأقسم بالله متشاغف من قلبي محترق ودي أرجع المسرح طفل. بس مو مزيان واحد من الناس اللي يقول لي أنت كبرت علم طامر، أنا ما أشوف نفسي كبرت. أنت تشوفني كبرت؟
1: لا
0: أنا ما أشوفني كبرت، عندي صحة الحمد لله، عندي جمهور. أنا ما بقول أنا مو نجم شباك مسرح الطفل، لكن أنا الحمد لله اسمي يأثر في مسرح الطفل. هذا اللي مخوفني الحين في مسرح الكبار، إن أنا ما أخذ نفس ما بيقول الحج نفس القيمة في مسرح الطفل، ما أقدر أخذها مسرح الكبار لأنهم الشباب أصلاً فطاحلة.
1: أرفع لي الميكروفون وجاوب هالسؤال، شلون صار ديل شوغر دادي؟
0: لقى لي يوسف الغيث كان يقول لي أنت لمتى مسرح الطفل؟ قلت إيش عليك؟ كان يقول لي مو زيان يقول مو هذا اللي يقول، قلت له يقول لك ها كوبي يكلمك شان أكلمه؟ كان يقول لي أنت لمتى بالطامر مع الأهل؟ قلت له تبيني؟ قلت له يلا أنا أبيكم. أنا من العام لما اشتغلت أول العام مع عزوز النصار في باب السين
1: أي
0: حيست وأنا حن عليه، صارت ما صار نصيبي مع عبد العزيز، طبعا عزيز أخوي وأحبه وأموت عليه، ما صار النصيب
1: حبيب القلب وسعد،
0: صار النصيب مع البلامو والبلامو عزيز النصار، نفس الفيشة نفس
1: صح
0: وجهان لعملة واحدة
1: صح، ونعم فيهم اثنينهم ونحبهم اثنينهم
0: والله.
1: بس انت اليوم واقف مع البلام احمد العنان
0: ايه، وهذا اللي مخوفني،
1: ويعني الكوميديا راح تأتيك من حيث لا تعلم.
0: هذا اللي مخوفني،
1: شني برجع حق الستاند اب كوميدي مرة ثانية
0: عيو اسوى لك انا كنت ستاند اب كوميدي عطوني لانه يخلعون ان شاء الله، ولا يعني طبعا ابو فواز ماكو كنت ما تقدر تصيده ابو فواز
1: اكيد اكيد،
0: بس مو مقصرين معي لا بفواز ولا بمزيان، يعني قاعدين كأنهم قاعد يسوون لي دورة، كأنهم قاعد يعطوني ورشة عمل قاعدين لوحده.
1: إذا نجحت ومن المتوقع جدا
0: إن شاء الله أتمنى
1: بأنها تكون تجربة ناجحة
0: إن شاء الله أتمنى،
1: راح تكمل بمسرح الكبار ولا للحين عينك على
0: لا لا
1: على
0: أنا هركليز؟ شوف أنا عيني على الأفضل لي والأفضل لمستقبل عيالي وين ما كان، ممكن يكون باكر ابطل التمثيل اصير معك مذيع
1: ابركها ساعه
0: ساعتك ابرك، فما له شغل وين طريقي وديني، وان شاء الله شنو قراري ان شاء الله يكون وقتها صح بروح، بس هي فتحت باب خلني انا افتح باب وان شاء الله انجح، تيجي الساعه تزيد زيد العروض زيد الاوفرات تزيد الدنيا تقدر
1: نزيد الاجر
0: يا الله.
1: اول اجر كم كان عشان لا تقول لي تقدر تقول
0: اقول اقول اقول, أقول, أقول, أقول
1: 75 دينار اول اجر كان،
0: ما اقول لا ما استحي بالعكس انا اجري كان زين 1500 دينار
1: على كم حلقة؟
0: على قلت لك على 40 مشهد
1: 40 مشهد هي. والله زين
0: اي وايد زين، قلت لك خالد الرفاعي ضبطني
1: والله برافو،
0: وعقب ما خلص دق علي قال لي سوي شفتك تسوي شيء اقل من هالمستوى ما راح اشتغل معك طول عمري،
1: وما اشتغل معك للحين
0: الظاهر ان نزلت والله سمحتها من لساني
1: نحبك يا خالد الرفاعي نحبك والله نحبك يا حبيبي
0: والله والنعم
1: يا هالوسط اللي كل ما قلت كلمة لازم تبرر عقبها عشان ما حد يزعل
0: لازم
1: إيه
0: لازم
1: عشان ما حد يزعل نشف ريجي نشف ريجك
0: هاي
1: الباقي لي آخر سؤال بجبرني الوقت، شنو الوقت اللي بقى؟ دقيقتين وعشر ثواني عشان تجاوبني على آخر سؤال في جبرني الوقت، وبعدها راح أعطيك بريك مرتب تبل ريجك وتريح
0: يلا
1: تمام؟
0: تمام.
1: تعرف أغنية كل مكان اطلع لك يمين يسار اطلع؟
0: قالوا لي حسن حسني بعد.
1: منو قالوا لك؟ منو قالوا لك؟ منو منو منو منو دقيقه منو قالوا لك؟ سمعني
0: ربعي قالوا لي حسن حسني
1: حسن حسني، لان انا وشوق قبل الحلقه قاعد نتهاوش هي كاتبت لي يقال ان احمد النجار هو بيومي فؤاد الخليج، قلت لها قولي حسن حسني كان قولي انت ترى وايد عود، من يعرف حسن حسني الحين؟
0: فضحنا نفسنا.
1: حسن حسني وبيومي فؤاد الخليج
0: اي
1: أمانة اللقب حلو ترى،
0: الناس يحبونهم عندهم اعمال حلوه
1: ومنتشرين
0: ومنتشرين والناس تحبهم
1: عادي. اعرف شو اللي جبرك تقدم 36 عمل بسبع سنين؟
0: التاخير طلعت متاخر، طلعت عمري 38 سنه
1: قاعد اعوض الحرمان،
0: قاعد اسوي لي ارشيف، قاعد اسوي لي تاريخ ان شاء الله.
1: اربع اعمال هالسنه
0: اي، وكان اكثر من كذي قلت لك انا جتني سنه من السنوات سنتين ما قدرت اسافر، وسنتين يعني مو عمل وعمل لا شيء شهر والعمل دش الثاني دش على كذي سويت
1: اربع اعمال هالسنه
0: اي لازم اشوف
1: نعددهم بعد اذنك
0: تفضل.
1: اوكي شنو اعمال هالسنه؟
0: هالسنه
1: الغميضه طبعا
0: الغميضه وجنايه حب وعرس الجن، وطلع ضيف شرف او خلنا نقول ظهور مميز مع خواتي في مسلسل بنات عبد الغني.
1: بنات عبد الغني،
0: عبد الغني، وطبعا الحين المسرح مع البلام ان شاء الله.
1: والله وياك خير ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: شلون
1: يعني ثلاثه من اصل اربعه ناجح برمضان؟
0: الحمد لله.
1: صح
0: الحمد لله، بس مو انا اللي نجحت، العمل اللي ناجح.
1: اي بس انت اخترت.
0: الحمد لله، اتمنى تكون
1: انت اجتهدت
0: ان شاء الله.
1: هم أذكية، شافوا احمد النجار وقالوا ما يطوف، لازم ناخذه،
0: أتمنى.
1: لازم يشتغل معانا.
0: اتمنى
1: في نهايه المطاف الموضوع مو سهل. ابي من ال 36 عمل، خل الاربعه عملوا هالسنه، يبقى ثلاثه مو اربعه. شطبت الاخير،
0: شطب الاخير.
1: اي شطبت الاخير. من ال 36 عمل هل فيهم كان اعمال عباره عن فتره تخبط؟
0: اوه،
1: على سبيل المثال وليس الحصر.
0: لا اقول حتى جنيه مثلا، مساعدني بنطاريه، مسلسل جنيه كان فاشل واختياري خاطئ كان، بس كنت توني طالع من جمون، ثنائيتي مع العيالي، وليالي كانت بطولتها هذا المسلسل،
1: فكان ماخذك الاندفاع والحماس.
0: الاندفاع ان احنا بنسوي الثنائيه مره ثانيه بشكل حلو، وانا اصلا احب جو الثريل والرعب بس كان اختيار خاطئ. امينه حافظ الثاني اختيار كان خاطئ، وقلت انا من قبل مو عيب انك تخطئ، مو عيب انك تخبط. ال 36 هذيلة عشان اقلل نسبه الخطا ان شاء الله.
1: كل شيء بوقته حلو.
0: يا الله
1: ابي نسمع اغنيه. شو تحب تسمع حق عبد الله رويشد؟
0: ابو خالد كل شيء نحب نسمع له
1: يعني. ابي اغنيه تعبر، انت ما تعبر عاطفيا، اختار الاغاني.
0: الجمره
1: طعنا. ايش قاعد اقول له؟
0: عطاري عطاري بعد على الجمره.
1: قاعد اقول له انت ما تعبر عاطفيا، اختار اغنيه. كان يختار مارد للجمره، واشيلها بكفي، جرحتني مره وظنها تكفي، والنفس ليعافت
0: كل شيء تشوفه مر.
1: خلني انا ساكت. ما راح نكمل. احمد النجار ضيفنا اليوم في مسألة وقت.

0: 5 أسئلة في 3 مراحل، ولكل مرحلة عدد نقاط مختلفة. إذا كسبت 2000 نقطة تفوز بفرصة جديدة من بعدين. لك 20 ثانية بس تجاوب فيها. أما السؤال السادس علي بيشرح لك.
1: مساء الخير عزيزي وصديقي أحمد النجار.
2: مساء النور.
1: أهلا وسهلا. مساء الخير حق اللي قاعد يتابعونا بتيك توك، ما شاء الله رقم كبير اللي قاعد يتابعونا بتيك توك حاليا، مساكم الله بالخير. دانا شوق أخذوا أسئلة من تيك توك نفس تويتر بعد إذنكم على هاشتاج مسألة وقت. مساء الخير حق اللي قاعد يسمعونا بالسيارة، مساء الخير حق اللي قاعد يشوفونا بأنغامي، مساء الخير حق كل الناس، أهلا وسهلا. مساء الخير حق اللي موجودين بلايفك أنت بعد. مساء الخير. شوف يا طويل العمر،
2: قل لي
1: راح نلعب. إذا جمعت 2000 نقطة انزين
2: اوكي،
1: شفت بعدين اللي عندك راح يعطونك فريق الاعداد بعد واحده أوكي. فراح تقدر تلغي سؤالين ما تجاوب.
2: ممتاز. 2000
1: اذا اقل من 2000 راح اسحب اللي عندك وانت واعدادي واسئلتي، ولا تلغي ولا سؤال.
2: اعطوني اسئله سهله.
1: الاسئله كلها عنك.
2: يلا
1: حلوين.
2: يلا
1: اول سؤال 200 يقول
2: ما بشوف
1: في اي عمل من اعمالك ارتديت هذا الزي. ما بي اشوف
2: العناكب.
1: العناكب، اعطوني الاجابه. مسرحيه العناكب الاجابه صح. هذه اول 200 حقك، عليك بالعافيه. الله. السؤال الثاني في اي عمل ظهرت هذه اللقطات.
2: جنيه، مسلسل جنيه.
1: مسلسل جنيه والاجابه صحيحه. 400 نقطه صار عندك. سؤال 400، من هو او هي مغني تتر بدايه مسلسل من كثر حبي لك؟
2: أصيل هميم.
1: أصيل هميم والإجابة لما ما تبوشين المنيو الماوس. الله.
2: والله قطيتها كذي والله.
1: الله، برافو برافو برافو، نقاطك 800. السؤال اللي بعده في أي عام عرض مسلسل نوح العين؟
2: 23.
1: 2023 والإجابة 22. شنو؟ ها شلون الحين ليش اعطيتيني النقاط عيل؟ اول سؤال 600 يقول اذكر 3 مسلسلات كان اسم شخصيتك فيها فواز، لدرجه في وايد ناس عوالهم اسمك فواز.
2: اي فواز. عندي فواز امينه حاف، لا مو امينه حاف، اسف، جمان، ومسلسلي الحين اللي هو نسيت. جمان و
1: خلاص الوقت،
2: خلاص الوقت، خسرت.
1: خلينا نشوف الإجابة.
2: شوف الإجابة. الله يخليك.
1: جمان، جمان الناموس، جناية حب. حلوين. أنا صرت 1200. أنا صرت 1000. شوف سؤال الأخير 600.
2: حلو.
1: وأنت عندك 800.
2: ما تصير يعني.
1: هكي. لا اسمع المعلومة. إذا جاوبت السؤال الأخير 600 تندبل تصير 1200.
2: تعال.
1: وأنت عندك 800 فراح تصك 2000 بالضبط.
2: يلا.
1: السؤال يقول عطني اسم ممثل انت اخذت دوره هالسنه بسبب اعتذاره عن الدور.
2: اخوي عبد السلام بالمسلسل الغميضه كان هو دور مش دور مرزوق وانا اخذت الدور بلده.
1: الفنان عبد السلام محمد.
2: عبد السلام محمد.
1: بعد هاي معلومه تقريبا مسربه ندري عنها.
2: ما عندي خبر والله، ادري عن هذه والله. قال احلف لك ايش فيك طالع لي كذي نظره ابوي هذه لا تسوي.
1: للامانه للامانه للامانه انا كذبت، ما كنت اعرف هالمعلومه وانت قلت لي اياها تو.
2: ايش رايك فيني وانا اقول صدق؟
1: والله العظيم برافو عليك. عطوا بعدين ثانيه يستاهل احمد.
3: مساله وقت.
0: وقتك بيدك، يا تستغله صح يا تضيع بنفسك.

0: تعرف اسم هالفقرة؟ وقت عدة والعمر
1: بس هذا حده.
0: وقت عدة
1: كبرت انت بقاني كالي حافظينهم كلهم طلعنا
0: جيل واحد يا أخوي.
1: فضلنا نفضح قدام الناس عبالهم إحنا صغار.
0: وإحنا صغار.
1: إحنا صغار.
0: شباب شباب الروح.
1: صدق.
0: صغار بالشباب وكبار بالقدر إن شاء الله.
1: يا الله الله يعز قدرك.
0: وقدرك يا حبيبي. واحدة من تغريداتك لقيناها طايحة عندنا. كاهي. إيه شوفها. وأعرضها على الشاشة لو سمحت.
1: عدل وين؟
0: ايه هني لا هني هذه
1: هذه
0: هذه ايه

التغريدة تقول هنا الزاهد أعلنت قالت تم الانفصال الرسمي بيني وبين أشوف لفل التغريدة علي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين زواج، ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. حلو أحمد فهد.

0: اي اي
1: هذا يعني هاجموك على هالرد؟
0: لا
1: عادي.
0: لا لا لا عادي. ليش يهاجموني؟
1: ما اسال.
0: قلت ان شاء الله انا وهي من فصله يعني انا عرضت زواج انا ما تحرشت. ايش حق يزعلون؟
1: ولو ما اخذ الموضوع على محمل الجد.
0: اوه انا الزاهد يا انا الزاهد.
1: يعني فكره الزواج موجوده؟
0: فكره الزواج اكيد موجوده، اي واحد جرب الزواج اكيد فكره الزواج بباله موجوده. بس متى عاد هذا كل شيء بوقته؟
1: احمد اللي يقول خلاص ما راح اعيد تجربه الزواج. ايش صار باجابتك؟ كانها تغيرت.
0: تغيرت مو تغيرت، ما شوف ما ابي اتزوج الحين. والسبب ابي وقتي حق عيالي. بس ماكو سبب مهم يعني ماكو سبب اغير السبب هذا.
1: هذا اهم سبب.
0: بس شكرا. خليت على قولتهم اطمن عليهم عبد الله سنتين ان شاء الله ويدش الجامعه والله يوفقه وزيونه وان شاء الله خلي يشدون حيلهم. اكيد بتزوج لمتى بتم قاعد بروحي. واذا ان شاء الله انا الزاهر نطرتني زين على زين.
1: محور الزواج من فنانه وجود مشروع سابق للزواج من فنانه
0: اشاعات. اشاعات
1: ابو عبيد
0: اشاعات. هالاشاعه صدقها حتى ابوي. تخيل في سنه من السنين انا كنت اسوي مسرحيه في الدمام اتصل علي قال لي انت متزوج بالسر. قلت ليش اتزوج بالسر؟ ليش اتزوج بالسر؟ عندي ام وابوه يا جماعه بتزوج بتقولوا لي لا ما عندكم سالفه بتقولي لا. هذا مو اول زواج والله وانا صغير يعني ممكن الاهل يتدخلون بقرارك بالزواج. هذا زواجي الثاني وانا كبير يعني وشيء الله يرضى فيه ورسوله يرضى فيه. ايش اقصد يعني لا بغيت اتزوج راح اقول بتزوج ليش اخش؟
1: بس مؤجله الفكره.
0: مؤجله قلت لك بس
1: سنتين.
0: اي بنتي تغار والله علي بنتي تغار.
1: احلف
0: والله تغار. ذبحتني ذبحتني.
1: اذا قاعد تسمعك الحين شو تقول لها؟
0: عموت عليها تدري هي عشق الأوحد بالعالم.
1: فعشان هذا السبب ما راح تتزوج.
0: طبعاً هي السبب وايد أسباب بس إيه هي السبب الأهم؟ إيه هي السبب الأهم؟
1: إيه هي السبب؟
0: إيه هي السبب الأهم؟
1: الله يخلي لك إياها.
0: أنا إن شاء الله أكون معشوقها الأول وما أتمنى معشوقها الأول هو اللي يجرحها. بس
1: أبو بنت أنا فأفهمك تماماً.
0: شكراً. تدري أنت إيش كثر شنو شنو شنو معشوقة هذه؟ شنو
1: أفهم منتتك. تماماً. ولي لا تدخل نفسك يا أخوي. تعال تعال أحمد برجع على دام أنه يبنى طاريهم برجع على نقطة ما أعطيتها وقتها قبل شوي اللي هي رفضك أن أبنائك يدخلون الوسط الفني وأقتبس إجابتك قبل شوي لما ولدك قال لك أنه بيدخل
0: بنتي
1: بنتك
0: يعني ترى زيون أكثر وحدة تشبي طالع علي بالأخلاق وبالشكل وبكل شيء
1: صج والله. قلت أخاف أوديهم المسرح ويحبونه
0: صح
1: فما يروحون مسرح.
0: لا يروحون شو ما يروحون بس اوديهم بس قاعد لك وانا اوديهم اكون خايف لان الاهل يحبون المسرح يحبون هذه الاجواء والدنيا وبس قلت لك انا رديت لك مساء على الاجابه قلت لك رديت لك خسي. ليش اخاف عليكم انت لا يعني وانا دائما هذه الكلمه اللي دائما اعيدها على عيالي اي وقت انا اقول لكم تاكدوا وثقوا وامنوا انه مو عناد فيكم ممكن اكون انا خطا ممكن رايي خطا وانا مثل ما كان ابوي قبل يقول لي لا في وقت قلت ابوي ما عنده سالفه يقول لي لا ليش
1: متى قلت ابوي صاج
0: لما صار عندي عيال لا لما عبد الله ولدي صار عمره 14 سنه وبلش يصير شيطان قلت وي وقلت له قلت له الحين انا عرفت شنو يحر عرفت ايش كثر يحر بس انا من طول عمري اقول قاعد اقول لك انا جدا محظوظ بهذه الاسره
1: الله يخلي لك اياهم ان شاء الله يا رب شو اللي شفته من هالوسط تخاف عيالك يشوفونه
0: الخطا الظاهر احنا عندنا ذابوليتهم فاستتروا للأسف احنا عندنا في المجال الفني ذابوليتهم لا تستتر اخاف من الخطأ الواضح هذا اخاف راح يصير عندك انت بعدين فرق بالمعايير انت تربيهم على شيء وانت قاعد مع مجتمع ثاني او انت تربيهم كلهم الزقاير مثلا غلط وتدش الكيشن الكلي داخل مثلا على سبيل المثال
1: صح صح
0: وايد ظاهر الخطأ في المجال
1: وين ودك وين ودك تشوفهم؟
0: زيونة هي ودها تصير دكتورة تجميل.
1: ما شاء الله.
0: عبد الله وده يصير مهندس. وده يدرس بلندن بعد محدد يعني. أتمنى أشوفهم بالمكان اللي هما سعيدين فيه. أنا من تجربتي تعلمت شغلة واحدة. لا ترسم أنت مستقبل عيالك خلهم هما يرسموا مستقبلهم. نقطة. أنت تبي لهم الأفضل.
1: صح.
0: بس مو دائما الأفضل اللي أنت تشوفه. الزين والصح والخطأ ترى شيء معيار

0: يعني اكيد المكان مكان مو شرط اللي انت تشوفه صح ووقت يتغير والجيل يتغير ولا اتمنى اشوفهم بالمكان اللي هم حابينه
1: بس الوالد كان صح
0: اي طبعا كان صح شوف الخبره ترى هذه سحر يخرع يعني تحس داعات لما يقول لك شيء الله بالغ ولا يبا انت ليش وايد مسود الصوره مو نفس الوقت اللي هو حذرك يمكن بعدها بسنه يصير اخ قال لي والله والله قال لي ما صار بالطريقه اللي هو شرحها بس قال لي والله
1: باب السين
0: سم
1: شلون كانت التجربه
0: احلى تجربه
1: ايش رايك بمشاركتك فيه
0: اوه جدا جميله واصلا هالسنه لما عزيز النصار سوى عمل بروحه دقيت عليه ترى
1: حبيبي
0: قلت انت ويني عنك هالسنه شوف ما تبيني قال الله ما فيك تلف عن وجهي طبعا من باب الاخوه
1: اكيد أي.
0: تجربة جدا جميلة تشتغل مع عزيز النصار واحد من أروع الناس اللي تشتغل فيهم داخل المجال
1: والغم بيضة
0: والغم بيضة نفس الشيء الكروب جدا جميل فاطمة الصفي وليلى وعبد الله وشوق أنا ما بقى أقول كل أسم لنا كلنا إحنا الشهرين هذه التجابة لنا فيها بالسعودية إحنا قامة وأكلة والمسلسلات تابعناها مع بعض وتهاوشنا وضحكنا وتحلطمنا
1: وجناية حب
0: جناية حب طبعا من الرأس من سعيد استاذ سعيد المارو استاذ سعيد المارو واحد من الناس اللي هو للفضل ان انا صرت فنان احسن ما بيقول فنان ما احب كلمة فنان ممثل احسن
1: عرس الجن
0: عرس الجن تجربة وايد حلوة وايد حلوة
1: لو ابي ازور احمد بكواليس واحد من هالاعمال وين راح الاقي اصدق احمد ابي ادش اقعد وياه بالكواليس نسولف نفس سوالفنا توانا وين راح الاقيك باصدق نسخه منك
0: اصدق نسخه
1: اي
0: الغميضه
1: بالغميضه
0: لان كلهم ربعي تقريبا يعني اغلبهم امون علي امانه فاكثر مكان كنت احنا قلت لك لان كنا ساكنين مع بعض ونظام الفندق احنا كنا فريج صايرين غرفنا كذي والحوش بالنص يا رجل من الميانه كنا نقعد بالبيجامات مع بعض فاهلي اهلي كلهم شباب يعني منصور انا وياه قعدنا مع بعض لدرجه ان احنا يوم خلصنا العمل ما قمنا ندق على بعض ملينا من بعض لا بالعكس تبيني تي على صجي تعالي الغميضة
1: ايش معنى
0: بين ربعي
1: شنو ربعي
0: بين ربعي اما كلهم ربعي لا يعني شوف كلهم
1: ادري ادري ادري
0: حسين المهدي رفيجي بس هذي الامون عليهم هذي يعني انا ومنصور
1: ما علينا ايه؟ واحيانا يكون حسابات فنية بس ما يبي يقول
0: تقول لي منو
1: اي اي اي وخصوصا ان انا يعني بايعها بهالسالفة بس ما علينا فالمهم انه دش علي احد كان يقول لي أنا أسأل أحمد صج مسلسل الغميضة حكرهم الوقت والظروف وتغيرت الأحداث صارت كذي النهاية لأن النهاية مو منطقية وأنا قاعد أقتبس الكلام اللي بالدايركت أقتبس أنا قاعد أقول لك هالكلام وعروقي بالماي كذي سمعتها بأذوني ترى فما أدري منو عروقه بالماي بينكم بالكاس طلع عصفور حبيبي يحب يوصل حكي بس وصل لي يعني ما قصر
0: شوف هذا الأمر والله علي صج مو قال استعبط إن كنت طبعا الحلقة الأخيرة كتبت متأخر والسبب أعتقد باعتقادي هبة كانت تبي تشوف الوضع تشوف ردات فعل الناس مع الشخصيات عشان تبني الحلقة الأخيرة وانكتبت متأخر عاد هي لظروف أو لغير ظروف ما أدري والله ما عندي العلم يعني أنا لو صدقني لو أمون على الأستاذة هبة كان سألتها بس ما أمون عليها والله كان سألتها
1: شنو سؤالك؟
0: كان سألتها هل هذه النهاية هي اللي يعني هل هي النهاية اللي أنت مقتنعة فيها ولا هي نهاية انكتبت كذي ولا نهاية أثرت بالجمهور
1: أنت مقتنع فيها النهاية؟
0: لا
1: اوكي امينه حاف 2 وقعت عليه عمياني
0: صح
1: ندمت
0: طبعا
1: ليش ندمت
0: ندمت لاني ما قريت والعمل ما نجح
1: شنو برايك سبب عدم نجاحه هذه كلها اشياء عدت
0: كتابه يعني. كتابه ركيكه لا يزعل مني على الدهان انا اشتغلت مع اعمال وايد نجحت بس هذا العمل كانت الكتابه مش ولا بد ولو الظروف اللي صارت خلال العمل خلت حتى الناس اللي داخل تشتغل العمل مو ما اشتغلت مثل ما اشتغلت بالجزء الاول وتدري ليالي طلعت ترى ليالي مؤثره يا جماعه ليالي جمهور يخرع فانا الحين بطلع معك المقابله تدري فانزات ليالي يدشون علي

0: شوف ايش كثر احنا نحبك، شوف احنا
1: فعلا
0: جمهور يخرع. فتره من الفترات انا ليالي اختلفنا، صار بيننا اختلاف يمكن قبل سنتين، طاحوا متابعيني من 150 ل 97. ليالي قوية مؤثرة،
1: 53,000 تقريبا.
0: ليالي مؤثرة ترى، لا حد يقول لك غير هالكلام،
1: ما حد يقول لي غير هالكلام.
0: ليالي مؤثرة وقوية، جمهورها يخرع،
1: واللي يقول لي غير هالكلام ادري انه يغار.
0: شكرا.
1: كانت من اسبوعين ضيفتنا هني، ما قصرت ليالي ونورتنا. ليش اختلفتوا قبل سنتين؟
0: اختلاف ربع. وهم كنت بمقابلة في التلفزيون في احدى القنوات، واتصلت هي سواها مفيد المفاجأة، واتصلت وسكرنا الموضوع وطلعت بعدين واتصلت عليها. احنا ربع، انت انا وياك انت رافجنا الحين، وبتينا الايام ان شاء الله اكيد الله يعد المشاكل، ما كل مرتنا بنختلف على شيء. انا وعبد الله اخوي احنا ربع، يعني مو بس اخوان، احنا ربع، سفرنا وقعدتنا وراحتنا مع بعض. يوم وترك انت هاوش ف اخوان واختلفوا.
1: اطلبك طلب بس بعد اذنك.
0: سم تدل
1: سم الله عدوك يا حبيبي. انت اذا في يوم من الايام اختلفنا واجهني،
0: انا واجه.
1: سولف معاي لا تسولف عني.
0: انا سولف.
1: الله يسلمك.
0: انا ماشي لقلبي،
1: بس
0: ماشي القلب. شوف
1: وثقت طلبي. انا وثقته
0: عشان يوثقونها. انا الوقت اللي انا انسحب اعتبر انه خلاص خربنا اللي بيننا. انا ما انسحب مني والطريق.
1: في احد انسحبت عن صداقتك وياه؟
0: وايد صداقات وعلاقات. اي بدون ذكر سامي.
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: بس اي انسحب بدون مشاكل، بدون مشاكل ولا اقول له، لان انا ادري اذا واجهته فيك شخصيات مثل ما قلت لك يستغفلونك، يعني ياكل عباله قاعد ياخذ بعقلك حلاوه.
1: صح.
0: انا ما احب احد يطالعني بوجهي ويضحك ويستعبطني، فخلاص لحيت انت احشمها ولحيت انت احشم نفسك عنها.
1: عن ذاك العمل الجريء اللي تقدم لك وبمبلغ جيد ورفضته، شلون كان جريء؟ يعني وين اللي فيه جرأه؟
0: جرأه دينيه كانت فيه.
1: شنو الجرأة اللي بالنسبة لك تخدم قضايا مجتمعية، ولا الجرأة اللي بالنسبة لك شنو المعايير اللي تخليك ترفض عمل مهما كان أجرك فيه؟
0: ما عندي معيار علي، إحساس. يمكن خطأ إن أنا ما بهالأشياء هذه أحس، ما علقته ما عير، هو إحساس. احنا تربينا على اشياء، يعني انا ببيتي تربيت على اشياء، تربيت على مثلا ما في بيننا فرق احنا ككويتيين، ولا مثلا ما في لنا فرق احنا واحنا مسلمين، ولا ابي انقل هذه الصوره علي. احنا اليهال يقلدوننا، ففي
1: في تاثير،
0: في جراه عيب تطلع. انت عندك اياها عادي، بس لازم تحط بالاعتبار ان في اطفال، تحط بالاعتبار ان احنا مجتمع محافظ، مهما كنا ككويتيين احنا فري وفله وعلى الموضه وعلى الترند، ترى احنا شعب محافظ الكويت
1: فعلا،
0: واحنا فينا عيب شرعي كمجتمع كويتي. دائما نحط قواعدنا عليك، اذا انت مو نفس قواعدنا وقوانيننا ومحرماتنا ومحللاتنا فانت مو خوش واحد، هذا لازم بالاعتبار. احنا كفنانين مهم جدا محبه الناس حق شغلنا،
1: اكيد
0: ما يصير تخسر الناس. عندنا اخوات واخوان سووا اعمال غير جريئه، وليل اليوم هم قاعد يحفرون، هم شايفين نفسهم، خلي لا يحب ان شاء الله ما يستوعبون منهم ويزعلون، هم الحين عارفين نفسهم، الحين قاموا يشتغلون شغل اللي ماني قايل، ومو قادرين يسوون ولا شيء لان الناس محبينهم خلاص،
1: لان اخدشوا الخط الفاصل.
0: شكرا.
1: صح،
0: هي شعاره
1: مثقف
0: ان شاء الله.
1: اي بالنسبه لي اللي يفهم جمهوره ويفهم بيئته ويفهم مجتمعه ويعتذر وقت الخطأ ويستوعب حجم ومكانة سمعته،
0: صح،
1: إنسان مثقف.
0: يلا.
1: والعمل هذا اللي اعتذرت منه ذهب مع الهواء،
0: فشل
1: خلاص،
0: فشل. نزل العمل وفشل. شلون فشل القصة ما بيقولها، راح ينعرف العمل يعني، بس فشل العمل. أرد وأقول لك إحساسي فادني هالمرة.
1: يعني
0: كله مو عاجبه الاجابه، يعني شنو يعني؟
1: لا لا، انا مخي العمل.
0: اي بعدين بعد الهواء اقول لك.
1: مر مرور الكرام.
0: مر اكثر من مرور، لا ما مر مرور الكرام، بس فشل ذريع.
1: هوجم
0: يعني.
1: اي
0: اتوقع عرفت العمل.
1: حلو، انا قلته.
2: احيانا الصمت يكون بصفك، واحيانا الكلام يكون بصفك، بس الحين أي واحد فيهم اللي بصفك؟

0: مسألة وقت.
1: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم.
0: مسألة وقت.
2: فاضي شوية؟
3: فاضي وايد.
2: أوكي. هالفقرة اسم على مسمى.
3: يلا.
2: ركز أن في وقت وعدة سولفنا عن أعمال عدت وما حطيت لك تايمر وخليت السوالف تمشي شي حلوة. اكسبني هني بعد.
3: اكسبك يا مدلعني.
2: اكسبني اكسبني اكسبني. 6 سنين على 50.
3: الله يسامحك.
2: العمر كله بالصحة والعافية إن شاء الله.
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: شو اللي بيختلف معك؟
3: اللي بيختلف معاي؟ ما أدري.
2: يعني فهمني، وين شايف أحمد الخمسيني؟ ترى عجيبة الكلمة أحمد الخمسيني. أنا علي 40 بصير بعد 4 سنين 3 سنين من الحين يعني، فعادي يعني.
3: رأيت الشباب يعود يوم. راح تشوف إن شاء الله لك طولة العمر لما تصير 45 سنة 44 سنة راح تقول لي أحمد كبرنا. تمساعد تقول لي إحنا العمر رقم ولا راح تقول لي أحمد لا والله كبرنا. يفرق معك حتى بدنيا ترى.
2: أدري.
3: إيه.
2: أدري.
3: مو عمر. إنزين الحين عقب بصير 50 وبعدين وأنا أشوف نفسي، أتمنى أشوف نفسي.
2: ألغي الإجابة. لا جاوب. أي لا جاوب.
3: ما عرفت.
2: لا جاوب.
3: ما عرفت.
2: أوكي.
3: شوف شو أكسبك. أسمع كلامك لدرجة إني قاعد أسمع كلامك.
2: أقول لك شيء. أنا إيش قلت لك ألغي الإجابة؟ رد بعدين، ما راح أحسبها. أنا لغيت السؤال لأنك كنت قريب تسلك بالإجابة.
3: صح. صح.
2: على شفه إن بتعطيني أي إجابة.
3: بدكور.
2: إنه وأنت أوكي تبي كذي. يلا خلينا نقول للحين بالخمسين إن شاء الله يا رب الصحة والعافية وأشوف عيالي بأحسن حال. ودك تصير منتج؟
3: إيه. مو ودي. ودي مو ودي.
2: ليش ودك؟ ليش ما
3: ودي؟ شوف ودي لأن طريقي ان شاء الله يعني حلو ترى انك انت تنتج عملك ولا تنتج عمل انت شايفه. ولا ما ودي لان مرحله الانتقال من فنان الى منتج، من ممثل الى منتج، راح تغير عليك ربعك وايد.
2: ايه.
3: انا ما ابي ارد واقول لك
2: خذ خيال،
3: ما ابي اخسر ربعي. ارد واقول لك ما ابي اخسر الناس حتى اللي ضاريني، قلت لك ابعد عنهم. لا خلاص خسر العلاقه بيني وبينه بروفيشنال.
2: بس عادي تقدر تكون منتج ونجم عملك يعني.
3: اي بس الربع ياثرون، يزعلون، يتغيرون، يصير في عندهم اعتبارات ثانية. أنا إذا صرت منتج ما راح.
2: حبيبي إيش هالربع؟ إيش هالربع اللي تعرفت عليهم أنت؟ إيش فيك؟
3: ما تعرفت عليهم، هذا اللي طلع عليهم الزمن.
2: يا
3: أنا ربعي اللي أنا منقيهم.
2: إيه.
3: عبد الله أخوي.
2: والله ونعم.
3: ما عليك زين.
2: خلي لك إياه.
3: الله يخليك يا حب. كان ترى أبو عبد الله علي.
2: والله.
3: وهو أبو أحمد علي.
2: الله يخليك.
3: الله يخليك.
2: أنا ولد أخوي بس قايل لي بيسمي ولده علي علي.
3: خلي يعطيك لاند، يعطيك شيء مو ببلاش.
2: ومن قالك الحين ببلاش؟ أقريك واتساب وصل لي أمس يعني مدلعني عمو.
3: هو لازم الدلع في وراء عاد حاجة.
2: عارف هذا عيوني. لا سعود
3: الله
2: عيوني
3: بعض ما يحرمك.
2: آمين يا رب. أرجع حق المنتج أحمد النجار. خلنا تخيل العمل ويا بعض دام أنك فاضي.
3: يلا
2: إيه. يعني شنو بيكون العمل؟
3: راح يكون فيلم.
2: فيلم
3: ان شاء الله.
2: يا اخوي ما تمشي الافلام عندنا بالكويت، فيلم كويتي ما يمشي.
3: ليش امشي
2: بها؟ شوف اخواننا بالمملكه العربيه ايه؟ السعوديه ما شاء الله افلامهم وصلت نتفلكس. ايه؟ احنا افلامنا مو راضيه تمشي.
3: امشي بالسعوديه ليش ما امشي؟ شو الفرق بين الكويت والسعوديه؟
2: ماكو فرق يا اخوي، بس اقصد احنا للحين مو ماخذين موضوع الافلام جد.
3: نعودهم هذا. شوف انا وجهه نظري ان منتجينا جبناء بسالفه الافلام، على بالنا ان ربح المسرح اكثر، ربح الدراما اكثر. فهم فيهم وفلوسهم ما تلومهم طبعا، يعني هذا حلال ورزقه وربحه خساره. هذا انا حلمي. ما تدري يمكن باكر اوقع مع نتفلكس. ما تشر
2: عادي، احنا اعمال، في اعمال كويتيه وصلت، ما قاعد اقلل من الاعمال الكويتيه ولا قاعد اقلل من الافلام الكويتيه. ايه؟ انا قاعد اتكلم بالواقع، في اعمال كويتيه وصلت نتفلكس واحنا قاعدين قاعد نسولف اليوم موجودين. ولا اقول لك شيء، ولا عادي يعني اللي بنخلي نتفلكس هو المعيار الخيالي.
3: لا
2: يعني لا لا لا
3: شكرا.
2: يعني لا لا
3: شكرا.
2: كيف هم ما يشوفون شر، بس مقصدي بالموضوع انه اليوم لما تطالع فيلم بإمكانيات، قاعد تطالع اليوم جهد شباب مصدقين اللي قاعد يسوونه، فتشوف الفيلم من الألف إلى الياء خيالي.
3: صح.
2: ترفع لهم القبعة.
3: صح.
2: تقول برافو.
3: صح.
2: بدأوا يتعلمون، قاعد يكون في عندهم شيء. أبي يستفزون ربعنا.

0: ربعنا مو مستفزين، ما يبون يستفزون لان هم ملوك المسرح وملوك الدراما.
1: والنعم
0: للاسف، للأسف. والنعم. هذا مو شيء صح، هذه ثقه زايده، ثقه زايده علي مو زينه. ومو معناته شوف انت تفتح بقاله لازم تطور البقاله، ما يصير البقاله تتم خمسه بخمسه. ما عندك سالفه انت تتم 20 سنه 30 سنه تاخذ نفس الربح، تكبرها زيت برودكت بلا بلا بلا بلا. احنا الكويتيين كنا متمسكين احنا بالمسرح والدراما وناسين
1: الفلام. احنا رواد فيهم عادي.
0: خير يا طيزي الرواد درب شيء ثاني، ليش ما تجرب شيء ثاني؟ على سبيل المثال ستاند اب كوميدي السعوديه بدت معانا وشوفوا ما وين بالستاند اب كوميدي، وين وشنو عيالهم بالستاند اب كوميدي، احنا وين؟ احنا تطلع ستاند اب كوميدي يدشون عليك يسكرون لك الستاند اب. فاحنا ابي اكسر هالقاعده، ابي اكسر القاعدة، ابي اسوي فيلم. واشتغلت على فيلم انا اشتغلت على فيلم بس صارت ظروف جدا قاهره وقف في العمل.
1: ليش؟
0: الله يرحمه توفى المؤلف.
1: الله يرحمه ورحمه
0: الله. ان شاء الله بنرجع نشتغل عليه، لكن انت عارف هاي السوالف القانونيه الحين والسوالف هذه ان شاء الله.
1: فتشوف عندنا
0: ان شاء الله نشوف الفيلم. انا ما ادري انتم عندكم، ما ادري عنكم، انا عندي امل.
1: اوكي ما كنت عندكم اكو انا بروحي
0: انا عندي
1: أمل. عادي ترى عادي الحين في ناس قاعد تتابع المقابله مو مع كلامي ابدا.
0: اكيد
1: عادي
0: أكيد
1: عادي,
0: أكيد
1: عادي. أكيد بالنهايه انا ما راح اقدر اني اوصل راي الكل، بس أكيد. اشوف ان تجربتنا في الافلام لا تزال متواضعه.
0: كانت في يوم من الايام جباره، الايام بس يا بحر وساق البامبو ما اعرف ايش، هذا كلها كانت ايام قويه
1: يا عمري.
0: اللي تصير تنزل
1: ادري يا اخوي، بس احبنا أبي لنا بعد أكثر،
0: يبي لنا أكثر. شكراً أي شكراً شكراً. هذا اللي بوصله، إن إحنا يبي لنا أكثر، إحنا نقدر نقدر. إحنا سنة من السنين المسرح مات عندنا بالكويت، والشباب على قولتهم بذراعهم ما شاء الله. وين إحنا الحين؟ وين كنا قبل 15 سنة 20 سنة؟
1: ما شاء الله.
0: من جدة وجد.
1: الفيلم شو اسمه؟ فيلمك اللي إنتاجك
0: ما اللي شو اسمه اللي بيسويه يعني؟
1: أي
0: ما اخترت الاسم.
1: ما منو بيألف الفيلم؟
0: أعتقد
1: كيفك
0: ان شاء الله. اتمنى يعني اتمنى محمد انور.
1: الله محمد انور. منو بيخرج الفيلم؟
0: سعيد المارو.
1: سعيد المارو تمام. الفيلم اكشن ولا رعب ولا؟
0: راح يكون
1: اكيد مو رومانسي.
0: لا راح يكون ثريل، مو اكشن، ثريل.
1: اوكي تمام حلوين. بطوله احمد النجار و
0: روان المهدي.
1: روان المهدي
0: اول مره اشتغل معها السنه فيس تو فيس، وجدا استمتعت بالتجربه بالعمل معها.
1: أبطال معاكم بالعمل أبي اثنين شباب واثنين بنات.
0: منصور بلوشي.
1: ونعم
0: بشار الشطي.
1: الله بحمني.
0: البنات صعب الإجابة. بنات
1: شو خايف يزعلون؟ لا قول
0: لا يزعلون.
1: لا قول
0: صدقني يزعلون.
1: عشان يزعلون ما تجاوب. انت عندك راي شلون صادر رايك؟
0: ليلى عبد الله.
1: ليول.
0: لولو المله.
1: لولو المله مبروك. راح اشوف فيلمك
0: اكيد. راح تي
1: راح اشوف
0: اكيد. راح اصبك
1: لوكيشن بالكويت ولا برا الكويت؟ بالكويت. لا يعني برافو بصراحه، كوكبة جميلة.
0: يا الله أتمنى. قول يا الله.
1: أي. أقدر أوهكك وأقول لك ليش ما اخترت فلان ولا بس ما.
0: عادي عادي. لا عادي.
1: كنت خايف منو يزعل. هذا السؤال الأونس.
0: هذا اللي معادي. تين تين تين تين.
1: أيوة تقدر ترفع. لأن صدق منو خايف يزعل. تقدر ترفع لي بعدين.
0: ما أقدر أقول هذه. ما أقدر أقول.
1: ما تقدر.
0: لا. لأن ما بيزعل.
1: لأن ما تبي يزعل. أوكي تمام. لابد من الوصول لبر الأمان بآخر الرحلة.
0: نعم.
1: أحمد أنت إنسان صعب إن الناس تشاركه تتفاهم وياه.
0: كل شراكاتي فشلت، ومنها شراكتي مع عبد الله أخوي. أنا عندي هذا شوي مخ العسكري. اللي هو أنا صح وأنت غلط.
1: تكفل. شنو الأشياء اللي تخليك تكفل؟
0: العناد. راسي يابس، راسي يابس على اللي عادي أضر نفسي. عادي أضر نفسي.
1: متى عانت وتحسفت؟ ومتى عانت وقلت الحمد لله أني عانت؟
0: كل مرة أقول الحمد لله.
1: كل مرة. ولا مرة عانت وتحسفت قاعد كابر.
0: ما تحسفت. انجرح يضيق خلقي بس ما تحسفت. أقسم بالله ما تحسفت. انجرح ويضيق خلقي يعني شوف وايد مواقف مرت علي أزمتني نفسيا، يمكن كنت ما كنت راح أطلع منها. بس ما أتحسف، أرد وأقول لك أي تجربة أنا مريت فيها سوتني أنا أحمد الحين.
1: أكيد هذا وعي ناضج وإجابة دبلوماسية شاطرة، نعرف نقول هلا ما نبي نجاوب. لا تقنعني إن ما في مرة عانت فيها ما تحسفت.
0: قاعد أقول لك وايد تحسفت، بس
1: مو بس ما أبي أقول
0: مو الحسافة إنه لا لا مو الحسافة إنه أنا يا ليت يرجع فين الزمان.
1: إيه لا
0: لا مو لهالدرجة.
1: إيه بس حسافة. إيه لا لا أوفر هذه أوفر.
0: أيوة بس إنه حسافة. إيه إيه وايد وايد وايد في أشياء صغيرة وأشياء كبيرة عشان أقنزك. علي
1: اسمع اسمع أنا فيني يعني فضول.
0: إيه بعد الهوا باقي ربع ساعة.
1: انا اللي انا اللي كان عمره 6 سنين ويسال ايش قلتها ويقولوا له مو شغلك انا هذا كله كله ايش قلتها وش
0: حياتك مبين
1: وش عندكم ايش السالفه ايش صاير ايش صاير ايش صاير وما اخاف اسال ما اخاف فعليا ولاني ما اخاف اسال
0: راح اسالك
1: اسال
0: انت قاعد تقول انا اللي ما اخاف اسال راح اسالك لا
1: لاني ما اخاف اسال راح اسالك عن اعمالك وراح نفلترهم ويا بعض عندنا فقره اسمها فاضي شويه
0: اي
1: منها وراها نفلتر اعمال شوق بس بقول لك شيء من الاشياء اللي تستفزني ان شوق الخشتي تسوي ملامح كانها اول مره تعد البرنامج اخ صدق شلون
0: صح لاحظتها من المساء كنا مصدومه
1: شنو خلصت منو المخرج
0: هذا اللي راسه يابس الحين
1: منو المخرج في هالبرنامج منو بس بس بس سالناه عن الزواج ليش تبي تسالونا عن الزواج بنات تبي تزفونه اوكي
0: مشكور يا اهل انك واقف وياي
1: يبون هالسؤال ما عليه
0: يلا شوت شوت شوت
1: النجاح السريع مع شخص ينغر لا محاله
0: صح
1: حرام كاتبينها حلو فلازم اقول لك اياها
0: يلا
1: باي عمل حاشك هالشعور ومتى قلت حق نفسك اصحى لا تنغر
0: حاشني ما اذكر اي عمل بس حاشني
1: حايشك الحين بعد الغميضه
0: حايشني الحين بعد الغميضه بس شوف اول ابوي اللي كان معارضني اول يوم مثلت فيه وشاف عجبه قال لي يبا تعال قعد انا الحين بقول لك نصيحه ابوه ما راح تسمعها مني مره ثانيه اياني وياك والكبر نزلت من الصاله نزلت شقتي قلت حق عبد الله اخوي ابوي قال لي كذي وظيفتك انك انت تذكرني وتعطيني طراق كل ما شفت نفسي فاتيني تحوشني هذه قلت لك اللمعه لمعه الشهره والنجوميه مخيفه وممكن ما نقدر نصور فيها ارد واتمنى اتمنى اتمنى اتمنى, أتمنى ان انا ما ياني الكبر او ياني وراح
1: ان شاء الله يا رب
0: يلا
1: والله ما استشفيتها فيك للحين اما انك ممثل مشهور اسف ممثل شاطر قدرت تقنعني ان انت متواضع وصريح بس لا راح اعتب على خبرتي بالسنين كذي اذا ما قدرت اصيد الكذاب اللي مثل طول الحوار لان لما تصير بالحوار امشي وش كثر مشيت
0: اي مشي كلنا نمشي لازم تمشي
1: بالحوار انا قاعد اتكلم
0: ها بالصدق ما تمشي
1: لا
0: احنا بنصير ربع خلاص ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: وبشوف صجي ولا مو صجي
1: ان شاء الله جاهز
0: جاهز
1: راح اعدد لك اعمالك قول لي تخليه في المسيره ولا تحذفه بعدين راح نعرف كم عمل حذفت
0: اوكي
1: امراه مفقوده
0: ما انا مو بهالعمل هذا محطوط خطا
1: هي معت اهل
0: محطوط خطا
1: حلو من حقي احب
0: عمل حبه موجود بالسته
1: جمان
0: حلو خله بالسته
1: امينه حاف
0: الاول خله بالسته الثاني حذفه
1: السماع عاليه
0: طبعا تخليه بالنسبه بالسته
1: جنية
0: شيله
1: الناموس
0: تخليه
1: نوح العين
0: تخليه طبعا
1: من الحرم لك
0: تخليه
1: زيتورة
0: تخليه تخليه
1: شنو مو اللي صاير
0: مو وايد المسرحية مو وايد واو بس كتجربة لي أول مسرحية لي أوه أخليها
1: أمينة حاف الجزء الثاني
0: قلنا نشيله
1: أمينة حاف الجزء الثاني
0: نشيله
1: مدينة البطاريق
0: نشيله
1: صدق ليش
0: بس فشلت المسرحيه
1: اوكي حكايه لعبه
0: لا تجربه حلوه نخليها
1: عزيز الروح
0: تخليها طبعا
1: السجين النصاب
0: نخليها طبعا
1: حياتي المثاليه كنت ضيف شرف
0: اي حياتي المثاليه نخليها
1: سقط سهوا كنت ضيف شرف
0: نخليها
1: ياسين عبد الملك
0: طبعا نخليها
1: العناكب
0: ما نخليها
1: ليش
0: حتى سألت رهف من قبل على مسرحية العناكب
1: سألت رهف سألت ليالي
0: نفس الأسباب
1: إيه انت مو قلت انك مو شايف ولا حلقة
0: اشوف اللي بيطلع لي بالانستغرام قصدك انا كذاب
1: او يمكن ان ترانا ما يطوف علي شيء محشوم من الكذب
0: اي ما اشوف بس ما يطوف علي شيء عشان ولد والضابط
1: مرضي ودحام
0: اوه طبعا خليها
1: من كثر حبي لك
0: خليها طبعا
1: في مثل هذا اليوم
0: تجربة وايد حلوة خليها
1: تجربة العمل
0: ايه العمل متوسط
1: لان في فرق بين لما انا احد يقول لي التجربه في فرق احد
0: عمل متوسط يعني. العمل مو فاشل
1: اوكي
0: بس العمل مو مكسر الدنيا
1: عرس الجن
0: عرس الجن لا تخليه طبعا
1: زرقون والمصباح السحري
0: طبعا تخليه على راس القائمه
1: باب السين
0: تخليه
1: وينك من زمان
0: شيله
1: ليش عاد اسمك بالمسلسل كنت سميه
0: زين
1: ايه
0: اوه احب حبيته يعني كشغل كشغل مع ناصر بالذات يا زينة من شغلكم بس العمل ما نجح العمل ما تنفذ في الطريق بالطريقة اللي احنا كان المفروض ينفذ فيها بس وفشل العمل
1: هذا من الأعمال اللي وقفت فيها مع ربك
0: ايه
1: تمام خارج عن المألوف
0: نخليه موجود حلو
1: بنات عبد الغني
0: حلو انا طلعت فيه يعني نص دقيقة يمكن دقيقتين حلو
1: هب. طلعت فيها أقل من الفقرة والوقت
0: اللي أيوة أيوة أيوة حلو
1: جناية حب
0: لا جناية حب طبعا
1: والغميضة
0: والغميضة ما يعني ما أنسى الصراحة تجربتي الحلوة هذه والقصة.
1: حذف 5 أعمال
0: حلو
1: صح من أصل 36
0: شلنا منهم 2 كانوا غلط يعني هم 34 عمل
1: 34 تمام تمام خلاص يا ولد الضابط خلاص يا ناصر خلاص خلاص خلاص انت صح ايش تبي تسمع
0: ابي اسمع قلت لك يا مساء
1: ما يوم ما تودينا طلال سلامه يا اخوي
0: تبي جديد يعني
1: اذا جديد تقول لي
0: ما ادري والله ما اسمع جديد
1: عادي
0: انا اسمع يمني الصراحه يعني يمني اسمع حضرمي حضرمي
1: انا اقول لك شيء انا قبل
0: فما راح يعجبكم
1: انا اقول لك شيء اقول لك شيء انا قبل شوي انا اخترت لك عبد الله الرويشي
0: صح
1: الحين خلني اختار لك اختار لك فنان وانت قول لي ايش تسمعنا يعني حسين الجسمي سمعنا لبي انا كنت شي حاطها مدفونه خلها على صوب راشد الماجد
0: اسم الاغنيه اسم
1: قول قول كلماتها قول قول
0: اللي فيها عشاك وعشان فيها تشل بالفيديو كليب نسيناه
1: ايه ما عاد في قلبنا ذكرى نسيناكم
0: ما عاد او لحظه لحظه لحظه او يا سبحان
1: الله يا سبحان
0: أي.
1: من الأغاني اللي
0: أقوى.
1: أحب
0: أقوى لأن أنا من مغرمين أبو بكر سالم
1: الأغنية هذه أحب فيها الكورال
0: الكورال
1: لا لا أوكي بعد ما نرجع من يا سبحان راح أروح حق فقرة اسمها مو وقته
0: يا الله سبحان.

0: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم.
1: إذا قررت إنك تسكت أنت حر، بس تضيع وقتك، وقتنا، وقت الناس، وانت حر.

0: مسألة وقت.
1: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم. ما كان في وقت. مساك الله بالخير.
2: مساك الله بمثله.
1: بليت ريجك؟
2: الحمد لله. شكل السؤال إلي نشف الريج.
1: عندنا وقت زين. حلوين حلوين. علاقتي معاك طلعت مو سامة.
2: لا الحمد لله طلعنا
1: متفاهمين.
2: اثنيننا توكسيك.
1: هذه صدق. شوف. اي. هذه الفقرة اسمها مو وقته.
2: اوكي.
1: متى تقول مو وقته؟
2: لما اكون حدي مستانس الحياه حدها ورديه ويطلع لك شيء ما تدري من وين تقول مو وقته.
1: فلما يكون الحوار وايد حلو
2: وفجاه الحين تكسر فيني راح اقول لك مو وقته عليك كنا زين ثانيه بقول لك والله حدي مرتاح يبي له بعد ساعه كنت بقول لك اقلبها
1: تنقلب اف عليك
2: لا اذا بتسجلها خلاص
1: بس خل اقلب الموازين اول
2: يلا
1: مو وقته هي فقره من سؤال واحد وقت مفتوح ليش سؤال منو رقم واحد من الشباب والبنات بالساحة سؤال ما حد يحب يجاوب عليه
2: ما عندهم سالفة
1: عيل جاوب عليه
2: أجاوب عليه الحين أنا أشوف رقم واحد بالساحة
1: بنات
2: ايه؟
1: شباب دراميا مسرحيا كبار صغار
2: شوف ما بتكلم عن الكبار ما يخالف
1: ليش
2: يعني لهم
1: يا جاوب شوف يا تجاوب يا تجاوب
2: يا لا تجاوب
1: يا ارفع بعدين
2: ما خلص اه عندي اوه لا لا بجاوب بجاوب بجاوب, بجاوب شوف من الكبار هدى حسين
1: هدى حسين
2: يمكن تأثير تأثر
1: اسف اسف عشان يوضح سؤالي
2: ايه
1: عدل
2: ايه
1: انا لم اقصد من الفنانين الكبار
2: اه
1: اقصد بالمسرح
2: ايه
1: جمهور مسرح
2: كبار
1: مسرح كبار ومسرح على اساس بس اكون صادق في قصدي بالسؤال ما ابي اغشك مع ان انت كنت بتجاوبني اجابه خياليه بس لا والله ما كان قصدي كل كبار تاج على راسنا كلنا ومنطقي ان انت ما تبي تجاوب
2: طبعا
1: صحيح
2: طبعا
1: ولا راح اتجرا اسال
2: الله يخليك
1: في هذا الموضوع
2: الله يخليك مشكور الكبار
1: مسرح الكبار
2: عبد العزيز النصار
1: عبد العزيز النصار ونعومك تمام
2: بنات إمام فيصل
1: إمام فيصل والنعم تمام
2: مسرح صغار ما أشوف فيه نجم أوحد
1: عيل أكثر مسرح أطفال أو
2: بدر
1: مسرح
2: شعيبي. عائل بدر شعيبي
1: بدر شعيبي
2: بدر شعيبي وربعي طبعا زرقون بس هذي الربعي إذا قلت فيه يعني كني قاعد أكذب بس
1: صح يعني
2: ايه. فأقول بدر شعيبي
1: تمام خلصنا من المسرح نروح التلفزيون
2: التلفزيون
1: سؤال يقول
2: رقم واحد
1: من الشباب ومن البنات في جيلك
2: في جيلي وايد أحب حمد العماني
1: ونعم
2: بنات روان المهدي لول والمولى مثلا
1: اختار
2: لول والمولى
1: بالمفاضلة براسك ليش فازت لولو على روان؟
2: لأني أحبها لأن يمكن أنا طبعاً هم تنتين خواتي وصديقاتي بس أنا علاقتي مع لولو أقوى
1: شنو اللي يميز لولو الملا اليوم كفنانة شابة؟ لما أقصد شابة أقصد أنها هي من الجيل الحالي
2: طبيعية الشغل الطبيعي الشيء الواقعية بالأداء
1: وين الثنائية؟
2: يلا
1: حس راح تكون ثنائية تكسر
2: يا والله أتمنى أقسم بالله يعني الفيلم حتى هذا اللي اشتغلت عليه لو إن هي كدراميا تخدمني بالمكان اللي أنا كنت أبيه أقسم بالله كنت أبيه بس مو حلو حقها يعني فهمت شنو أقصد
1: أكيد.
2: يعني مو قدرها
1: أكيد
2: ولا ميت أنا يعني هي تدري أنا اشتغلت معها إعلان ترى إعلان حق شركة طيران أو بدايتي قبل الله شهر قبل الله استعرفني كان من أمتع اللحظات بحياتي إن لولو الملا ماي أحبها وايد أحبها
1: والنعم فيك وفيها
2: ما لك صوت
1: بس
2: ولا استخدمنا هذه
1: ايه
2: عشا
1: بس لان يعني يقولوا لي دائما لا تسأل هالسؤال بس يكتبوا لي بعدين بالتعليقات تسأله اقول لك شيء في مشكلة الناس بالدايركت تقول شيء وبالعام تقول شيء ثاني
2: الظاهر بنات هذين
1: يا عليكم يا
2: انا اقصد النساء هم اللي عرفت اللي يبون شيء بسرعه غير رايهم
1: على العراس المال
2: على راسي والله ما قلت شيء ولا صوره فيه
1: برضه عربي
2: ولا صوره
1: لا لا مش شفت عرفت اللي اجج الموقف سهل يتاجج
2: اصلا عاد المعروف انا نصير المراه انا معروف نصير المراه ما طبعا يعني قلت ما اي على المراه لو شنو
1: تويتاتك بتويتر تشهر
2: تويتاتي هذه شقاوه
1: شقاوه شقاوه عيال الروح حق تويتر الروح حق الاسئله سواء اللي قاعده تكتب في لايف التيك توك او اللي قاعده تكتب في هاشتاج مساله وقت دزوا لي اياهم على الواتساب
2: دزوا لي اياهم
1: اذا تسمعون دزوا لي اياهم لما اقول دزوا لي اياهم على الواتساب واحد ذاك يوم كاتب علي يقول كتبوا اسئلتكم وهو عينه على التليفون لان في فريق اعداد يكابتشر ويدز له تويتات لان ما راح اقدر ادش اتمشى ما شاء الله حلو هم يختارون فاذا عندكم اي اعتراض كلموهم زفوهم هم دانا السريع شوق الخشتي قاعد اقول اساميكم بس تمام حلقه عجيبه حلقه عجيبه لا تكتبون لا المدح ما نبي خلوه على صوب إلى الفنان المبدع أحمد النجار تحية طيبة من جمهور المملكة العربية السعودية والله مليونين حاب وين أحمد النجار عن مسرح الكبار وين تشوف نفسك في أي مسرح من مسارح الكبار والله يوفقك
2: جاوبت السؤال هالسنة أنا كان لي مع مسرح الكبار إن شاء الله أول تجربة لي مع مسرح الكبار أتمنى تكون تجربة حلوة أتمنى يكون مكاني حلو أتمنى أكون خفيف دم وبس سلامتك وتعيش
1: أوكي من الآخر أي أحد بيكون ضيف ببرنامج مسألة وقت مع علي نجم يشوف حلقة أحمد النجار ويتعلم فن التلقائية والمعنى الحقيقي لي بين قوسين ما عندي شيء أخاف منه يعني بصفتي مخصصة جزء كبير من وقتي لمتابعة برامج علي الحوارية مشكورة يا مريم لأنها ممتعة ومختلفة أنا ما شفت نفس هذا الضيف بس يا جماعة عندي تعليق أنا أعرف حسن حسني عادل إيش تقصدون
2: إنه يمثل وايد كل فيلم يطلع فيه
1: أوكي. أوكي. يعني أهم قصنا أنك كبرتي بنسأل الضيف عن تجربته ببرنامج شنو يعني والله لاغمين لك
2: السؤال إيه لاغمين لاغم عدل
1: لاغمين لك السؤال
2: أقول
1: تبي تقول كل
2: كيف ما تجربة حلوة طبعا وكنت أتمنى أن أنا أكمل فيها الظروف اللي ما سمحت أن أنا أكمل فيها أنا أشوف الجروب هذا جروب مبدع جروب out of the box هم موجودين في الزمان الغلط
1: موجودين في الزمان الغلط تمام أنا بدش الهاشتاج يا جماعة بعد إذنكم تسمحوا لي
2: صارت
1: أنا بدش الهاشتاج بشوف أوكي
2: الأسئلة اللي طلعتوها ما عجبتها
1: لا عشان
2: يبي ألعن يبي ألعن
1: عشان ما يقولون عشان ما يقولون ما يقولون عشان ما يقولون هاشتاج مسألة وقت ما شاء الله علي نجم كل ما قال أحمد اسم شخص قال والنعم اي والله والصج والنعم
2: يا شري يقول يعني
1: اهنيك على كمية العلاقات اللي عندك يا علي من عمري 17 سنة وانا مذيع 20 سنة
2: اخر واحد ترى انا تعرف
1: ترى اخر واحد صج والله اخر واحد اول ترى اول مرة نقعد ويا بعض انا وياك التقينا من قبل
2: مرة واحدة بالأفنيوز كنت مع عيالي انت سلمت على عيالي ما عرفني
1: احلف
2: شايلها عليك
1: احلف صف حسابك انا اسف
2: شايلها عليك
1: إيه؟ أنا لا انا قاعد اقول
2: سلمت عليك هلا اخ
1: اسمع انا قاعد اقول شيء انا مسوي لك فولو بتويتر مسوي لك فولو بانستغرام وانت مسوي لي فولو تمام هالحين شكليات
2: شكليات
1: احنا شكو ضايفين بعض بسناب
2: ولا ندز ولا نطالع سنابات بعض
1: اقول لهم هو شكو احمد النجار عندي بسناب شات اشوف ستورياتك بعض المرات لا بس بالنادي تكون وايد بالنادي اي
2: علاج نفسي
1: ايه زين بروح حق الهاشتاج ونشوف شوفوا لي انت وتيك توك ها شوفوا لي اسئله تيك توك او اعطوني لايف تيك توك خل اشوف شنو قاعد ينكتب فيه انا بستفيد من الوقت لانه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الاسئله اللي قاعده تجي لك وايد فما ابي نقصر بشيء تمام
2: تمام
1: لا يا جماعه قاعد اشوف على هاشتاج مساله وقت تويتات سياسية
2: هذه الدقمة الأولى إذا أرعصها إذا بكح
1: إيه
2: صج
1: إيه عرفت
2: أنا أقول ليش اسمها كحة
1: عرفت الحدوتة وين رايحة أوكي قاعد أشوف اللايف تمام شنو مسلسلاتها القادمة
2: مسلسلات القادمة توني وقعت عمل جديد أو إيه وقعت عمل جديد إن شاء الله مع شاشة اسمه بيت هدام راح ان شاء الله ان شاء الله هذا ما انا متاكد من الاسامي بس ان شاء الله راح يشاركني بالبطوله ان شاء الله ناصر الدوسري وطبعا هي بطوله ناصر الدوسري ويشاركنا معنا خالد امين ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب. يا جماعه انا موجود بلايف التيك توك قاعد اقرا اسئلتكم عافيه لا تكررون الاسئله وفي اسئله سالتوها هو جاوبها اوريدي فان شاء الله لما تنزل الحلقه بتشوفون قاعد يسالونك عن زيتورا فهو جاوب على هذا السؤال اصلا متى بتزور الرياض
2: ان شاء الله موسم الرياض الله يكتب لنا زياره
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله عندنا الحين مسرح وان شاء الله نروح اروح مع البلام ان شاء الله.
1: هل له عمل مع شجون؟
2: اتمنى اوف شجون راح تكون انت راح تكون قبل الاخير شجون راح تكون الاخير انا شجون الحين ما تعرفت عليه
1: شجون للحين ما تعرفت
2: للحين ما تعرفت عليه
1: من مكاسب الناس
2: طبعا والله اللي اسمع عنها اقسم بالله يعني طمعان اني اتعرف عليه.
1: ساله عن تعاونه مع الهام الفضاله سالتك عن تعاونك مع الهام يا جماعه كتبوا السؤال
2: شنو كانت تجربه حلوه وعمل نجحنا فيه وهي اسم الله عليها أميرة بأخلاقها وتصرفاتها وما قصرت فيها أنها خت عودة.
1: علي سأله ليش كل ما تصور سناب تقول كلمة يعني محتواي
2: لأنه ما عندي محتوى مو يعني محتواي أكتب محتوى شيء أصور وأنا ساتب أكتب فوق محتوى
1: محتوى شنو الشيء اللي إذا سويته بمسيرتك راح تحس أنه خلاص أنا وصلت حق اللي أبي
2: الإنتاج لأن أنا قلت لك إنتاج راح أنتج عمل إن شاء الله
1: هل ممكن نشوفه في عمل ثاني مع ناصر الدوسري؟
2: أكيد قلت توني قلت لكم إن شاء الله العمل القادم مع شاشة راح يكون مع ناصر الدوسري.
1: الله ناصر ما صرح أنت صرحت
2: ناصر ما صرح؟ أنا توني موقع ما أدري عاد هو وقتها كان
1: ناصر ناصر واصل لكويت عشان عروض باكر ليش ما اختار ليالي بالفيلم؟
2: مو مكانه ما راح تخدم العمل بس لا أكثر ولا أقل
1: يبونك في عمل سعودي
2: انا اتمنى بس انا عندي مشكله في اتقان اللهجه السعوديه اتمنى وقالوا لي تدرب بس انا كلامي وايد احضري لما اتكلم سعودي يبين
1: اوكي احمد منو تشوف ممثله معاك ثنائيه راح تفهمك سواء بالمسرح ولا بالتلفزيون جاوبت هالسؤال
2: جاوبت قلت
1: اي لو بتنتج مسرحيه شنو بيكون نوعها قاعد ادلعكم قاعد ادلعكم ها قاعد ادلعكم
2: اي ترى عشان يعني متوسط لكم توني
1: اي
2: مسرح
1: عريض صح صح يستاهل يستاهل ابو عبيد يستاهل يستاهل اسلم
2: من قال سالم مسرح طفل
1: مسرح طفل اي
2: راح اذا كان عندي انت يعني اذا بنتج مسرح راح يكون مسرح طفل مو مسرح كبار يمكن اذا البلام قص علي والبلام هو ما شاء الله قادر علي
1: شنو في احد قاط دلقومه شنو مشكلته مع الفنانه هبه الدري في مسلسل مثل هذا اليوم
2: مشكلتي معها ما عندي مشكله وياها
1: عشان تعرف عشان تعرفون يا اللي قاعد تكتبون عشان تعرفون ها هاي اسئلتكم
2: ما عندي مشكله معها شلون عندي يا شلون عندي مشكله والله ولا عندي مشكله واحنا
1: منو قال لكم ان انا
2: ما ادري
1: منو اللي وصل لكم
2: ما من وصلنا المعلومات
1: ايش كثر يتحجون فيك بظهرك
2: لا تلقى بالحجاره الشجره المثمره
1: يعني انت مثمره
2: اتمنى اتمنى اني مثمره
1: شنو مشكلته مع ليالي ما عنده مشاكل مع ليالي هل المشاعر بعد انتهاء المسلسل تنتهي
2: ماكو شوف هذه مشكله الناس هذه مشكله الناس شنو اللي مخلي الناس حابيني مع ليالي مو بس الكيمياء اللي بيني وبينها لان هم مصدقين ان في شيء بيني وبينها في عواطف بيني وبينها مشاعر بيني وبينها يا جماعه هو تمثيل هو تمثيل يعني
1: هذه اسمها كيمياء
2: هذه اسمها كيمياء واحنا يعني انتوا لا تشوفون الاجانب هذول اللي بعد بينهم تلمم وما ادري شلون ايش بتقولون عنهم كل معناته كل ممثل بيدش فيلم رومانسي بيطلع هو بحاله حب لا هو شغل
1: اوكي
2: خلص الوقت خلص الوقت
1: قول ليش كثر تحب اوروبا
2: اوه
1: سالفتك مع برشلونه
2: برشلونه بلدي الاخر
1: خلص الوقت خلص فعليا انت بس عشان نكون واضحين خلص الوقت شنو تبيها من الله خفت من اسئله
2: لا عشان تقلب لهذا
1: ايه يلا ارد ادش لايف التيك توك
2: عادي ما وراي شيء
1: ارد ادش لايف التيك توك برد ادش لايف التيك توك تسمحوا لي فريق بس شويه اوكي دامنا ضيفي مستانس والله ما خليها بخاطر
2: والله مستانس
1: والله ندش لايف التيك توك نكمل

0: تعالوا يا باللي بالتيك توك، اذا صارت اسئلتكم مو حلوه بخلاص، انتوا الحين معطيكم وقت، انتوا في مساله وقت، الوقت لكم انتوا. اي بالريجك بالريجك
1: شف ريج
0: بالريجك. هل بنشوفه مع هبه حماده مره ثانيه؟
2: اتمنى.
0: تشجع الهلال ولا النصر؟
1: نصراوي.
0: اوه هارد لك، جول باخر ثاني امس.
1: انا هسه مو متوفق.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني المباراه الجايه
1: لا متوفق لا مع اي سي ميلان ولا مع القادسيه ولا مع النصر.
0: وتروح برشلونه ليش؟
1: اللي اروح برشلونه لان انا احب الناس اللي برشلونه. ترى صدق كل شوف رحت 8 مرات تقريبا او 7 مرات ولا مره رحت الاستاد.
0: صدق؟
1: والله
0: روح. رحت
1: الجايات ان شاء الله.
0: والله رحت
1: والله ولا مره رحت.
0: اما نصراوي كنسل كنسل. رد فيها رد فيها. كلهم على راسنا، الاهلي على راس. والنصر والهلال والاتحاد وحبايبنا كلهم. كفو النصراوي، نبي يمثل مسلسلات ستايل الثمانينات
1: سويناه احنا جناية حب.
0: اوكي تمام تمام. اخر سؤال، كنت موجود في دفعه لندن او دفعه بيروت؟
1: لا ما كنت موجود ولا كان المفروض اكون بدفعه لندن بس ما تم الاتفاق.
0: حلوين، اللي كتب هالسؤال اخذوه بفريق الاعداد كذي رسمي خلصنا.
3: مسألة وقت،
4: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم. مسألة وقت،
3: وقتك بيدك، يا تستغله صح يا تضيع بنفسك. ضيعتك
0: احمد، نوعي اذا طلع معاي ضيف وبرد كبدي بالحوار وايد ادق عليه واقول لا ابيك ضيف، خصوصا اذا كان نجاحه مستمر.
1: يا الله وياكم ان شاء الله.
0: اذا ما دقيت
1: يعني انا خسرت.
0: افهم انه هالسنه مو وقتك، وننطرك ان شاء الله ترجع تنجح وتنورنا
1: ان شاء الله.
0: اي لان حق من حقوق البرامج الحواريه هي استضافه النجوم اللي اليوم يومهم طبعًا. والوقت وقتهم والزمان زمانهم.
1: يلا
0: نقطة ثانية، أنا قلت بلشت لك بالحلو، إذا شفتك بحوار ثاني
2: هذا تهديد.
0: الله يخليك، سو مثل ما يسوي معي حسن البلام، يقول أنا عندي حوار واحد بالسنة نطروني مع علي نجم، ممكن أخذها منك وفكك من أي حد يدق عليك يقول لك أبيك حوار ولا بتزعلهم بعد؟
1: مو هذا هو اللي يعني شلون نزعل الناس؟
0: يستثنى من هذا الموضوع تلفزيون دولة الكويت.
1: والله صعب ازعل الناس.
0: خليه زعلان.
1: لا ما يصير خليه زعلان.
0: قول لهم علي قال زعلوا.
1: علي قال زعلوا.
0: قول لهم تحاوروني كذي ايكم، ما تحاوروني كذي ماني جاي.
1: اوكي. اوكي تم.
0: ديل. كفك.
1: ديل. قص علي.
0: إذا شفتوا بحوار ثاني يا جماعة اللي قاعد يتابعون قصوا له هالمقطع وجزوا له، يقولوا له ايش قلت؟ لا لا لا عسى الله يوفقك إن شاء الله يا رب، ترى قلت اللي قلته على سبيل الدعابة. الله

0: العزيز الغالي، تحية لضيفنا أحمد النجار في مسألة وقت، نورتنا، مشكور وايد وما قصرت. قاعد تسألوني عن الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي ردوا عليك ولا ما ردوا؟ على حسب. أوكي، في اعتذروا، في بلشوا أعمال مسرحية، في اللي يستاهل، في إن شاء الله الكل يستاهل، وفي اللي خلاص عاد يعني إذا قال لنا لا مرة ما يصير نعرض وجهنا ثلاث أربع مرات عاد يعني مو لهالدرجة. عندي نلغي يوم الأربعاء ولا نطلع مع ضيف يبي ننترجه، واضح؟ إلى أن نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة، ونقلب الساعة من جديد ونقول مسألة وقت. كونوا بخير، الله يحفظكم، تصبحون على خير.
1: مسألة وقت، إعداد شوق الخشتي ودعنا السريع، تنسيق لضيوف لينا خداج، إشراف موسيقي أحمد العبد الهادي، سوشيال ميديا هزار سمير ويزيد مشتولي، مونتاج وفويس أوفر يوسف خاجة، دعنا السريع ودومينيك حرب، إخراج تلفزيوني حسين غملوش. شكر خاص لمشاري النجم وسعود القوماني. مسألة وقت، تقديم وإخراج علي نجم.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت الحين. اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.